قيل للحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحيت أن أقابله على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا قصة الحسن البصري والاستغفار. ذكر الإمام القرطبي عن ابن صبيح قال: شكى رجل إلى الحسن الجدوبة، نقول جدبت الأرض، أي يبست لاحتباس الماء عنها، فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر في جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله عز وجل يقول في سورة نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. سورة نوح. قال الرجل للحسن البصري: أما يستحي أحدنا من ربه؟ نفعل الذنب ثم نستغفر ثم نفعله مرة أخرى ثم نستغفر وهكذا. وقاله الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا لا تترك الاستغفار أبدا. يقول ابن القيم: لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيقيد الله له ملائكة تؤزه إليه أزة، توقظه من نومه إليها ومن مجلسه إليها. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد، حاول، اصبر، صابر، وادعو الله. كلما ازداد العبد قربا من الله أذاقه من اللذة والحلاوة ما يجد طعمها في يقظته ومنامه وطعامه، حتى يتحقق ما وعده الله فيه، فلنحيينه حياة طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، راح نتكلم عن بداية الطريق. بداية الطريق التوبة هي العودة، والتائب إلى ربه هو العائد إليه، وهي أول منازل الإيمان وأوسطها وآخرها. فما تفرقش التوبة العبد السائر إلى ربه حتى الممات. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم في سورة النور. فالأمر لكل المؤمنين من الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وبالتوبة بس يفلح المؤمن. أقسام الناس، والناس هم اسمين اتنين، إما تائب وإما ظالم. فقد قال تعالى، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم، سورة الحجرات. فقسم سبحانه وتعالى العباد للصنفين دول، تائب أو ظالم. وليس هناك خيار ثالث. فهيا يا أخي نتعلم التوبة إلى الله. يا ترى إحنا حنتوب من إيه؟ يمكن تسأل نفسك، أنا حتوب من إيه؟ أنا بفضل الله ما بعملش حاجة تغضب ربنا، ما بعملش ذنب، وبجتهد دايما إني أكون من الصالحين. وبقول لك يا أخي إن خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بيتوب إلى الله كل يوم. كان صلى الله عليه وسلم فقال، يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فإحنا منتوب قد إيه كل يوم؟ في أفعال تستحق التوبة. مين مننا ما وقعتش عينيه على اللي حرم ربنا في يوم من الأيام؟ إحنا كل يوم بتقع عينينا على اللي ربنا حرمه، كل يوم، في الشوبينج سنتر، في الطريق، يا ساتر، في التلفزيون. مين مننا ما بيغتبش مسلم أو بيستهزئ بيه في حياته؟ مين مننا ما بيتأخرش عن الصلاة وبيتكاسل عن أدائها في وقتها يوم من الأيام؟ مين مننا ما بيخلفش وعد أو بيكذب يوم؟ مين مننا ما بيغترش بطاعته وبيفرح بيها يوم من الأيام؟ الحاجات دي وغيرها مين مننا ما عملهاش أو جزء منها؟ الأعمال دي يا ترى ما بتستحقش التوبة؟ نيجي لشروط التوبة. للتوبة 3 شروط، ندم وإقلاع وعزم. والتوبة ما بتصحش إلا بيهم. فالندم يقصد به إنه تستشعر الخطأ والذنب والحسرة على فعل المعصية. اللي ما بيشعرش بكده ملوهش توبة. والإقلاع معناه الامتناع عن تكرار الذنب وعدم اتيانه مرة تانية، إنه ما يرجعلوش مرة تانية. فلا توبة مع تكرار الذنب مرة بعد مرة وانت راضي عن كده. والعزم هو الرغبة الشديدة في إنك ما ترجعش للذنب مرة تانية. بيعتمد على الأصل، على الإخلاص. واللي كانت
توبته لله خالصة؟ كان عزمه صادق. انتبه، الشروط الثلاثة دول في حالة كون الذنب في حق الله، أما إن كان الذنب في حق عبد من عباد الله فيضاف شرط رابع هو رد المظالم لأهلها، كرد دين أو أمانة أو ذكر بصالح زي ما ذكروا بسوء أو استسماحه وطلب مرضاته. التوبة النصوح، التوبة النصوح يا أحبابي هي التوبة اللي بتخلصها من كل غش، بتخلصها من كل غش ونقص وفساد. والنصح في التوبة بيتضمن ثلاث حاجات: أولا إنك تتوب من كل الذنوب بكل أنواعها، طبعا ما تتوبش عن الكذب وانت بتبص في الحرام، فده من اللي بتتوب منه. ثانيا انه يتملي نفس التائب رغبة جامحة وعزيمة صادقة في التوبة، بحيث ما يبقاش عنده تردد ولا انتظار، بل يجمع ويبادر من غير ما ينتظر، وده في ذات التائب. ثالثا انه تكون خالصة لوجه الله، منبعها خوف ربنا وخشيته والرغبة في رضاه وعفوه، وإن ما تكونش خوف من سخط الناس أو طلب لرضا البشر، لا، خوف من الله عز وجل. وده في اللي بيجي اللي بتوب إليه. واعرف يا أخي إن توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله قبلها.

يا أحبابي، يا أخواتي، يا أخواتي، لحد إمتى الجفاء والبعد وربك بينادي عليك؟ لحد إمتى الهروب من الله والله هو الأمان ليك؟ لحد إمتى تشعر بالوحشة في قرب الله والأنس، كل الأنس، كل الأنس في جنب الله؟ لابد من الذنوب. اوعك إنك تقول أنا سيء، أنا ربي غضبان علي، مش هقدر أتوب، علي ذنوب كتيرة. أنت معرفتش إنه ربنا اللي خلقك، ربنا ما خلقكش إلا لتعصاه وبعدين تتوب إليه. معرفتش إن التوبة ما اتخلقتش إلا عشان تمحي المعصية؟ معرفتش إن صفة الرحمن ما بتكونش إلا بأن نعصي ربنا وبعدين نتوب إليه وبيرحمنا بتوبته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. الله الله الله. نيجي لعلامات صحة التوبة. مش كل اللي استغفر باللسان من التائبين، لكن للتوبة الصحيحة علامات. فدور في توبتك عن العلامات دي عشان تشوف توبتك هتفين من ربنا. إن تكون بعد التوبة أحسن من قبلها.

إنه تكون بعد التوبة أحسن من اللي قبلها؟ إنه يلازمك الندم والحسرة على اللي عملته من الذنوب في حق نفسك وحق ربك؟ إنه يصاحبها كسرة في القلب، والكسرة دي ما بتكونش إلا للتائبين، وما بيعرفش وصفها إلا اللي عرف التوبة. ما تنساش ذنبك اللي سترك ربنا منه، وإن يكون ذكرك لذنبك قالوا عن التوبة. الكلمات دي هي بعض اللي قالوا الصالحون عن التوبة، اتفهمها وتدبرها كويس. الحسن البصري بيقول هي إنه يكون العبد نادم على اللي مضى، وبعدين مجمع على إنه ما يرجعش إليه. وبيقول الكلبي إنه يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. ويقول الجنيد التوبة النصوح هي إنه ينسى الذنب وما يذكروش أبدا، وإنه من صحة توبته بقى محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. اللهم اعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين التائبين يا رب العالمين.

ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح وجهك.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

يقول عمر بن عبد العزيز: أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم. والإمام أحمد بن حنبل يقول: قيل للإمام أحمد: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. سئل الإمام أحمد: متى يجد العبد لذة الراحة؟ قال: عند أول قدم من يضعها في الجنة. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة غيرك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أحببت أن يدوم الله عليك، أن يدوم الله لك على ما تحب، فدم له على ما يحب. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: تلين القلوب بأكل الحلال. يا سلام. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل بها ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يقول يحيى بن معاذ: اللهم إن كان ذنبي قد أخافني، فإن حسن ظني قد أجارني. اللهم سترت علي في الدنيا ذنوبا أنا إلى سترها في القيامة أحوج، وقد أحسنت بي إذ لم تظهرها لعصابة من المسلمين، فلا تفضحني في ذلك اليوم على رؤوس العالمين يا أرحم الراحمين. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من خان الله عز وجل في السر هتك سره في العلانية. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: يا من أعطانا خير ما في خزائنه الإيمان به قبل السؤال، لا تمنعنا عفوك مع السؤال. يقول يحيى بن معاذ: إن غفرت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: عجبت من يحزن على نقصان ماله، كيف لا يحزن على نقصان عمره؟ قال يحيى بن معاذ رحمه الله: أخوك من عرفك العيوب، وصديقك من حذرك من الذنوب. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار الشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبر نفسه على مضد الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنا. وقال يحيى المعاذ رحمه الله: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
قال يحيى بن معاذ رحمه الله: مصيبتان للمرء في ماله عند موته لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: إلهي، كيف أفرح وقد عصيتك؟ وكيف لا أفرح وقد عرفتك؟ وكيف أدعوك وأنا خاطئ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟ ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضر، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تزمه. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: لا تسكن الحكمة قلبا فيه ثلاث خصال، هم الرزق وحسد الخلق وحب الجاه أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترز من الدنيا بالزهد، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. فقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: كل ما أشغلك عن الله فهو عليك مشؤوم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وهنا حكم متنوعة. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. وهنا حكم متنوعة. قال الفضيل رحمه الله: كفى بالله محبا، وبالقرآن مؤنسا، وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا، وذر الناس جانبا. وقال الإمام علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. وقال الإمام علي رضي الله عنه: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، فإن يكن من أجلك يأتي فيه رزقك، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك. قال أبو ذر رضي الله عنه: الصاحب الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وحامل الخير خير من الساكت، والساكت خير من حامل الشر، والأمانة خير من الخاتمة، والخاتمة خير من الدنيا.

وقال أبو سلمان أو أبو سليمان الداراني: من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه، والله أكرم من أن يعذب أو يعذب قلبا بشهوة تركت له. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا زهد العبد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه وأطلق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا ودائها ودواؤها.

وقال الإمام علي رضي الله عنه: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به.

بسم الله الرحمن الرحيم. في إحدى المدارس سأل المعلم طلاب الصف الأول، قال لهم كل واحد يقول لي عاوز يطلع إيه لما يكبر، عاوز يكون إيه؟ اللي قال طيار، واللي قال طبيب، واللي قال شرطي، كلهم إجابتهم كانت بتدور حوالين المناصب، إلا واحد منهم قال حاجة غريبة وضحك منه التلاميذ، بقوا يتريقوا عليه ويضحكوا عليه. تعرفوا قال إيه؟ قال نفسي إني أكون صحابي. وتعجب المعلم من التلميذ وقال له ليه صحابي؟ قال له ماما كل يوم قبل ما نام بتحكي لي قصة صحابي، الصحابي بيحب ربنا وبطل عاوز أطلع زيه. سكت المعلم بيحاول يمنع دمعته من الإجابة دي، وعرف إن ورا الطفل ده أم عظيمة، عشان كده بقى هدفه عظيم. وحكاية تانية رائعة بتقول إحدى معلمات الفنية، في يوم من الأيام طلبت من إحدى الصفوف الابتدائية إنهم يرسموا منظر الربيع، فجت تلميذة ورسمت مصحف. اتعجبت المعلمة من رسمتها، قالت لها ارسمي الربيع مش مصحف، انت ما تفهميش. وكانت إجابة البنت البريئة زي الصفعة كده، ضرب على وش المدرسة، وقالت القرآن ربيع قلبي. كده ماما علمتني إنه القرآن هو ربيع قلبي، وعشان كده أنا رسمت القرآن لأنه ربيع قلبي. سبحان الله، أي تربية دي؟ إيه التربية العظيمة دي؟ وأي أم دي اللي أتقنت تربية بنتها؟ الله الله. يا أباء ويا أمهات، ما تتعجبوش لو سمعتوا، ما تتعجبوش، وبعدين تنسوا ربوهم، ازرعوا فيهم المثل العليا، وبزوروا في أرواحهم روح العزة، لسه قلوبهم طرية غضة بين إيديكم. والكلام ده خاص لأمهات المسلسلات والأسواق، يمكن توصل لقلوبهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن التقليد الأعمى. تقليد مش معقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا تعريف التقليد الأعمى. التقليد الأعمى يا أحبابي هو اتباع المسلم وخاصة المسلمة للكفار أو الفاجرات، والأخذ منهم والتشبه بهم من غير ما يعرفوا، من غير إدراك أو نظر أو تمحيص، من غير ما يفهم إيه ده وهل هو حلال ولا حرام، بل بيكتفوا بالتقليد تحت اللي اسمه إيه؟ الموضة. يا عيني على الموضة. التقليد الأعمى صفة بتدل على الانهزامية وضعف الشخصية، وده هو اللي منلاحظه ومنشوفه بمجتمعاتنا. احنا منشوف الاضطراب، كل ما ظهرت موضة يلا بسرعة البنات هبوا عليها عشان يقلدوها، وكل ما شافت تقليعة جديدة من تقليعات الغرب هرولت عشان تتشبه بيها من غير ما تبص لمشروعيتها وفائدتها. وبتظهر قدام البنات وكأنها إيه؟ لعبة. لعبة بتحركها أيادي خفية من غير شعور منها أو اختيار. وبقت الهدوم الغربية هي الهدوم اللي بتلبسها معظم البنات المسلمات، وسبب ده هو التقليد الأعمى. ودلوقت معظم الشباب والشابات بيجروا وراء اللي اسمه الموضة، وده كمان من التقليد الأعمى. والتقليد الأعمى نوع من أنواع التخلف، حيث بيبقى الفرد بيقوم بتصرفات من غير ما يعرف بتعني إيه وإيه الغاية منها، وحيث التقليد مش في اللباس بس لكن كمان ببعض المفردات، فبقوا بينطقوا بيتكلموا من غير ما يعرفوا معناه إيه، ومن غير ذكر الأمثلة الكل يعرف، لأننا ننطق بالألفاظ دي في حياتنا اليومية من غير ما نشعر. وكمان لكل ظاهرة أسباب، وأسباب التقليد الأعمى هي كالتالي: أولا ضعف الإيمان، ثانيا الإعجاب بالغرب، ثالثا ضعف الشخصية، رابعا الجهل بالدين، خامسا إهمال الآباء لإرشاد أبنائهم للطريق الصحيح، سادسا ضعف الآباء لرد أبنائهم عن التقليد ده. ومن النتائج اللي بتخلفها المظاهر أو الظاهرة دي اللي هي منتشرة في مجتمعنا العربي، أولا تحقيق الغرب أهدافهم، واللي بتتمثل في التحكم في العرب والقضاء على عاداتنا وتقاليدنا العريقة، وإفساد أخلاق المسلم وخاصة من اللباس اللي بتلبسه البنت. فإزاي للراجل إنه يغض البصر وهي قدامه متزينة ومتبرجة؟ ودي بعض أضرار الظاهرة دي. عشان كده يجب التمسك، إنه نتمسك بتقاليدنا وعلى كل ما يرمز لعروبتنا، والتمسك كمان بالعقيدة الإسلامية. فأفضل حل إنه نقضي على الظاهرة دي هو الرجوع للقرآن والسنة النبوية. شوفوا التقليعات الموجودة دي، قصة الشعر للشباب للأطفال حاجة مش معقولة. كل ما الغرب بيعمل حاجة نجري وراها ونمسكها بإيدينا وأسناننا.
يا ريت عادات كويسة. ويوجد أكثر من حديث عن الظاهرة دي، ومنهم الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. ثانيا البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثالثا قال رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم. رابعا: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وعن البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث يتناول موضوع النساء المقلدات للرجال والعكس، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع الحياء من وجوه النساء. احنا عايشين فيه ما في حياء. وجاءته على استحياء. فين ده كان زمان. ورد في الأثر، وهذا الحديث عن الزمن اللي بقينا فيه، حيث لو كانت المرأة تستحي مش هتقلد الغرب. وفي أحاديث كتيرة نحن ذكرنا منها القليل بس، وما ظنش إنه كل شخص أرى الموضوع وقلد الغرب بعد ده. المؤمن ما يعملش كده. وأخيرا أحبت في الله، يجب علينا إنه نتمسك بالعقيدة الإسلامية حتى ما نخرجش عن الدين ده الحنيف من دون إنه نشعر. وأرجو إنكم استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موبايلي يا اسامه، رد على موبايلي.
1: كان قبل هلا بده يبلش ال
2: وي ستارت
1: هلا الدخول. ايوه
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات المستمعين الكرام والمشاهدين الأعزاء، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم مجددا في برنامج موكب النور. لقاءنا اليوم لقاء خاص الحقيقة، يعني بالإضافة إلى ضيفنا الدائم سماحة مفتي عام القارة الأسترالية فضيلة الدكتور ريم محمد، لدينا أيضا ضيف من لبنان نتعرف عليه بعد قليل، فابقوا معنا ونرحب باتصالاتكم وبمداخلاتكم على الفيسبوك اللي هي الحلقة هذه لايف إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم مجددا. ابتداء دعونا نرحب بضيف الحلقة اللي هذا اليوم، ألا وهو الدكتور محمد حبلص. دكتور محمد غسان حبلص أستاذ ورئيس قسم التفسير في جامعة طرابلس لبنان، ومشرف على أكثر من 100 رسالة علمية، ورجل له باع في منطقة الشام وأيضا جمهورية مصر، وأيضا هو خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة وأيضا دكتوراه من جامعة القاهرة. السلام عليكم فضيل الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: أهلا وسهلا بك في بلدك
1: السعودية. أهلا بكم
2: وفي برنامج موكب النور.
1: أهلا بكم ومرحبا وبارك الله بكم.
2: حياك الله. أيضا معنا الضيف الدائم للبرنامج سماحة مفتي عام القاهرة الأسترالية فضيل الدكتور ماي محمد. السلام عليكم دكتور.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم اليوم دكتور؟
3: الله يحفظك الله يحييك.
2: إن شاء الله طيب.
3: حياك الله وحيا الله ضيفك.
2: الله يخليك إن شاء الله.
3: خلاص جميعا
2: نعود إلى الكاميرا الكاملة حتى الكل يكون في الصورة. دكتور حياك الله دكتور، احنا يعني سعداء تشاركنا في هذا اللقاء اللي هو عنوان الحقيقة اللقاء اليوم هو الموعظة النبوية، البدعة أم السنة أم العبادة أم الحرام أم الحلال أم أم أم، كثير من الناس أسئلة في مخيلة الناس، يعني تشاركنا في هذا اللقاء إن شاء الله، فأكون شاكرين لك.
1: والله أنا حقيقة لما صليت الجمعة الماضية، طبعا أنا أتيت زيارة يعني سياحية أكثر ما أنها يعني فيها هدف علمي، فوجئت حقيقة بأنه الإمام الذي صلينا عنده كان يعني يعرض هذه القضية، وكأنه يعيش في بلادنا العربية في لبنان تحديدا، هو لبناني، لكن حتى نقاشه في مجال البدعة والسنة وموضوع المولد نفسه، وهو طبعا صنف فيه كتاب حسب ما يقول، أنا صرت أستغرب يعني أننا نعيش في هذه القارة التي ينبغي أن يكون فيها الصراع بين الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشرها بغض النظر عن حتى يمكن حتى التفصيلات المذهبية، أن تصل بها الأمور طيب إلى المناقشة في هذه المسألة ابتداء هذا.
2: دكتور دخلت في صلب الموضوع قبل ما نبدأ يعني. يعني سبحان الله متحمس حضرتك.
1: فعلا يعني أنا هذا أمر أزعجني.
2: طيب نعود إلى النقاط اللي عندك ملابسات عليها، لكن ابتداء دكتور إبراهيم، هل نقول كل عام وأنتم بخير أم لا؟
3: طبعا كل يوم تقول كل يوم يمر عليك وأنت في صحة.
2: أنا أقصد في المولد النبوي كل عام وأنت بخير.
3: وفي المولد النبوي
2: هو مولدك دكتور حتى أقول لك كل عام وأنت بخير؟
3: ده هو مولد الإنسانية كلها.
2: لا بس هو الرسول
3: مولد العقل حين يعمل، وموعد القلب حين يتطهر،
2: إذن لا
3: وموعد الروح حين تعود إلى ذاتها من أمر ربها.
2: إذن دكتور ترى لا يعني لا مشاحة في أنه الإنسان يهني الآخر المسلمين في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام.
3: طبعا.
2: طيب النقطة الأخرى دكتور، هل طبعا هو غير ثابت يوم 12، هو مستحيل أن يكون يوم 12 اللي يحتفل به المسلمين مع شديد الأسف في العالم كلهم، هو غير ثابت لا يجوز، لأنه حسب الحساب التاريخي والعلمي الآن ممكن نعود لأي تاريخ، هو من 1400 سنة لم يثبت يوم، لأنه الثابت عند الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟
3: هو بصرف النظر عن التحديد التاريخي.
2: لا خلينا باليوم.
3: أنا هقول لك.
2: إحنا نريد نقاش علمي مع.
3: طيب المرويات التاريخية نفسها لم تكن موثقة بالقدر الكافي الذي يجعلك تقطع بيقين إن كان اليوم ده ولا مش اليوم ده.
2: لكن يقين.
3: نعم.
2: أدنى يقين ممكن نقطع به.
3: ما هو اليقين؟
2: يوم الاثنين. ذاك يوم ولدت فيه.
3: بالضبط. لكن أنا بتكلم على التاريخ تحديدا، يعني أنت عارف وسائل التوثيق الحديثة لم تكن موجودة، واخر بال حضرتك، وكان الاعتماد على الذاكرة بالدرجة الأولى، اعتماد على الرواية المنقولة والذاكرة، واخر بال حضرتك.
2: نعم.
3: وتبقى في نهاية الأمر الذاكرة ذاكرة بشرية، والرواية أيضا رواية بشرية، ومن ثم فليس لديك اليقين بأنك تقطع في هذه بأنه كان يوم كذا أو يوم كذا.
2: طيب حضرتك، طيب حضراتكم يعني الدكتور إبراهيم الدكتور محمد،
3: إنما يا سيدي ناخدها على قاعدة إيه، صومكم يوم تصومون.
2: والله ما أعرف أنا يعني،
3: خدها على هذه القاعدة يعني، ما هو أصل عرف الناس، عرف الناس عند غياب اليقين بديل يمكن ان تركن اليه.
1: طيب يعني هي المشكله في اليوم، لو فرضنا انه ثبت انه في يوم 9 او 12
2: هو
1: هل يعني
3: هل ده يؤثر في شيء؟
1: هل هذا يؤثر عند القائلين بانه
2: لا ليست
1: هذا؟ اذا الاشكاليه ليست هنا.
2: لا في اشكاليه، احنا لما نحدد يوم 12 الناس سيقدسون هذا اليوم، وهو يوم لم يولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام.
1: ما اظن ان احد يتحدث عن التقديس.
2: طب لماذا العطله تكون في يوم 12؟
1: العطلة أين؟
2: في
3: العطلة لا تعني التقديس.
1: لا نحن
3: العطلة بتتم في العيد القومي للبلد، العطلة بتتم في عيد المدينة نفسها، العطلة بتتم أحيانا في عيد جوازك أنت ومراتك بتاخدوا أجازة وتمشوا، واخد بال حضرتك؟ يعني العطلة دي ليست رمزا للتقديس على الإطلاق.
2: طيب إذن اتفقنا. طيب بس لكنه اليقين هو يوم الاثنين وشهر ربيع الأول
3: قطع.
2: هذا يقين.
3: قطع.
2: طيب الآن الأقوال الثلاثة، ورد شوف رأيك دكتور محمد في القائلين، وهذا الكلام للعلامة الددو حفظه الله تعالى، قال قسم الناس في المولد النبوي إلى ثلاثة، نوع يقول إنها عبادة وسنة، ومن لم يفعلها جحد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول. ماذا تقول عن النوع الأول؟ هل أنت مع هذا النوع؟
1: لا. لماذا؟ شخص لأنه العبادة تحتاج إلى نص. حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وواجبة. أما أن نقول أن نستحدث عبادة ونقول أنها مستحبة، فهذا يحتاج إلى يعني نص. هذا أمر مختلف فيه. نعم ممكن أن أقول بكل صراحة، ممكن أن يثاب يعني الإنسان أن فعل ذلك لتعظيمه لحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن نحكم على الفعل أنه عبادة إذا نحن طلبناها.
2: دكتور
3: هو يعني شيخنا الشيخ الددو وأستاذنا يعني وصديقنا ويعني احنا تشرفنا بان احنا زملناه في لجنة الاجتهاد والفتوى.
2: نعم
3: هذا وده شيء. شرف عظيم لينا. يعني هو يقسم الناس وفق الواقع وليس وفق الصواب والخطأ. تقسيم للواقع بتاع الناس.
2: طيب هو قسم
3: في هناك ناس من يقدس، هناك من يقدس فعلا.
2: انا الان بدأت من النوع الاول.
3: اللي
2: هو من يقدس
3: من يعتبرها عبادة،
2: ومن لم يحتفل جحد حب النبي وجحد.
3: هذه مغالاة ليست مقبولة حتى من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني النبي
3: حتى من النبي، لانه قال للناس انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فالتقديس المغالاة في العواطف، واخد بال حضرتك، ليس مقياسا للصواب والخطأ. دي حالة نفسية، الناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وشايفة ان، لكن بالمعيار الشرعي لا، ده مش ده أنا هي ليست عبادة، واخد بال حضرتك. وشيخنا الشيخ الددو عشان ننصف الرجل هو يصف الواقع.
2: أنا أريد أنا أكمل في وصف الواقع.
3: طيب
2: أنا لم أخرج عن الصيام.
3: وهذه فئة موجودة فعلا،
2: فئة موجودة.
3: إذا حدستها ان ده ما ينفعش انك تعمله، يتهمك بالمجافاه والقسوه
2: دكتور كلامنا
3: تجاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني ومعاذ الله ان يكون هناك مسلم يجافي رسول الله، مش مسلم اصلا، ما يبقاش مسلم اصلا،
2: وما يبقى مسلم.
3: طبعا
2: الدكتور محمد هي
3: طبعا
2: حبه عباده،
3: انما اقرار الحق الذي جاء به هو قربك منه وبعدك عنه بمقياس تطبيقك لمنهجه.
2: طيب دكتور ابتداء دكتور محمد دكتور ابراهيم كلامنا
3: اولا، انت ما سمحتليش ان انا ارحب
2: هو دخل على
3: زميلنا وصديقنا وضيفنا العزيز الدكتور محمد حبلس. يعني في البدايه يعني دخلتنا في الموضوع كده من غير ما نحيي الراجل،
2: هو المتحمس والله
3: ولا يعني نعبر عن تقديرنا وشرفنا بأنه هو معنا اليوم يعني.
2: الله يخليك.
3: نوع يقدس، نوع يجعله عبادة.
2: لا أنا أريد أوجه كلمة أيضا للإخوان المستمعين والمشاهدين الكرام، الكلام هذا غير موجه للذين يقدسون، الكلام حيدخل منا ويخرج من نفس الأذن ولا يعبر. يعني في ناس مهما قلت مهما أصل،
3: بس لابد أن تقول، لابد أن تقول
2: ولا نقول
3: كلها
2: احنا نقول ونصرف. لا لكنه ليس لهؤلاء، كلام يعني ما موجه لهؤلاء ولا البرنامج ولا حتى يوم الاثنين كان عندي خاطرة ليست موجه لهؤلاء. يعني لا يعي ما يعني لو
3: لا ما مش عايزين
2: لو بعث محمد جديد على
3: السلام. نحترم فيهم حبهم لرسول الله.
2: نعم هذه
3: الصلاة والسلام.
2: نعم
3: لكننا فقط نحذر من المغالاة.
2: طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني نبدأ معك دكتور محمد. النوع الثاني هو يقول هذا يوم سعيد. إني ناقل عن الشيخ الددو يقول هذا يوم سعيد وفيه مسرة، فلا بأس أن نذكر شمائل محمد عليه الصلاة والسلام، ممكن أن نذكر بعض الأناشيد في حب رسول الله السلام، وأن لا نعتبر لكنه مطلوب، هو جائز لكنه مطلوب، وصنفوا هذا التصنيف. أنا أريد هذه النقطة تركزوا لي حضرتكم. النوع الثاني هل تتفقون مع هذا التصنيف أم لا دكتور محمد؟
1: جائز لكنه مطلوب،
2: قال جائز لكنه مطلوب.
1: يعني كأنه استحبه استحبابا، لأن الطلب أقل مراتبه أن يكون استحبابا. يعني الجواز هو تساوي الطرفين الإباحة، لأن نتحدث عن مصطلحات شرعية، لا نتحدث عن كلام عامي. بالنسبة للمصطلحات الشرعية في عندنا المباح اللي هو الجائز، وفي عندنا الطلب، وفي عندنا النهي. النهي في عندنا الحرام، الطلب عندنا الواجب.
2: هل النهي يقابل الطلب؟
1: النهي
2: يقابل الطلب؟
1: نعم خلاف الطلب، لأنه عندك طلب يعني أمر، عندك أمر ونهي. الأمر اللي هو الطلب، فممكن أن يكون واجبا، ممكن أن يكون مستحبا. النهي هو طلب الكف، ممكن أن يكون حرام، ممكن أن يكون مكروها، بغض النظر أنا عن اصطلاحات من وسع أكثر من ذلك. لكن لما نقول مباح يعني متساوي للطرفين، تساوي لا نقول. فهذه العبارة أرى أنها فيها تناقضا. لكن أنا أحدثك من تجربة، نحن عندنا لما كنا صغارا، حتى أصل إلى هذه النقطة، لما كنا صغارا كان هناك احتفالات، والاحتفالات لم أحضر احتفال واحد في شبابنا، لأنه عندنا كان حركات إسلامية وكذا، فكان تحتفل تقتصر فقط في المساجد على ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الفكرة الأخرى الوافدة وكانت تقول ببدعية هذا الفعل، وأنا كنت جزءا من يرحب بهذه الفكرة، كنا شباب يعني متحمسين. المهم توقفت في بلدتنا وفي عموم يعني البلد هذه الاحتفالات. مرة يعني أحد،
2: لا ما الذي توقف؟
1: توقفت الاحتفالات
2: حتى في داخل المسجد،
1: حتى في داخل المسجد. يعني ما في، أنا خلص يوم 12 ربيع مات اليوم 12 صفر، هي ذاتها يعني ما في، لا يختلف شيء. يعني حتى لا نعرف متى الموعد أو الذكرى إلا بصدور مذكرة التعطيل. هذا

0: لا تقيمون هذه الاحتفالات؟ قال والله العظيم كنا نعرف السيرة من خلالها، أولادنا يعرفون شيئا. فهي كانت تستخدم هذا الوقت، يعني الناس تغتنم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب العامة لتعليمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليست فقط كنا احتفالات ذكرى فتح مكة، بيعرف الشيخ مصطفى ذكرى بدر، المولد، يعني كلها كل يعني كانت السيرة النبوية تدرس بما فيها من توجيهات، مش فقط قراءة، التوجيهات، إسقاط الأحداث على الواقع، الفوائد التربوية والعلمية في كل هذه الأحداث، لكن تسلسلها بخلال بالسنوات وليس فقط ذكر، كانت يعني تنبه أو تعلم الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب شكرا دكتور، عفوا أقاطعك دكتور إبراهيم. الاحتفالات اللي دولة مصر، يعني الله يحفظ شعبها من كل غازي داخلي وخارجي، دولة مصر هي الأشهر بين البلدان الإسلامية قاطبة على الكوكب بالاحتفال بالمولد النبوي. هل هو هذا من الوسطية اللي ذكر الشيخ الددو في الوسط أم في غلو؟
2: هو شوف شيخنا الشيخ الددو حفظه الله ورعاه، هو عندما قال هو من قبيل الجائز ولكنه مطلوب،
1: نعم،
2: هو راعى في هذه المسألة قاعدة الحقيقة، أنه في الحديث عن الفتوى في شرط أنك تعرف الواقع اللي هتنزل عليه الحكم. و بعض العلماء بيقول لك لا، معرفة الواقع وحده لا تكفي،
1: بل
2: وإنما لابد أن تعرف الخطاب الذي يناسب هذا الواقع حتى تقوله. واخد بال حضرتك ما تفضل به أستاذنا الدكتور محمد حبلص؟ هو ده بقى إنه جائز لكنه مطلوب. شوف
0: هو هذا ما فهمت،
2: هو جائز لأنه مطلوب، لكنه مطلوب ليه بقى؟ لو أنه كان فرصة أنك أنت تصل الناس أو تصل من قطع بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس يعني سبل الحياة واخداهم ومستنفدة كل طاقتهم، والناس بي بي بي بي بي يعني تكافح عشان تعيش، فما عندوش وقت يتعرف حتى على الرموز اللي بنتنه المجد الحضاري العظيم اللي هو بي بي بيعيش إليه، بيعيش بيستند إليه كتراث.
1: ليس عنده وقت،
2: فمش كده؟
1: ليس عنده وقت.
2: طيب لما يبقى بقى يجي بقى فرصة الاحتفال دي وتكلم الناس عن رسول الله، وتكلم الناس عن آداب الإسلام، وتكلم الناس عن قيم الإسلام، وتكلم الناس عن الهوية الإسلامية التي يجب أن نحافظ عليها كحفاظنا على أرواحنا، يعني هذا هو.
1: طيب إذن أنت متفق مع الرأي الثاني. الرأي الثالث دكتور، قبل أو إلى مقال حضرتك اللي ذكرته في الأسبوع الماضي في أمور تحتاج إلى ترجمة صراحة، النوع الثالث هو من يقول هذا يوم عادي، وانت ذكرت حضرتك مرة يوم عادي لا يلتفت له، هذا جائز صح لكنه غير مطلوب. رأيك بهذه العبارة؟
2: لكنه غير مطلوب؟
1: نعم. هو جائز، أنا يوم عادي، أنا 12 ربيع الأول أو 15 أيا شهر ربيع الأول شهر عادي.
0: هي أقسام ثلاثة،
1: أنا أتكلم عن هذا التقسيم.
0: حلو
1: رأيك بهذا التقسيم؟ لا اللي أنت عشت جزء منه.
0: أظن ربما العبارة التي إن كانت هذه العبارة التي قالها الشيخ لعله فيها شيء من القصور، لأنه من يقول يوم عادي يزيد.
1: ما معنى يزيد؟
0: يزيد عبارة تخصيصها بالاحتفال بدعة.
1: لا لا لا، ليس الاحتفال يوم عادي بالمرة،
0: هو يوم عادي بالمرة.
1: في ناس يقولون هذا الكلام.
0: هو كيوم نحن نتفق، الإشكالية ليست في اليوم، يعني يوم 12 و13 و14 و15 يوم أيام عادية، ليست مثل يوم مثلا مثل يوم العيد أو يعني يوم الفطر أو كذا، يعني لا يوجد في الأساس بالنسبة ليش لا يوجد فيه عبادة، ولا حتى مثل يوم الجمعة. لكن القضية ليست هنا، من يقول يوم عادي هو يريد، هذا هو المقصد، يعني إشكالية ليست في يوم عادي. نعم هو يوم عادي، الإشكالية ليست بذلك، لكن الإشكالية كونه يوم عادي، إذن احتفالك في مثل هذا اليوم
2: سيجعله
0: غير عادي، فهذه البدعة، هذا المقصود. أما أنه يوم عادي هو يوم عادي، يعني ما العبادة المطلوبة فيه؟
1: طب هو لحظة،
0: ما الفرق بين يوم الاثنين والثلاثاء
1: والأربعاء؟ لا لا لا، ليست هذا. طب تعال نأخذ إلى زاوية أخرى. أليس يوم

0: يوم في رمضان يوم فتح مكة بالضبط راح غاب عن بالي اليوم هو يوم فتح مكة يوم أظن 12 أو حاجة. لماذا لا يكون يوما عاديا من أيام رمضان؟ لماذا الكل سلفي صوفي التبليغ كل واحد والله هذا يوم فتحت فيه مكة؟ طب لماذا هنا لا نعتبره يوم عادي وهنا نعتبر يوم عادي؟ دكتور إبراهيم شو رأيك؟
1: تسألني؟
0: نعم.
1: طيب هو يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. الحوار الذي يدور بيننا الآن الحقيقة بيكشف حاجة مؤسفة جدا، وهي أنه العقل المسلم يحتاج إلى إعادة صياغة من جديد، لأنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
0: نعم.
1: وربما من يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يعني هذا اليوم يقفون عند الأسوار ولا يتعدونها.
0: صح
1: بالك، وهناك فرق بين السور والسر. السور هو الحكم الشرعي، واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: بالحل أو الحرمة.
0: نعم.
1: وبالإباحة أو الحظر، مظبوط؟ إنما السر شيء آخر. السر يحتاج إنك تدرس هذه الشخصية وتدرس مدى الفضل الذي من الله به عليك وعلى كل البشرية في هذا اليوم، واخد بالك؟ ويا أخي يا ربنا قال لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله، هي كل الأيام مش بتاعت ربنا ولا إيه؟
0: صح.
1: 366 يوم، واخد بالك؟ ولا 360 يوم دول، ولا السنة الهجرية ولا السنة الميلادية، هذه مش كلها أيام الله؟
0: صح.
1: أمال يعني ليه ذكرهم بأيام الله؟ ما هي أيام الله في هذه الله؟ هي الأيام اللي ربنا له فيها له فيها فضل وله فيها أثر كبير جدا على البشر وعلى النبوات. عندما ندرس شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام والآثار التي ترتبت على ميلاده صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ويعني لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذا كان ربنا بيقول إن ده يوم منا وفضل على المؤمنين، إن وجود هذا النبي منا وفضل على المؤمنين، إحنا سيبنا كل ده واخد بال حضرتك وبنتكلم على اليوم بدعة ولا سنة. يا أخي أنت في صلواتك ماذا تقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مش كده؟
0: نعم.
1: لماذا كانت الصيغة السلام عليك ولم تكن السلام عليه؟ ما هو غايب، ما هو غايب عننا من له 14 قرن.
0: صح.
1: مظبوط. لماذا جاءت الصيغة؟ كأن الله يريدك أن تستحضره حتى وأنت بين يديه. فإذا كان هذا شأن الله إنه يريدك أن تستحضر نبيه وأنت بين يديه، أنت جاي يا أخي يعني أنت، إحنا ما سمعناش صوتك وهما بيحتفلوا بعيد الثورة،
0: مش أنا يعني،
1: ولا بعيد الوطني. بالعيد الوطني ولا بالعيد القومي، مظبوط؟ يعني ما سمعناش صوتك فيها،
0: لأن هذه عادة.
1: أنت بس جاي تعلي صوتك هنا، هي دي إيه؟
0: عادات. في فرق بين العادة والعبادة.
1: هو مين قال إنها عبادة أصلا؟ من العلماء قال بأنها عبادة؟
0: لا أحد.
1: لا أحد. إذا نحن نتحدث في مجال العادة، مظبوط؟
0: نعم.
1: يعني انتقل الحقل بقى من إيه؟ من حقل الحل والحرمة إلى ده ينفع ولا ما ينفعش، مفيد ولا غير مفيد، مظبوط؟
0: صح.
1: بنناقش عادة هنا. إذا المسألة انتقلت تماما، انتقلت من حقل الفقه، من حقل الحل والحرمة إلى حقل آخر.
0: أنا سأجي على هذا الموضوع.
1: عادة. نعم. واخد بالك؟ نناقشها بقى كعادة.
0: نعم. نعم.
1: العادة دي، العادة دي قد فيها، قد يكون فيها ما يسيء، قد يكون فيها ما ما ما يعني ما يسر، مظبوط؟
0: أو فيها غلو أو فيها.
1: وقد يكون فيها غلو. يا أخي الناس تغالي حتى في الأفراح وتغالي في المآتم أيضا.
0: طيب.
1: في الجنازات.
0: طيب.
1: مش في ناس بيعملوا الجنازة 3 أيام ويجيبوا الشيخ مش عارف مين وياخد 100,000 جنيه في الليلة؟
0: الهبل اللي عندنا 7 أيام في العراق في البعض يعني.
1: طيب.
0: دكتور
1: ما حدش بيتكلم عن دي ليه؟
0: دكتور أمت الله صديقة البرنامج تسأل سؤال، يعني هي تؤيد ما تقولون حضراتكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بوركتم كل عام وأنتم بألف خير. هذه أصلا قررت التهنية. الاحتفال بالمولد النبوي يوميا بالسر على هداه وتطبيق سنته
1: بالضبط. هاي جابت الخلاصة، والله جابت الخلاصة. هو خير احتفال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون ولاؤك له وأن يكون اقتداؤك به.
0: ما هو ولائنا كلنا
1: باللسان. نعم
0: ولائنا جميعا باللسان له.
1: لا باللسان.
0: باللسان.
1: باللسان. ما هي قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مظبوط.
0: صح.
1: باللسان. ولو كانت المسألة باللسان يعني غورباتشوف كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص هو بقى مسلم يعني بقى من الصحابة؟
0: لا.
1: لا. واخد بال حضرتك؟ لأنه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وخير احتفال أنا أرى يعني إنه خير احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تطبق منهجه، إنك تغار على تراثه صلى الله عليه وسلم.
0: دكتور
1: حضرتك. إنما إنك تطبل وتزمر في وقت ينهب فيه تراثه صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك تحبه، ما ده مش
0: ماذا تقصد ينهب تراثه؟
1: سنته صلى الله عليه وسلم. الإسلام كله، الإسلام كله هو أثر لرسول الله. هو في لولا رسول الله كنا احنا عرفنا إسلام يا شيخ.
0: والله كنا نعبد
1: كنا نعبد المعيز، والله
0: المعيز والأصنام. ما احنا كنا نعبد النار في العراق،
1: ما احنا كنا ما كانوا بيعملوا صنم من عجوة وبعدين لما يجوع ياكلوه. مش ده كان في الجاهلية؟
0: صح.
1: واخد بال حضرتك؟ الرجل اللي احدث هذا التغيير، اللي عد المسار الوجود كله ووضعه على طريق الهداية، اللي قلب حياة ناس من عداء يعني كاره راح يقتله، إلى أنه يبقى حمل وديع كده بين يديه صلى الله عليه وسلم، ويبقى أعظم الناس كنموذج للعدالة في العالم سيدنا عمر بن الخطاب. يعني أنت بتتكلم عن إيه؟
0: ودون استخدام سجون ومعتقلات
1: يا أخي. أنا والله أنا أحترم بعض الماركسيين يا أخي، لما بتيجي تتكلم عن كارل ماركس مثلا ولا أنجلوز ولا بتاع يغضب عليك لما تنتقصه، واخد بالك؟ واحنا بنتكلم عن قمة القمم، الرجل الذي ختم الله به النبيين، وآدم كان يقول له يا ولد صورتي ووالد معناي.
0: طيب دكتور محمد، بشكل عام هل أنت راضي على في لبنان؟ أسألك على دولة لبنان، يعني حضرتك منها وجئت ضيفا، يعني إن شاء الله تعود بالسلامة إلى لبنان.
1: ما تخلينا في الفكرة يا شيخ، بلاش ننزل على الواقع كذا، الواقع مر وقليم.
0: دكتور اللي يسمعنا لبناني ومصري وهندي وعراقي، نخاطب الناس إحنا، هل راضي أنت عن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: طبعا لا.
0: ماذا ينقص؟ وانت من قادة الفكر هناك.
2: قادة؟ لا، ليس قادة فكر ولا يعني شيء.
0: ما هو الناقص في في في تعامل اهل الدعوة واهل العلم في لبنان مع الرسول
2: الان عليه الصلاة والسلام؟ الان الاخت الكريمة تتكلم عن انه الاحتفال بذكرى او بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاده هي ان يسير الانسان على منهاجه كل يوم، تمام؟
0: وبالسر قالت.
2: نعم، هذا الكلام 100% صحيح. طيب خلينا الآن نعيش في واقع، يعني سواء في لبنان وفي العالم الإسلامي كله مثل بعض، يعني حتى بالواقع الذي تكلمتم عنه، أنه حتى بذكرى بالاحتفال، أنه منعنا الاحتفال، منعنا تخصيصه، وصار الإمام في يوم الاحتفال على المنبر يتكلم بخصوص السيرة النبوية في ذكرى المولد، يعني هو خصص خطبته بهذا اليوم، يعني لا شعوريا فعل هذا الأمر. لماذا؟ لأن النقاش عندنا حقيقة النقاش، أنا لا يصح أن نقول قشور أو غير ذلك برأيي، لا، لكن صار النقاش على مسائل جزئية جدا لا تدخل إلى الصميم. أنا أريد أن يحتفل المسلمون كل يوم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كانوا يحتفلون به بذكرى الهجرة، أول ما دخل الهجرة، أول ما دخل المدينة المنورة، كتب كتابا بسموه في المصطلح المعاصر دستور أو ميثاق المدينة المنورة،
0: وثيقة المدينة المنورة.
2: وثيقة. ما الذي ذكره؟ المسلمون أمة واحدة دون سائر الناس. بالقرآن قبل أن هذه أمتكم أمة واحدة.
0: صح.
2: تمام؟
0: صح.
2: هذه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان جزء أساسي أصلاً، يعني جزء من كيات العقيدة حتى، وليست أمرا جزئيا. وقت قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، طيب نحن في واقعنا في لبنان ولا في مصر ولا حتى هنا اختلفنا حول الاحتفال، وجميعنا أسلمنا المسلمين للعدو، جميعنا الآن نتكلم سوري عراقي مصري لبناني هذا بلدي. أنت الآن كنت تقول في الفكر دمر بلدي، هو البلد بلدي لبنان، أنا ولدت في لبنان وأنت ولدت في العراق، لكن أنا بلدي، نحن كنا صغارا، وهذا حتى كان وحيث ما ذكر اسم الله في بلدي
1: جعلت أوطانهم من لب أوطان.
2: ما إحنا أمة، ما الفرق عندي أنا كأمة، ما الفرق عندي أنا في طرابلس، بين طرابلس وبين غزة وبين القدس إلا بعد المسافة، وبين حتى بغداد ودمشق إلا بعد المسافة. لاحظ الناس الذين يتحدثون، طبعا لا أنكر على الأخت لا، لكن عموما لا شعوريا الإعلام نفسه، الإعلام يعني صار يوجه أنظارنا إلى قضايا تبعدنا عن القضية الأساسية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبني أمة وليس ليبني دولة بمفهومنا الحالي، ما جاء لي لأنه الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للأمة العربية ولا للدولة العربية. وكل الأحاديث النبوية إذا بتذكر الآن، إذا بترجع لا تتحدث إلا عن مسلم عن غير مسلم، لا تتحدث حتى عن فارسي عربي بربري غير ذلك، شوف الخطاب.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
2: حتى لو أردنا أن نذهب إلى أحاديث في حتى يعني في المدح، لما مدح نجد أن من نذمهم أحيانا ممدوحون في السنة النبوية، طبعا ليس هم مقصودون، لكن ما تكلم. نحن الآن كل خطابنا كله يجافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بس هيك كله يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ما نفعله الآن ونسكت على الظلم وعلى الإرهاب ونختلف حول سنتي كأنه الاحتفال بدعة أو غير بدعة؟ يا أخي الاحتفال، أنا أقر بأنه الاختلاف في بدعية الاحتفال اختلاف مشروع، لكن مشروع يعني بمعنى قائم مشروع، ولا نستطيع لو اتفقنا الآن كل نحن في أستراليا، لو اتفق كل مشايخ أستراليا على أنه مشروع، هذا لن يلغي أن الخلاف قائم في الأمة، ولو اتفقوا على غير ذلك لن يلغي ذلك أبدا. إذن هذا خلاف مش، لكن أسألك سؤالا، هل الخلاف في ذكر حتى من ناحية الأثر العبادي، هل الخلاف في الاحتفال ضمن السياق المشروع، أنا لا أتحدث عن منكرات فيه، أخطر من الخلاف في قراءة الجهر بالبسملة أو قراءة الفاتحة في الصلاة بالأثر، أو حتى بمس المرأة، بمس الـ يعني بنقض الوضوء بمس المرأة؟ هذه لو أخذناها على الفقه، من يقول بأنه مثلا مس المرأة ينقض الوضوء، إذن يبطل صلاة من لم يتوضأ بعد ذلك، وهذه الصلاة التي تعتبر عمود الإسلام، بينما
0: وخلاف
2: ومع ذلك قبلناه. الخلاف في كشف الوجه، هو من يرى أن الوجه عورة، إذن يكشف عورات خطير، يعني كمن يكشف ذراعه عموما لما تفكر ذلك.
0: وصلت
2: طيب. ومع ذلك قبلناها في المجتمع ولم نقم لم يحدث أي مشكلة هنا. طيب لماذا تقوم هذه المشكلات حول هذه القضية الخلافية لتكن ضمن الإطار العلمي، تؤلف فيها الرسائل؟ لا منع كما ألف، لكن ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، أحب أن ننصر أخوتنا، ألا نخذلهم، أن أن أن أن كله يعني تركنا.
0: وصلت فكرتك دكتور، أشكرك يعني على المداخلة الجميلة جدا، ويعني أسأل الله أن يكتب انفعالك هذا في ميزان حسناتك وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك الخير إن شاء الله. دكتور إبراهيم، ذكرت في مقال قبل يومين حول السيرة النبوية أو المولد النبوي، ذكرى مولد النبوي عليه الصلاة والسلام، عبارتين قلت، هل هو خلاف تاريخي أم خلاف فقهي؟ لو سمحت الترجم، هل هو خلاف تاريخي أم ما معنى هذا الكلام؟
1: ما هو لما نقول خلاف فقهي، إذا دخلت المسألة في نطاق الحلال والحرام،
0: صح،
1: يبقى الحقل هل يجوز أو لا يجوز؟ السؤال بقى هنا أو الإجابة هتكون على سؤال هل يجوز الاحتفال أو لا يجوز؟
0: صح.
1: انتهت المسألة دي بقى، نحن متفقين إنه يعني نحن لا نسأل في مجال العبادات،
0: نتكلم في مجال عادة،
1: وفي مجال عادة، مجال العادة بقى من أول من بدأ؟
0: بدأ من؟
1: الفاطميين.
0: الفاطميين، نعم، الفاطميين.
1: أول من احتفلوا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، واخد بال حضرتك، طيب هل الاحتفال ده يعني له أصل أو ليس له أصل؟ من قبيل العادة يعني، واخد بال حضرتك؟
0: العادة ليش صارت هناك أصل؟
1: إيه؟
0: العادة ليس هناك شرط للعادة، ليس هناك شرط يعني. العادة تبدأ أي وقت؟
1: لا هو السؤال، لأنه هو بيدخل العادة دي بيقول لك طب الرسول ما عملهاش،
0: صح،
1: أنت بتعملها ليه؟
0: صح.
1: عدم الفعل ليس دليلا على التحريم.
0: عدم الفعل
1: ليس دليلا على التحريم.
2: ترك الفعل.
1: ترك الفعل ليس دليلا على التحريم
2: في الأصول أفعال الرسول.
1: يعني يكونوا ما عملهاش مش معناها أنها حرام، عشان ما عملهاش يبقى هي حرام. لا، التحريم لا يكون إلا بنص. أدي واحد، يبقى احنا خرجنا من الحقل الفقهي دلوقتي،
0: إذن هو
1: دخلنا في الحقل التاريخي.
0: تاريخي، نعم.
1: الحقل التاريخي، هل هي عادة؟ واخد بال حضرتك، هل هذه العادة فيها ضرر ولا فيها نفع؟ السؤال قبل أن نتطرق للعادة دي ضر ولا نافعة، علينا أن نسأل سؤالا. في البيت المسلم رسول الله ضيف ولا هو صاحب البيت؟
0: طبعا ضيف. الآن
1: هو ده بقى، هو ده مربط الفرس، هو ده مربط الفرس.
0: والدكتور تختلف معي ولا الدكتور تختلف؟
1: لا لا لا،
2: تكلم عن واقع يعني.
0: ضيف
1: طبعا، ضيف له 3 أيام أحتفي به، أأكله وشربه وأحتفي به. عندنا الإسراء والمعراج بنحتفي به، عندنا ليلة القدر بنحتفي به، شهر رمضان بنحتفي به، غزوة بدر بنحتفي به، واخد بالك يعني، في يوم الهجرة بنحتفي به. بس طب دول كام يوم في السنة؟
0: يعني يطلعون 7 أيام أو
1: 7 أيام. بقيت بقى 366 يوم، يعني 359 يوم أنت مغيب الرسول عن حياتك.
0: الإسلام كله مو بس الرسول،
1: مش بس بقى طبعا، مغيب الرسول عن حياتك، واخد بال حضرتك. وحتى السبع أيام اللي احنا هنتكلم عنه فيهم بتناقشنا فيهم وبحاول تقطع منهم ايام وتقول لا دي بدعه ودي ما اعرفش ايه وبتاع، تعال نبطل نتكلم، واخد بالك. اذا المؤامره كبيره جدا، لان يوم ان تنقطع الامه عن حضانه الوحي ستتحول الى مجموعه من الحيوانات التي لا تبحث الا عن الطعام والجنس، وستكون عاله على فضلات الحضاره الحديثه. ستكون عالة على فضلات الحضارة الحديثة كالقطط الضالة في الليالي المظلمة.
0: أليس تشبيه قاسي نوعا ما؟
1: لا مش قاسي، دي حقيقة.
0: يوم أن ننقطع عن الوحي وعن
1: طبعا طبعا، يوم أن تنقطع عن الوحي هتبقى زي حضارة أبستين، جيفري أبستين. ما هي دي الحضارة القائمة الآن، اللي بتأكلك وتشربك وتمتعك وتتيح لك أنك تفعل كل اللي أنت عايزه، لكن إلا أن تكون لك صلة بربك، لك صلة بالسماء. هم يريدون أن يقطعوا صلتنا بالسماء. أنت إنسان مكرم من اللحظة الأولى، لما ربنا قال للملائكة قدم سيدنا آدم بوظيفته ورسالته ودوره، إني جاعل في الأرض خليفة.
0: نعم، ولم يقدم،
1: وقدمه بذاته العلية، ولم يقدمه بواسطة. وإذ قال ربك للملائكة، فشوف بقى لما الحق جل جلاله هو الذي يقدم هذا المخلوق، هذا المخلوق مكرم بنسبه السماوي، وبيقول لإبليس لما لم تسجد لما خلقت بيدي. يعني أنت أبونا الأول مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت مكرم. هم يريدون أن يقطعوك عن هذا التكريم، يريدون أن يهبطوا بك إلى أسفل سافلين.
0: وقصدك قمة التكريم هو شخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: طبعا طبعا،
0: قمتنا كبشر.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: نعم
1: يا أخي، ده لما فيه زوجتين من زوجاته يعني
0: عليه الصلاة والسلام،
1: يعني أظهروا شيء من
0: الانزعاج،
1: من الانزعاج بتاعه، ربنا قال لهم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه شو بقى الحجد، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يا نهار اسوخ، ده حشد ما حصلش قبل كده،
0: لا وجد،
1: ما حصلش ابدا ضد اي حد. طب ما ربنا لوحده يكفي، مظبوط؟ وربنا محتاج لجبريل ومحتاج للملائكة ومحتاج للظهير؟ مش محتاج. بس ليه هو يريد ان يقرر مكانة ومقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب البشر. وإذا ظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإيه؟ مش ربنا، مش الرب هو مولاه، الله.
0: صح، قال الله.
1: الله ولم يقل
0: يعني اختصاصة. بالمناسبة دكتور فاهم عند تفسير للقرآن الكريم لم يكتمل بعد، يعني
2: إن شاء الله يكتمل.
1: الله يكرمك وبارك فيك.
0: رئيس قسم يعني التفسير يعني ما شاء الله. فأنا حظيع الصراحة لو دخلنا في التفسير يعني ما بين قامتين يعني. دكتور إبراهيم، يعني أنا عجبتني أو لفت انتباهي لكلام حضرتك أنه عملية المجافاة في هذا الشهر بعيدا عن 12 أو 8 الأقوال هي عبارة عن قطع.
1: هو أنا بس عايز أقول للجماعة، يعني عايز أقول لجماعتنا اللي بيغالوا قوي في الموضوع، عليك بميزان الاعتدال.
0: إذن هي ضرورية مطلوبة لكن نهذبها.
1: عايز عليك بميزان الاعتدال، لا تغالي، لا تخرج عن نطاق الحد الذي حدده لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طب كويس؟
0: طب وين يخالفون عن
1: أمره؟ لحظة بس، لحظة، ده جانب. الجانب الثاني الملح قوي أنه عمال يعني ينادي في الناس البدعة والمعرفش إيه، هون عليك، هون عليك يا أخينا، هون عليك. هي دي ليست عبادة. لم يقل أحد في الأولين ولا في الآخرين أن الاحتفال بمولد النبي عبادة.
0: إذن كلمة بدعة غير مطلوبة.
1: إذن أنت عامل ضجة ليه؟ إذن أنت عامل ضجة ليه؟ عندما يجلس الناس يتحدثون في سيرة الرسول الله عليه الصلاة والسلام ويعرضون بعض المواقف الجميلة جدا اللي بتأثر فينا ويعرضون لنا نماذج من البشر حولهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من رعاة الإبل وناس قاعدين في الصحراء ما يعرفوش حاجة خالص إلى رواد للحضارة ورموز للتقدم والنهضة وتغيير المسار، ما الذي يغضبك في هذا؟ عامل ضجة ليه وعامل إزعاج ليه؟ وكل سنة بعمال تعيرنا بهذا الموضوع وتشغلنا بهذا الموضوع. يا أخي إحنا لدينا،
0: أنا سألت أحد الأخوة،
1: لدينا أولويات يا سيدي.
0: سألت أحد الأخوة قال قلت يعني لماذا كل عام تعاد الكلام حول هذا الموضوع؟ قال لي بالضبط، من الأخوة المانعين جدا النوع الثالث، قال لأنه ما دام هؤلاء يستمرون في المنكرات فيجب أن نستمر في الدعوة.
1: ومين قال إنها منكرات؟
0: لا مش يعني المغالين.
1: شوف هقول احنا قلنا للمغالين يعني كفوا عن المغالاة، واخد بال حضرتك؟ وإذا كان هناك من المنكرات ما يصاحب هذه الفكرة، واخد بال حضرتك، يبقى نعمل على تنحية هذه المنكرات
0: وليس إيقاف.
1: إنما تلغي الفكرة نفسها. يعني أنا عايز أقول لك حاجة.
0: طبعا.
1: أليس هناك من المسلمين من يسيء إلى الإسلام؟
0: كثير
1: جدا. نلغي الإسلام عشان دول؟ نبطل نصلي عشان دول منافقين؟ ما هي إذا كانت ردود أفعالنا هتبقى كده يبقى إحنا غير منضبطين، يبقى الفكرة غير واضحة.
0: وضحت
1: الفكرة. غير الفكرة غير واضحة في أذهاننا.
0: نعم دكتور. وانا
1: ما انت عند رسول الله عليه الصلاه والسلام بتشوف حاجات تدافع وحاجات، وفي الكعبه بتشوف تدافع كانه صراع. ده نقص ادب ونقص تربيه ونقص تعليم. علمهم يا اخي. الله يرحمه الشيخ الغزالي، يعني واحد بيقول له ما حكم من ترك الصلاه؟ قال له خده معاك يصلي.
0: نقيم عليه الحد او شيء اظن.
1: طبعا خده معاك يصلي، واخد بالك؟ يعني بدل ما تبحث عن رجل عن وسيلة إعدام عايز تعدمه بيها، خده وصلي يا أخي. دي رسالة المسلم. فإذا كانت هناك منكرات مصاحبة للاحتفال بالمولد النبوي، طيب ننحي هذه المنكرات. مظبوط.
0: إذن ما خلاصة قولك دكتور إبراهيم، يجب أن لا ندعو لإيقاف الاحتفال بالمولد، ندعو إلى تغيير الاحتفال.
1: لا، قبل تغيير الاحتفال ندعو إلى معرفة رسول الله معرفة حقيقية.
0: طب ما يعرفوا الدكتور محمد قال إنه كان عندهم عادة جميلة جدا في شمال لبنان.
1: يعني محتاجين نعرفه. محتاجين نعرفه ليه؟
0: ما كيف نعرفه إلا في هذا اليوم؟
1: هقول لك محتاجين نعرفه ليه؟ إحنا لسه ما نعرفوش والله. والله العظيم إحنا لسه ما نعرفه. إحنا نعرفه كاسم في التاريخ. إنما كقامة وقيمة، واخد بالك؟ وكرجل يعني أهدى إلى الدنيا أعظم ما فقدته الدنيا لسه ما عرفناهوش. ليه؟ لأن ربنا لما صيغة الصلاة على رسول الله الصيغة الشرعية إيه؟
0: اللهم صل على سيدنا على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم.
1: اللهم صل.
0: نعم.
1: طب ربنا بقول لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، تقول له يا رب صلي أنت؟
0: ما هو المشكلة أنه الشيخ شعره وشرحها جميلة جدا، فضل حضرتك.
1: يعني ربنا بقول لك صلي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإحنا نقول إيه صيغة الصلاة عليه؟ إيه اللهم صلي، فردينا المسألة
0: لله
1: إلى من طلب منا إحنا نصلي عليه. معنى ذلك أننا عاجزون عن إدراك أبعاد هذه الشخصية، وأنه لا يعرف قدرها إلا من خلقها، واخد بالك؟ ولذلك نحن نفوضه جل جلاله فأن يصلي على نبيه بما يليق به وبما يليق بنبيه، مظبوط؟ عشان كده بنقول لك ان احنا محتاجين ان احنا نعرفه من جديد.
0: طب دكتور نعرفه السؤال عليه الصلاة والسلام. دكتور واشكرك دكتور، ان شاء الله يعني انفعالك هذا يكون في ميزان حسناتك وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام. انا اسف اليوم يعني حضراتكم يعني. دكتور محمد جدا جدا انا سعدت بكلامك حول احتفالكم
2: سابقا
0: يعني قمة في الروعة. ممكن تذكر لنا نماذج عملية كي يقتدي الناس كيف أنا أريد الآن تفاصيل
2: عملية بشو يعني ما الذي تقصد
0: تفاصيل يعني كيف كنتوا تحتفلون بالنبي عليه الصلاة والسلام داخل المساجد؟ أريد رسبي رسبي يعني شنو بالعربي وصفة.
2: كانوا لما كنا يعني الشباب طبعا كان يعلن أنه احتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيقام احتفال في المسجد الفلاني يتكلم فيه فلان وفلان وفلان فقط.
0: المتكلمين من
2: أهل المشايخ طبعا
0: وليس سياسي.
2: لا لا لا أبدا.
0: ما الآن يعني حتى دكتور أشار له في المقال ولا قاطعت ثاني، يعني يقوم واحد هو ما يعرف القبلة وين لكن يستغل المولد النبوي ويجي لا لا. ويعمل نفسه مفتي
2: الآن
0: الآن الآن لكن أنتم كنت تقول ناس من أهل العلم.
2: نعم نعم.
0: طيب
2: لأنه الحمد لله في تلك الفترة لم يكن في لبنان يعني كان الواقع السياسي مقفل، بمعنى أنه ما كان في انتخابات ولا شيء نتيجة الأحداث.
0: نعم.
2: فهو تقريبا انتهى يعني قبل دخول العامل السياسي أو النواب المسلمين أو غير ذلك. فكان يأتي مثلا يتكلم أحدهم مثلا يأخذ جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الجانب في البيت، واحد يأخذ مثلا جانب نحن كانوا كثيرا ما يهتمون بالجهاد لأنه كنا في حالة حرب.
0: نعم.
2: يعني الواقع الجهادي في
0: سيرتي
2: في حياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. واحد ثالث جانب آخر وانتهت القضية.
0: طب ما دور
2: وأحيانا كثيرا كان البعض يعني ربما كان يعني يوزع احنا نسميه النقل هيك يعني
1: حلوة
2: يعني. شيء يسير هكذا يعني بهذه الذكرى.
0: كم كنتوا تهتمون بتصنيع وتوزيع وزروقة وتلوين الحلوى؟
2: ما كثير لا شيء. يشترى بكيس صغير يوضع 3-4 حبات من تحت القضية.
0: الآن تقام طقوس كاملة في البلدان ويفتخر البلدان بنوعية الحلوى اللي توزع في المولد النبوي.
2: هذا كان قديما. أنا أتحدث عن بلدي الذي كنت أعيش فيه.
0: أنا ذكرت أن أنا معجب بتجربتكم.
2: ولذلك وأنا عشت يعني المرحلة قبل المنع وبعدها. وأنا حقيقة لأعذار الفريق الآخر، لماذا قلت لك هو خلاف في مفهوم النص؟ هم يرون أن مجرد الاحتفال مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإشكالية هنا في أمرنا.
1: أمرنا إيه؟
2: في أمرنا هو هل هو في ديننا متفقين كله أنه في ديننا.
0: أمرنا في ديننا
2: حلو، لكن هم يرون بمجرد أنه أنت تفعل هذا الفعل معين هم يرونه أنه صار عبادة، فإذا أحدثت في الدين. بغض النظر لا أناقش، أنا أتحدث عنه. الآخرون طبعا يرون غير ذلك، وكتبت ونوقشت. حتى دكتورنا رحمه الله الدكتور الشيخ يعفو الدكتور محمود عبود هرموش توفي في الكورونا، كانت رسالته وكنا نحن عنده طلاب، كانت رسالته الدكتوراه في البدعة، وكتب فيها يمكن 100 صفحات في هذا الموضوع، وحشد فيها الأدلة وكذا والنقاش، لأنه حتى عندنا كان دكاترة بالتحريم. فمقصدي أنه مهما اختلفنا نصل إلى رأي أكثر من الاختلاف حول الوجه، إذا كان عورة ولا لا، كانوا حول البسملة نقرأها نجهر بها أو لا نجهر بها، حول جميع المسائل الأخرى لن نزيد. لا إذا أنا قلت حرام واتفقنا على الحرمة ولا على الحل، رأينا لن يزيد، ورأي هؤلاء الذين يناقشون لن يزيد، ورأي المحرمين لن ينقص،
1: ولا زالوا مختلفين.
2: ولو كان هناك اتفاق، لو كانت هذه المسألة من المسائل التي يمكن أن نتفق عليها لاتفقت عليها الأمة يوم من أكثر من يعني 10 قرون أو 15. كان فيها علماء كبار، ما ألغيت. أنت تحتفل كل ما نقول نوجه، إذا كنت تريد أن تحتفل ابتعد عن المنكرات، انتهت القضية، ليس أكثر ولا ألا في هنا. أما أن والله نقوم بمشكلة حولها، حقيقة نقع في الكبائر دون أن نشعر. فمشكلة، هذه مشكلة، وفهم، أنا لا أريد أن أنكر عليه فهمه، وفهم، لكن في نصوص، يعني الآن جمع القرآن عبادة أو ليس عبادة، الأذان الثاني عبادة أو ليس عبادة، الأذان الأول يعني.
0: طب في
2: هذه من الأدلة، عبادة مشكلة، الأذان الأول عبادة أو ليس عبادة.
0: دكتور، في المغرب الأذان 3 مرات، عندك فكرة ولا لا؟
2: الآن
0: مخرجنا مغربي خاف يقول من
2: عرف
0: مثلا المغرب 3 مرات يؤذنون،
1: ليس خد بالك أحسن
2: معللة،
1: قطع علمك،
2: ربما معللة، ربما معللة، أنا لا أقول ذلك،
0: نحترم اجتهادهم.
2: نعم، هي الفكرة هنا. شوف، نحن في الدين الحمد لله، قال عمر بن عبد العزيز: لا أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. لأنه فعلا لو أن الأمة اتفقت على رأي لا تستطيع أن تناور كما يقولون الآن فيه، خلاص. لكن لما
1: يكون اتفق اختلاف اتفق علينا مولانا
2: كانت فالقضية الآن الإسلام نزل في عندنا جزء من سميه احنا الجزء الثابت الأساسي لا مرونة فيه، يعني لا تغيير فيه، وفي الجزء اللي بيسموه فيه شيء من المرونة اللي فيه شيء من الخلاف. لو أن الأمة عملت بما اتفق عليه فقط، بما اتفق عليه، لا أتحدث عن الخلاف، ولم تنظر إلى ما اختلف فيه، بمعنى أنه كل إنسان فعل ما اختلف فيه، لكانت فعلا بالواقع الآن أمة مثالية، بل المدينة الفاضلة كما يقول أفلاطون. تخيل أمة لا يوجد فيها متفقين، لا نغتاب، لا نكذب، الأمانة محفوظة، الكل يبر والديه، خلينا نشوف الكبائر امتنعنا عنها، الواجبات فعلناها. تخيل هذه هكذا أمة، التأخي مطلوب، المحبة مطلوبة، وبعد ذلك وضعت يدك فوق الصدر أو تحته، جهرت بالبسملة أو لم تجهر بها، كشفت المرأة عن وجهها موطن أو لم تكشف، كل احتفل أو لم يحتفل، هل هذا يؤثر في في في في المجتمع الذي يريده الإسلام؟
0: لو اتفقنا على منع الكبار،
2: فهي الفكرة ليست في الخلاف، الفكرة في أن نغالي في الخلاف من الجهتين، يعني الذي يحتفل يعد الآخر مبغضا لرسول الله، هذه مغالاة، والذي لا يحتفل يعد الآخر مبتدعا في دين الله مخالفا من رسول الله.
0: دكتور، أنا أشكرك على على على أمانتك في الطرح، انه ايضا اعتذرت لمن يراها بدعة، يعني ورغم انها ليست عباده. عموما اشكرك جدا دكتور محمد يعني ودكتور ابراهيم. الاخت ماجده محمد تقول محمود محمد، اللهم صل على وبارك على سيدنا محمد وكما صليت، يذكر صلاة الإبراهيمية. بارك الله فيك يا أستاذ محمود، بارك الله فيك والأخت أمة الله وكل من يستمع لنا. كلمة أخيرة دكتور حول الموضوع بدقيقتين فيما يخص استراليا. أنا أريد كلمة من مفتي استراليا لاستراليا.
1: أولا إحنا عندنا قضايا كثيرة جدا هي أولى بالحوار حولها. كيف نحمي أسرنا؟ الأسرة هي الحصن الوحيد اللي باقي لنا كأمة مسلمة، خصوصا في مجتمع المهجر.
0: نعم.
1: الأسرة الآن يراد تزويبها ويراد اختراقها، يراد اختراقها من الداخل ويراد تزويبها، واخد بال حضرتك؟ دي أولوية عايزين نتكلم فيها. عندنا في تحديات الكراهية والعنصرية اللي بتواجهنا، عايزين نشوف احنا هنواجهها ازاي نوقفها، واخد بالك؟ عندنا تحديات في الـ في الـ يعني في الوظائف العامة محمد وأحمد ومحمود وإبراهيم وخليل ليه يبقوا عمال نظافة وما بيقوش دكاترة ومهندسين وصيادلة وقادة في السياسة؟ واخد بال حضرتك عندنا أمور هي أولى بالاهتمام
0: وعليه
1: من هذه القضايا
0: وعليه كلها. ذكر المولد يجب أن تكون
1: وعليه ذكر المولد يجب أن تكون يجب أن تمر بسلام بين من يعارض ومن يؤيد وتمشي المسألة بسلام وما نعملش حولها خناق يستنفد الجهد والطاقة ويمحور كل واحد منا في خندق ضد الآخر كأن احنا أصبحنا أعداء.
0: نعم.
1: ده مش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما اختلفوش؟ اختلفوا في أمور كثيرة مش كده ولا إيه؟
0: صح.
1: لكن هل كان بينهم عداء؟ هل كان أحدهم يكفر الآخر أو يبدع الآخر؟
2: أبداً.
1: وإنما كان يعني كان لهم مرجعية، كان فيه رأس.
0: لو كان ذلك
1: كان فيه
0: ما
1: رأس.
0: وصلنا عليه.
1: والأمة التي تعيش بلا رأس ولا رمز ولا مرجعية هتبقى أمة تايهة ضيعة.
0: نعم.
1: لابد أن تكون أن يكون هناك رأس، ولابد أن يكون هناك رمز يجمع الناس، ولا بد أن تكون هناك مرجعية تفصل فيما يعني للناس من خلافه.
0: نعم.
1: والله أعلم.
0: بارك الله فيك دكتور. دكتور محمد أيضا كلمة أخيرة في دقيقتين لأن وقت انتهى وفي حيصير إذان الظهر
2: إن شاء الله.
0: يعني كيف ترى؟
2: والله أنا من خلال معايشتي القصيرة جدا في أستراليا وبما أننا في ذكرى المولد النبوي الآن نتحدث، يعني أغتنم هذه الوقت لأقول أن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعلق برسالته. الحقيقة لما ننظر إلى الرسالة، الرسالة هي في القرآن الكريم، طبعا السنة، لكن هي القرآن الكريم الأساس. الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن حتى نعقل هذا القرآن، الله أنزله عربي والنبي عربي، حتى نعقله لابد أن نتقن لسان العرب. ومع ذلك مع أن الله قال أنزلناه قرآنا عربيا وجعلناه قرآنا عربيا، هو قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا هو أرسلناك رحمة العالم، إذا هو كل الأمة. فهذا ما معنى؟ معنى ذلك أن، وهذا ما فهمه المسلمون، أن الإنسان لما من محبته للرسول لما يدخل في هذا الدين عليه أن يتعلم العربية ليفهم القرآن. فكيف بأبناء العرب هنا؟ أبناء العرب ينسون العربية. إذن إن كنتم تحبون رسول الله فعلى كل واحد منا أن يربي أبناءه، أن حتى الجمعيات الإسلامية، المدارس، لا أدري كيف، يجب إيجاد فعلا سبل تحافظ بل تقوي لغة العرب في قلوب الأبناء. لأنك كلما ابتعدت عن لغة العرب ابتعدت عن جوهر طبعا فهم الرسالة المحمدية التي هي في القرآن. فما كان يحب رسول الله إذن عليه أن يسعى بكل جهده أن يتعلم هذه اللغة ويعلم أبناءه هذه اللغة كما تعلم أبناء الأندلس وأبناء فارس. هذا يعني هذا حقيقة وجدته غائبا بشكل كبير عند الجيل الثاني في هذه البلاد، فأرى أنه يجب أن عليهم أن يعيدوا النظر في هذه المسألة.
0: أشكرك دكتور على النصيحة، ويعني ختاما أشكر كل حضراتكم وتواجدكم معنا في الاستوديو. دكتور محمد مفتي عام القارة الأسترالية، بارك الله فيك وجزاك الله خير، والنصائح الجميلة اللي والتفسير الجميل اللي تلقيناه منك. دكتور محمد أشكرك جدا على وجودك وعلى التجربة الجميلة جدا التي كانت تمارس. أسأل الله أن تعود كما كانت في مساجد لبنان وكل مساجد، وأن لا نمجد ونعظم حلاوة المولد ونوعياتها واختلافها، يعني هي مجرد حلاوة يعني لا أكثر ولا أقل. بارك الله فيك،
2: شكرا لك.
0: شكرا
2: لكم.
0: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج. أختم بكلمة واحدة. في أخ أسترالي يدرس الإسلام لمدة نصف ساعة في المدارس الأسترالية، يسمونه سكريبتشر، يعني الأخوة الأسترالي يفهمون ماذا أقول. نصف ساعة تدريس إسلام للمدرسة الابتدائية. جاء الطفل ويقول له أنا عندي سؤال، طبعا بالإنجليزي، سأل أخ هذا المدرس، يقول له هو وأنا مش فاهم إحنا مسلمين هو منو قاد، محمد ولا عيسى ولا في واحد ثالث اسمه الله، مين الله مين القاد اللي عندنا؟ محمد هو مثل هذا مستوى أولادنا، بعض أولادنا. فلذلك نستغل هذه الذكرى, ذكرى شهر ربيع الأول ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنت يوم 12 أي يوم اجلس مع أولادك تكلم ربع ساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس يذهبون إلى المساجد ويتغنون بشمائل محمد صلى الله عليه وسلم, أنت في البيت مع الزوجة مع الأولاد ربع ساعة اتكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام, ستكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أشكر الأستاذ أسامة ريحاني مخرج اللقاء والدكتور سفر الصياح, وحتى نلقاكم إن شاء الله في لقاء جديد من برنامجكم موكب النور. تقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني
أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت.

0: من إتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها عشرة كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة والهمنا الرجد والهدى وادفع عنا السوء والأذى، آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا،

أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجداً لله، فحركه من بجواره، فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضاً سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله، فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك، قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة، فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج، قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى، قالت: أريد أن أسمعها، قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعات الوضوء، وفي 2 ركعات الثانية وهو راكع يخر ساقطاً، فيسرع إليه أهله وأولاده، فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البضع وسبعين، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق والبضع وسبعين شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي، ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية ولم تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء. انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات؟ عبدي اقرأ كتابك. أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ، هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، استسلم، أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطيه، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات. فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له، ونصيحة من القلب: دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراك أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات مخلوقين، يعني نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة، نحن بالله ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت، خلاص جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 56 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 86، وهي قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، لا بد للإنسان من أن يعرف حقيقة الحياة الدنيا. من توهمها دار نعيم شقي فيها، ومن أيقن أنها دار ابتلاء سعد بها. الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان، الدنيا دار عمل، الدنيا دار كدح، لكن النعيم المقيم في الآخرة، والسعادة المستمرة في الآخرة، ولك ما تشتهي في الآخرة، ولك ما تحب في الآخرة، والتكريم في الآخرة. لذلك شقي الناس حينما قلبوا هذه الحقيقة، جعلوا الدنيا دار نعيم ودار استقرار، هي ممر وليست مقرا، ممر. من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. خذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. والدنيا تغر وتضر وتمر، دار ابتلاء. المؤمن العاقل هو في الدنيا ضيف يتحول عنها سريعا. أنا أضرب لكم مثلا ذكرته سابقا، لو أن بلدا من البلدان فيها قانون إيجار غريب، مالك البيت في أي لحظة وفي أي ثانية يطرد المستأجر من دون إنذار، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ شيئا، ولا ألبسته، ولا أثاث بيته، ولا أي جهاز كهربائي. صاحب البيت بإمكانه أن يطرد المستأجر في أي لحظة يريد. هذا المستأجر هل من العقل أن يضع هذا المستأجر كل دخله في هذا البيت؟ أن يملأه بالثريات، أن يملأه بالأثاث، أن يملأه بالأجهزة، وهو معرض إلى أن يخسر كل شيء في ثانية واحدة، يخسر كل شيء. ولهذا المستأجر بيت بعيد على الهيكل، هل من العقل أن يزين بيته المستأجر الذي سيغادره في أي لحظة من دون إنذار، من دون إعلام مسبق؟ أم العقل أن يكسو هذا البيت الذي على الهيكل وهو مصيره إليه؟ هذه المشكلة كلها. وضع الناس كل البيض في سلة واحدة، فكل ما تملك وكل مكانتك وكل مكتسباتك وكل إنجازاتك وكل هيمنتك وكل سيطرتك وكل استمتاعك في الدنيا منوط بضربات القلب، فإذا وقف القلب أرسقت النعوات في شتى أنحاء المدينة. وكان رجلا فصار خبرا، كان رجلا من السمع والبصر فأصبح خبرا تتناقله الأفواه. فيا أيها الإخوة، ليس من العقل أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك. الدنيا كما ورد جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. ما لي ولي الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عابر سبيل أستظل بشجرة وأتحول عنها. فأنت حينما تفهم حقيقة الدنيا تسعد بها، وحينما تراها مديدة طويلة الأمد ينبغي أن تستمتع بها، وأن تنشئ فيها البيوت، وأن تركب المركبات، وأن تقتني الأشياء الجميلة، هنا تبدأ المشكلة. لذلك أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدميه. لا خير في الدنيا إلا لذكر الله وما والاه. أيها الإخوة، لتبلون في أموالكم، معنى ذلك ولو كنت مؤمنا ولو كنت مقربا من الله، هناك مصائب ابتلاء، هناك مصائب عقاب، هناك مصائب ابتلاء، إنا كنا مبتلين. حقيقة الحياة الدنيا أنك مبتلى فيها، مبتلى بأشياء كثيرة، مبتلى بأشياء لا تعد ولا تحصى، مبتلى بالغنى، فإذا كنت غنيا أنت مبتلى بالغنى، يعني مادة امتحانك الغنى، من أين كسبت هذا المال وكيف أنفقته، وما الحالة النفسية التي رافقت هذا الغنى، هل كنت متكبرا، هل رأيت نفسك فوق الناس، كلهم فقراء أصحاب دخل محدود، أما أنت لك أرقام في المؤسسات المالية كبير جدا، أنت مبتلى بالغنى ومبتلى بالفقر. هل أنت راض عن الله؟ هل أنت متجمل؟ هل تصمد أمام غني أم تتضعضع؟ من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أنت مبتلى بالفقر، أنت مبتلى بالصحة، ماذا فعلت بهذه الصحة؟ ذكرت لكم في درس سابق وذكرت هذا في العيد، أحد علماء دمشق الأجلاء رحمهم الله عز وجل كان من عادته، طبعا وليست هذه سنة، لكن من عادته أن يأخذ إخوانه في صبيحة أيام العيد إلى المقابر ليعرف إخوانه نعمة الحياة. أنت حي، معنى حي أنه بإمكانك أن تتوب، معنى حي أنه بإمكانك أن تستغفر، معنى حي أنه بإمكانك أن تكون بارا بوالديك، معنى حي أنه بإمكانك أن تنفق مالك، معنى حي أنه بإمكانك أن تطلب العلم. نعمة الحياة لا تقدر بثمن، لذلك وصف الله الموت بأنه مصيبة، فأصابتهم مصيبة الموت. الموت أنهى الحياة، أنهى العمل، أنهى الاستغفار، أنهى التوبة، كله انتهى. كم من باب مفتح لك وأنت حي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. ما دمت حيا التوبة بين يديك، المغفرة بين يديك، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فكان هذا العالم الجليل يأخذ إخوانه إلى المقابر في صبيحة اليوم الأول ليعرف إخوانه معنى الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تنفق. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقال لأصحابه صاحب هذا القبر، إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم. ركعتين على السريع خير له من كل دنياكم. لو أنك تملك أكبر شركة في العالم، لو أن لك دخل كل يوم مليون، لو أنك تملك كهذا الذي يضرب به المثل 90 مليار وهو شاب في الأربعين، صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في اليوم الثاني يأخذهم إلى المستشفيات، لا يعرف نعمة الصحة إلا المريض. نعمة

هذا الطعام الذي يأكله الفقراء، لو منع منك تدفع ثمنه مئات الألوف. هناك من يعيش على سائل السكر الملحي سيرون، قد يشتهي هذا المريض أن يأكل شيئا مما يأكله معظم الفقراء، لا يستطيع. لذلك قال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، ماذا فعلت بنعيم الصحة؟ ماذا فعلت بنعيم الأمن؟ أنت آمن في اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات، هذا معه خسرة بالدماغ، هذا معه تشمع بالكبد، هذا معه فشل كلوي، هذا معه التهاب بالأعصاب حاد، هذا معه ضمور في بعض الأجهزة والعياذ بالله، من أجل أن يعرفوا قيمة الصحة. وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجون من أجل أن يعرفوا قيمة الحرية. أنت حر تذهب إلى أي مكان تريد، لا تخشى أحدا، ليس هناك مذكرة قبض بحقك ولا مذكرة بحث، حر، ليس هناك حكم جزائي يطولك. وفي اليوم الرابع يأخذهم إلى مستشفى الأمراض العقلية ليعرفوا نعمة العقل، عقلك برأسك. فيا أيها الإخوة، معنى قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعيم الصحة، نعيم الفراغ، نعيم الأمن، نعيم الكفاية. من منا يدخل بيته فيقول الحمد لله، ألم تروا أن 70 بيتا هدموا البارحة على رؤوس أصحابها بلا مأوى؟ ألا يتفطر القلب لهؤلاء المسلمين المشردين في هذه الموجة الباردة؟ فلذلك أيها الإخوة، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار تكليف، الدنيا دار عمل، الدنيا دار كدح. من هنا ورد في خطب النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لحكمة أرادها الله جل جلاله لا تصفو لأحد. إن كنت قويا مهيمنا مسيطرا فقدت الأمن، فقذف في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، وقد ترتعد فرقا أقوى قوة في العالم، خوف أعطاها كل شيء وسلبها نعمة الأمن. قد تكون الزوجة صالحة والأولاد ليسوا أبرارا، وقد يكون الأولاد أبرارا والزوجة ليست صالحة، وقد يكون الأولاد والزوجة كما تتمنى والدخل لا يكفي، وقد يكون الدخل يكفي والصحة لا تلبي. ما من إنسان إلا وهو مبتلى بجانب من جوانب حياته. أنت حينما توطن نفسك على أن الدنيا دار ابتلاء ترتاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. أنت حينما توقن أن حكمة الله من أن هذه الدنيا دار ابتلاء من أجل أن تتعلق بالآخرة لا من أجل أن تركن إليها وأن تميل إليها وأن تكره لقاء الله عز وجل، المؤمن دائما ينتظر أن يلقى الله عز وجل. أيها الإخوة، لتبلون في أموالكم، يعني ما بعتقد في إنسان يعني قل أو كسر إلا وقد ابتلي بماله، يفقد جزء من ماله، يتلف الله له بعض ماله، يخسر أحيانا، يفوته مال كثير، هناك من يقنصه، هناك من يحتال عليه، هناك من يبتز ماله.

0: له لتبلون في أموالكم. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال العلماء من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في إنفاق ماله يجعل الله له مخرجا من محاسبته يوم القيامة. لذلك الإنسان في الدنيا في دار ابتلاء، في دار حساب. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. يتزوج الإنسان، يأتيه طفل صغير يعني يخاف على عقله من محبته له، قد ترتفع حرارته فلا ينام الليل، قد يمرض، قد يغيب عن البيت. هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. في أمراض لا تعد ولا تحصى، وكل مرض يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. لكن بالمناسبة أيها الإخوة، لحكمة بالغة بالغة ثبت الله مليارات الأشياء ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة، خصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، القوانين كلها ثابتة. من أجل أن ترتاح، أنت شاري سبائك ذهب، ذهب لا تنقلب إلى حديد بعد حين. أنت أنشأت بناء سلحته بالحديد، هذا الحديد يبقى حديدا إلى ما شاء الله، لا ينهار البناء. من الذي ثبت خصائص المعادن وثبت خصائص المواد وثبت خصائص البذور؟ لكن الله حرك الرزق وحرك الصحة ليؤدبنا بهما. جفاف، حدثني أخ يعني في بلد يظن أنه أمطار 2000 مليمتر باسطنبول، قال لي مرت 7 سنوات في الأربعة أيام يفتح الماء ساعة واحدة في الأربعة أيام، ثم أكرمهم الله بأمطار ضديدة. ونحن قد امتحنا بهذا، أليس كذلك؟ جفاف، 7 سنوات عجاف، المعدلات للنصف للثلث، الينابيع جفت. أنا أعلم حينما كنت صغيرا أن عشرات الأشخاص يموتون غرقا في بردة، فهل سمع أحدكم أن أحدا مات غرقا في هذا النهر الآن؟ تمشي فيه قطة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأنا أقول لكم دائما كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكأن هذه الصحون ترد رحمة الله عز وجل. لتبلون في أموالكم، فالابتلاء بالمال ثابت، قد تبتلى بالغنى وقد تبتلى بالفقر، وقد تبتلى بأخذ مالك وقد تبتلى بهدم بيتك، وقد تبتلى بفقد عملك، وقد تبتلى بسرقة مالك. ابتلاء، إن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه موقت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا بها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض. كل موقت، كل حال يزول. قال أحد الملوك لوزيره: قل لي كلمة، إن كنت حزينا أفرح وإن كنت فرحا أحزن. قال: كل حال يزول. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر في قليل إلا كثره. إذا كنت مؤمن حياتك صعبة، الموت فيه راحة للمؤمن. لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبا. وإن كنت في بحبوحة اعلم علم اليقين أن هذه البحبوحة موقت، وأن بعد هذه البحبوحة حساب دقيق. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأنفسكم يعني هناك أمراض تصيب الجسم، قد يفقد الإنسان ابنه. يعني هكذا سمعت، إنسان فقد ابنه فترك الصلاة، مات ابنه وهو شاب، فعتب على الله عتبا شديدا فترك الصلاة. وإنسان آخر فقد ابنه فكان شاكرا لله راضيا بقضائه وقدره. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم، قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. بالمناسبة أيها الإخوة، أنت كمؤمن البطولة لا أن تنجو من مصيبة، هذا ليس متاحا لأحد، ما في إنسان إلا أصابته مصيبة، ولكن البطولة أن تقف موقفا كاملا من أي مصيبة. ليست البطولة أن تنجو من مصيبة، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. لذلك إنسان يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب حالات حياته في الطائف، حيث ضرب وكذب وسخر به بعد أن أخرجته مكة، ليس له ملجأ إطلاقا، يعني علق الآمال عليهم فخيبوا ظنه. ماذا قال؟ هذا الدعاء والله يصلح لنا في هذه الأحوال: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلنا؟ إلى صديق يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع. أيها الإخوة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وكل شيء تسمعونه يؤكد هذه الآية. المسلم متهم أنه إرهابي، متهم أنه مجرم، متهم أنه متخلف، حضارته متخلفة، هذا نسمعه ليل نهار. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يوميا صباح مساء الإسلام متهم، المسلمون متهمون، المسلمون مستهدفون بكل فئاتهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وطوائفهم. إنها حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام، هكذا قال الله عز وجل. ولن يرضوا عنا إلا إذا كنا منهم، فإن لم نكن منهم لن يرضوا عنا. الله أخبرنا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أليس هذا تطيبا لقلوبنا؟ أليس هذا توضيحا لما نعيشه نحن الآن؟ شيء عام. وإن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا وتتقوا، تتقوا أن تطيعوا، إن صبرنا وأطعنا فإن ذلك من عزم الأمور. لكن هل تصدقون أن هناك آية أخرى؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو علم الناس فحواها وبعدها وخطورتها لكان فيها الحل. الآية الثانية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكيد يعني عندهم أسلحة لا يعلم عددها إلا الله، تطير الطائرة 35 ساعة ومحملة بمئات الأطنان من القنابل، وليس في الأرض مطار يحتملها، تطير من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد، تقصف وترجع. وهذه صنعت عام 62 وصالحة لعام 2040، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا ترونه رأي العين، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومع ذلك قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصور أنت واقف في مكان جدران ثلاثة حديدية ومكعب حديدي متجه إليك بقوة كبيرة، وراءك حائط حديدي وجدران حديدية، وهذا المكعب تماما بحسب الفراغ على مساحة الفراغ، الموت محقق، الانسحاب محقق، لكن هناك زر على اليمين كتب عليه إن ضغطت على هذا الزر يقف تقدم هذا المكعب، ماذا تفعل؟ أو ماذا تنتظر؟ الموت محقق، الانسحاق محقق. قال لك الله عز وجل خالق الأكوان مبدع الإنسان، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه آية اليوم، آية العصر، آية المشكلة. أي مسلم يتقي ويصبر، لا يستطيع قوي مهما كان قويا أن يصل إليه، لا يضركم كيدهم شيئا. أما إن لم نتقي لسنا مستعدين أن نغير شيئا من أنماط حياتنا، وكل أنماط حياتنا مخالفات في مخالفات، واستمرأنا هذه الحياة وقبلنا هذه الفواحش والآثام وألفنا هذه المعاصي والانحرافات، وندعو الله أن يخفف عنا. كلام لا معنى له. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هنا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق الذين وكلهم الله بنقل العلم، هذا ميثاق من تصدوا لتعليم الناس. الأنبياء أخذ الله عليهم العهد، ومن ينوب عنهم في إبلاغ العلم أخذ الله عليهم العهد لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا مجرم، يعلم الحقيقة لكن لمصلحة دنيوية، ليرضي ظالما، ليرضي قويا، ليرضي غنيا، أفتى له بخلاف ما يعلم، هذا عليه اسم كبير جدا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هذا العهد لم يعبأوا به، لم يتمسكوا به. يعني أي إنسان له إلمام بالعلم، هذه الفتوى تعطيه مكسبا أو ترضي عنه قويا أو تجعله في مكانة عالية أو فأفتى بجهل آثم، أما أفتى بخلاف ما يعلم، أفتى بخلاف ما يعلم، خان أمانة الله وأمانة الرسول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. رجل يعمل في عمل ديني بدولة إسلامية بمنصب رفيع جدا يساوي رئيس وزارة، فأفتى في موضوع المصارف والربا وما شاكل ذلك. حدثني أحد الإخوة العلماء وهو على فراش الموت رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف بعد فوات الأوان. وهو على فراش الموت أدرك أنه أفتى ما أفتى به إرضاء لقوي أو جلبا لمنفعة أو وصولا إلى مقام أو إلى منصب، فكانت هذه الفتوى الضالة ثمن هذا المنصب الرفيع. لكن عندما وجد أنه على مشارف الآخرة شعر بفداحة عملي، فقال: يا رب إني بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. الدعوة إلى الله أمانة. الذين يبلغون رسالات الله، في هذه الآية وصفوا بصفة واحدة فقط ليس غير، قال: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأغفلت الآية صفاتهم الكثيرة، والحقيقة لا معنى إطلاقا لذكر صفاتهم إن لم يتصفوا بهذه الصفة، فهذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، إذا ألغيت ألغي الموصوف، لأنهم إذا خافوا غير الله نطقوا بالباطل إرضاء لهذا القوي، أو سكتوا عن الحق إرضاء لهذا القوي. فإذا سكتوا عن الحق أو نطقوا بالباطل ماذا بقي من دعوتهم؟ انتهت دعوتهم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، لم يعبأوا بهذا الميثاق، واشتروا به ثمنا قليلا، يعني بفتوى وصل إلى منصب أو بفتوى وصل إلى مكانة أو بفتوى وصل إلى مكتب كبير، اشتروا به ثمنا قليلا. والله ما وجدت مثل وضح به هذه الحقيقة. لو أن واحد معه شيك بمليون دولار لكن لا يعلم أنه شيك، رآه ورقة بيضاء، رآه من ظهر ورقة، رآه ورقة بيضاء كتب عليها كلام لا معنى له ثم مزقها وألقاها في المهملات، ثم اكتشف أن هذه الورقة شيك بمليون دولار. هو استخدم استخدام رخيص جدا، ورقة، أيام واحد عنده أوراق على الطاولة تكتب رقم هاتف، بعدين ما في حاجة تسجله بيبغي، يكون عم يتصل مع إنسان بده رقم هاتفي كذا، هو الإنسان كله ما له أرضه، بيأخذ رقمه بعدين بمزقه. لو أن هذه الورقة شيك بمليون دولار ما انتبه له، رأى ظهر الشيك واستخدمه كورقة وكتب عليها رقم هاتف، ثم وجد هذا الهاتف لا قيمة له فمزقها وألقاها في المهملات، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذا شيك بمليون دولار ومعاشه بالشهر 5000، اشترى بهذا الشيك ثمنا قليلا، استخدم أسوأ استخدام. وهذا الذي يتعامل مع الدين بمكسب مادي، يعني أراد من الدين الدنيا، أراد من الدين مثلا منصب، أراد من الدين مكسب تجاري، أراد من الدين سمعة، أراد من الدين هيمنة سيطرة. هذا الدين ليصعدك إلى أبد الآبدين، فجعلته من حطام الدنيا، جعلته مطية. لذلك قال الشافعي: والله لأن أرتزق بالرخص أهون من أن أرتزق بالدين. الدين لا يرتزق به، الدين دين الله، الدين يطبق، الدين يعظم، الدين ينشر، أما أن ترتزق به هذه مشكلة كبيرة.
1: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني هو يقولب الدين كما يريد. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أنه أرضى المؤمنين وصل لأهدافه المادية وركب الموجة كما يقولون، أرضى المؤمنين وصل لأهدافه المادية وركب الموجة فظن أنه ذكي جدا وأنه من خلال هذا الدين وصل إلى ما يصبو إليه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، بعد حاله ذكي وعنده حنكة وعنده شطارة وقدر يلعب على الناس ويضلل الناس وأوهمهم أنه مؤمن، ثم وصل إلى مبتغاه المادي فقط وظن أنه أذكى منهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تستطيع أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع الله عز وجل مستحيل. الله عز وجل يكشفك بأي لحظة، يكشفك ويفضحك بأي لحظة ويحبط عملك. الإخلاص الإخلاص. إن أردت الدنيا فاسلك سبيل الدنيا، أما أن تستخدم الدين للدنيا هذا عمل قبيح بالإنسان، أن تستخدم الدين للدنيا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قدير أن يعطيك أي عطاء، ولكن من أسبابه التي رسمها لك، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أوراق كثيرة أختار بعضها لضيق الوقت. أحد الأئمة يقوم بالدعاء بعد الركوع في الركعة الرابعة من صلاة العشاء، ممكن دعاء النوازل. علمنا من بعض العلماء عن السحر أنه يجوز تعلمه. تعلموا السحر ولا تعملوا به حديث لا أصل له موضوع. والذهاب إلى السحر من أجل فك السحر المعقود لشخص ما، أنا كل الذي أعلمه أن الدعاء وحده والاستعاذة بالله وحدها وقراءة القرآن وحده لا يبقي شيئا من السحر. والمعوذتين هذا الذي علمنا النبي، ولو كان هذا وارد لذكره النبي وعلمنا إياه، الحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الكرام.
1: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، إن هذا الدين هو رسالة الله الخاتمة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولقد حدد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الغايات العظمى من بعثته، فكان من أعظم هذه الغايات ما أخبر به في حديثه الثابت عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة، وبذل صاحبها جهدا كبيرا في مد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا في الإيمان به ليست طقوسا مبهمة وحركات لا معنى لها، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه هي تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل مستمسكا بهذه الأخلاق مهما تغيرت أمامه الظروف. تذكر أخي المسلم أن العبادات تقوي في النفس مكارم الأخلاق. إن استقراء أدلة الكتاب والسنة لا يبرهن على أن العبادة الحقة لابد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه. فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام، بين الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت، فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولكنها إذا أصبحت آذت جيرانها، قال: هي في النار. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة، فمن ينتفع بصلاته في هذا الجانب فكأنه لم يستفد أعظم ثمرات الصلاة.

0: تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
1: أما الصيام أخي المسلم فإنه كذلك تهذيب للنفوس وحرمان لها من شهواتها المحظورة ونزواتها قبل أن يكون حرمانا لهذه النفوس من الأطعمة والأشربة والشهوات المباحة. ولأجل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويذكر القرآن ثمرة الصوم العظمى فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي نفس السياق يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل ينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فللأسف أخي المسلم إننا نرى في واقعنا فئات من الناس تقوم بعكس ذلك تماما، تراهم إذا صاموا ضاقت صدورهم وساءت أخلاقهم، ولأول عارض من خلاف تراهم يثورون ويغضبون ويسيئون، فإذا عوتبوا اعتذروا بأنهم صائمون.
0: صيامنا خير لنا،
2: صيامنا خير لنا،
0: هو الدواء والشفاء،
2: هو الدواء والشفاء.
1: وإذا نظرت أخي المسلم إلى الزكاة وجدتها في أصلها تطهيرا للنفس من أدران البخل والشح، وتعويدا للنفس على السخاء والجود وقضاء حوائج الناس والشعور بأزماتهم. ولهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إنها بهذا المعنى ليست ضريبة تؤخذ من الناس على كره منهم، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرحمة والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين أبناء المجتمع.
0: زكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء والوفاء.
1: وأما الحج الذي كلف به المستطيع من المسلمين فإنه ليس مجرد رحلة إلى هذه البقاع المقدسة التي تهفو إليها قلوب المؤمنين وفقط، بل هو في أساسه رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي. ولهذا قال الله عن هذه الشعيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: السكينة السكينة، ووجههم عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة التحلي بحسن الخلق في حجهم، وبشرهم على ذلك بالأجر العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وحجنا للبيت حق،
2: وحجنا للبيت حق،
0: من استطاع.

هذه هي عبادات الإسلام العظام أخي المسلم، والتي نتبين من خلال ما سبق من استعراض الأدلة الواردة في فضلها والحث عليها متانة وقوة العلاقة بين الدين والخلق وبين العبادة والسلوك. فإن هذه العبادات وإن كانت متباينة في جوهرها ومظهرها، لكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونسأل الله الكريم أن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربنا عز وجل سمى الصلاة في القرآن وكنا عنها بالدين كله. قال الله عز وجل لما قال قوم شعيب لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك هنا معناه كما قال المفسرون أدينك، فعبروا عن الدين كله بالصلاة، أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدين، وهو بالفعل أجل وأعظم ركن عملي في الدين بعد الشهادتين. هو ركن عملي، هو الشهادتين ركن قولي، لكن أعظم ركن عملي في الدين هو الصلاة، ليس هناك أعظم منه. فالصلاة، وربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، إيمانا هي الإيمان. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم معنى إيه؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. لما صلى الصحابة زمنا إلى بيت المقدس وتحولت القبلة، خاف الصحابة أن صلاتهم تضيع، لا يقبل، لم يكن الله عز وجل قد قبلها، فطمأنهم الله عز وجل وقال لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، فعبر بالإيمان هنا عن صلاتهم. تديننا هو صلاتنا، وعلى قدر صلاتك على قدر تدينك. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله إنما حظ الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. وقال قال ابن القيم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فلتنظر إلى قدر الصلاة في قلبك. هي دين أعظم شيء، ودينك الحقيقي ومقدار ومقياس والمعيار اللي بتقيس عليه تدينك بالفعل هو صلاتك. وفي حقيقة الأمر إن الصلاة هي علاقتي بربنا، يعني ما فيش أكبر في علاقتي بربنا من الصلاة. وكلما حسنت صلاتي كانت علاقتي مع الله عز وجل أحسن، وكلما أنا سعيت في إتقانها أكتر وتحسينها أكتر كانت الصلاة دي مقوية وداعمة لعلاقتي مع الله أكثر. أنت عايش حياتك كلها عشان تضبط صلاتك، تحسن ركوعك، تجود سجودك، تجمل فاتحتك، هو انت عايش عشان كده. والباقي ده بيخدم. انا ليه بطلب علم؟ عشان افهم قرآن، عشان افهم سنة، عشان اتعلم ابقى احسن في العبادة. مش بطلب لمجرد الطلب. ليه بحفظ قرآن؟ عشان اما ادخل الصلاة اقرأ حاجة جديدة فتعينني على الخشوع، عشان اما ادخل في الصلاة استطيع ان انا اطيل لان انا بحب الصلاة وما بعرفش اصلي صلاة قصيرة. ده كان حال السلف، أن الله عز وجل قد شرع كل العبادات في الأرض إلا الصلاة أبى الله إلا أن يشرعها في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدهاش في الأرض، لا لا لا لا، يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة، ويتجاوز إلى سدرة المنتهى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فعندها فرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فلماذا شرعت كل العبادات في الأرض وأبى الله إلا أن يشرع هذه العبادة إلا في السماء؟ وهذا معنى بديع وجميل، إذ إن هذه العبادة هي أعظم ما يحمل قلب العبد إلى السماء ويصعد بروح العبد إلى السماء. ولن ينتشل قلبك ولن يحمل روحك من هذه الدنيا حتى تحس وتشعر إنك بتسجد تحت العرش، إنك تعيش بقلب ملائكي بنفس صافية، إلا إنك تدرك أن الصلاة هذه هي العبادة الروحانية الربانية الأولى العظمى الكبرى، التي فيها من معاني صفاء النفس وطهارة القلب وانتزاع القلب من كل معاني الدنيا وأكدار الدنيا والتلوث بما في الدنيا، إلى أن يعيش في السماء ولا يبالي بما في الدنيا، وكأنه يعامل الله عز وجل بدون حجاب. لن تجد شيئا أعظم من الصلاة. فبلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء ويشتكي من الداء ليل نهار، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن، وهو منصرف عن أكبر وأعظم دواء لهذه المشاكل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. بين إيديك أن تقوم فتتوضأ وتدخل على الله عز وجل فتصلي، وانتهى الأمر وحلت المشاكل وذهبت الأزمات وانفرجت الهموم.
سبحان لكننا لا نفعل، لكننا لا نفعل، والله المستعان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: هنيئا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا، ويمكن نموت قبل ما نشوفها. هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كامبرا: كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني: ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأونروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة: عام على المجزرة، دم الصحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم. الاحتلال يقتحم معهدا تابعا للأونروا في قلنديا شمال القدس. سوريا: بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني. نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان: بعلبك كارثة صحية وعشرات الإصابات، بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن: مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. فلسطين المحتلة غزة: 7 شهداء في غزة ومظاهرات صهيونية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. المفاوضات السورية الصهيونية كيف حركها التصعيد وماذا يريد الطرفان منها؟ فلسطين المحتلة غزة: 32 أسرة صحفية مسحت بالكامل، هل نجح الكيان الصهيوني في إسكات إعلام غزة؟ كندا ترد على ترامب برسوم مضادة بين 15 و50%. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر. يونيسف تقول 1,000,000 طفل في أفغانستان مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. روسيا تتمسك بدونباس، وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين تؤكد الدفاع بحزم عدد تهديدات أمريكية.

دولار قبل احتساب ضريبة ميديكير. وفي ظل هذا الجدل، ماذا يقول الأستراليون عن علاقتهم بالضرائب؟ هل أصبحت الضرائب استثماراً في مستقبل الأستراليين أم فاتورة يدفعونها من حاضرهم من دون أن يشعروا بما يحصلون عليه في المقابل؟ كامبرا. كاتبة القصة الشابة مريم نزار الديراني كانت من بين المشاركات في ملتقى سوريا الثقافي الثالث. تبرز الكاتبة الشابة مريم نزار الديراني من خلال مشاركته بقصة قصيرة في خطوة تعكس حضور الجيل الجديد في المشهد الثقافي وحرص الشباب على التعبير عن هويتهم وتجاربهم من خلال الأدب. مريم التي اختارت القصة القصيرة وسيلة للتعبير تشارك في فعالية تحتفي بالثقافة والتراث واللغة وتسعى إلى تعزيز التواصل بين الأجيال والحفاظ على الهوية في أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. رحبت سوريا بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة اعتبرتها الرئاسة ووزارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي تحولا تاريخيا يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار بعد بقاء سوريا على القائمة لمدة 47 عاما، عار يهدد الكيان الصهيوني. أثار تحطيم نصب تذكاري لشهداء فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل عضو الكنيسة اليميني المتطرف تسفي سوكوت جدلا وانتقادات حادة أمس من جانب قادة صهيونيين في الحكومة والمعارضة، واصفين الفعل بأنه عار لما يسببه من إساءة لمكانة الكيان الصهيوني في العالم. وقال زعيم حزب يشار المعارض غادي إزكنوت عبر منصة إكس إن سلوك تسفي سوكوت عار على من يدعون تمثيل الشعب والقيادة، مضيفا أن سوكوت كذب وخدع الجيش وقادته وأضر بالأمن وشوه سمعة الكيان الصهيوني بأكملها. لبنان بعلبك. مع تزايد أعداد الكلاب الضالة في مدينة بعلبك ومحيطها، استقبل مستشفى المدينة المحيط لعشرات الإصابات بينها أطفال بعضها خطير وأدت إلى تشوهات في الوجه والجسم. وتنتشر هذه الكلاب بصورة كبيرة قرب المنازل والمؤسسات، مما دفع الأهالي والمسؤولين الصحيين إلى المطالبة بالتعامل العاجل مع هذه الظاهرة. سلطنة عمان تعلن. أعلنت سلطنة عمان أمس أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي زار إيران أمس، حيث أجرى مشاورات بناءة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. الكيان الصهيوني. تتواصل مظاهر التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية مع بدء عملية إخلاء تجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس، واقتحام قوات الاحتلال الصهيوني أقسام معهد قلنديا للتدريب وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين، بالتزامن مع تحركات استيطانية وهجمات طالت رموزا تذكارية لشهداء الفلسطينيين في عدد من المناطق. فلسطين المحتلة غزة. على الرغم من مرور عام على استشهاد 22 فلسطينيا بينهم صحفيون وعمال إنقاذ على يد جنود صهيونيين في غارة مزدوجة استهدفت مستشفى في غزة، إلا أنه لم تتم محاسبة الجاني. ويزعم مسؤولون صهيونيون أن الهدف كان كاميرا يشتبه في أنها لحركة المقاومة الإسلامية حماس على سطح مستشفى ناصر دمشق وبيروت. أعلن وزير النقل في سوريا ولبنان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بدمشق عن خارطة طريق جديدة لإحياء وتطوير الربط السككي والبري بين البلدين، مؤكدين أن الجغرافيا والمصالح الاقتصادية المشتركة تفرض تعاونا وثيقا لتحقيق نمو مستدام وازدهار للشعبين. وأظهرت المباحثات توجها من الطرفين لتفعيل مشروع الربط السككي من مرفأ طرابلس اللبناني وصولا إلى مدينة حمص السورية، ومنها إلى الشبكة الإقليمية التي تربط بلاد الشام بدول الخليج والعراق وتركيا، مع تشكيل فريق فني مشترك يبدأ عمله خلال أسابيع. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا، حيث أخلت سبيل الموظفين وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. ويعد المعهد التابع للأمم المتحدة والمبني عام 1952 المنشأة الوحيدة في الضفة الغربية التي تقدم تعليما تقنيا مجانيا للاجئين وذوي الدخل المحدود. ويرتبط هذا الاقتحام بمخطط استيطاني يستهدف أراضي المعهد ومطار القدس

0: إقامة حزام استيطاني يعزل المدينة عن الضفة الغربية، وذلك عقب جولة دبلوماسية أجنبية وثقت انتهاكات الاحتلال بحق المقرات الأممية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم 2 متأثران بجراحهما جراء قصف صهيوني على مخيم جباليا ومدينتي دير البلح وخان يونس، وفق مصادر في مستشفيات غزة، بالتزامن مع تظاهر صهيونيين قرب القطاع احتجاجا على إدخال شاحنات المساعدات إليه، بينما يتواصل إطلاق الطائرات الورقية وفق إعلام صهيوني. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. المفاوضات السورية الصهيونية. بعد أشهر من الجمود الذي خيم على مسار مفاوضات المسار الأمني بين سوريا والكيان الصهيوني، جاء لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع مدير جهاز المخابرات الصهيوني الموساد رومان جوفمان الأحد ليعيدها إلى الواجهة، وذلك في أعقاب التصعيد الصهيوني الأخير في سوريا بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف محافظة إدلب. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن قتل الإنسان وحده هدفا في الحرب على غزة، بل كان قتله بعيدا عن عدسات الكاميرات وخارج مساحات الرواية هدفا لا يقل أهمية لدى جيش الاحتلال الصهيوني على مدار نحو 3 سنوات من حرب الإبادة. فقد طالت الضربات كل ما يمكن أن ينقل ما يجري، سواء كان قناة أو إذاعة أو صحيفة أو مؤسسة إنتاج، وصولا إلى الصحفيين والناشطين الذين حملوا هواتفهم وكاميراتهم في محاولة لإبقاء غزة مرئية. كندا. أعلنت كندا أمس فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين في أمريكا الشمالية اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر أيلول المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أمس من أن نحو 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيوالي إن 3.7 ملايين طفل يعانون من الهزال، أي إنهم في حالة سوء تغذية حاد، بينهم 1,000,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد شديد يعرض حياتهم للخطر. روسيا. شدد الكريملين أمس على أن إقليم دونباس يعد جزءا من روسيا، مؤكدا رفضه مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف عام 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. وأكد الكريملين ثقته في تحقيق أهداف ما تصفه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مع استمرار انفتاحها على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. الصين. أكدت الصين أمس أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. وجاء الموقف الصيني ردا على إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن رزمة جديدة من العقوبات تسمى ثانوية، لا تطال إيران بشكل مباشر بل شركائها التجاريين، وتشمل الذهب وقطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. الخبر الأخير في هذه النشرة تقرير نسيب موسى يستعرض. يستعرض تقرير نسيب موسى مسار العقوبات الأمريكية على إيران منذ أزمة الرهائن عام 1979 وتوسعها لتشمل قطاعات الطاقة والبروكيماويات والشحن والمعادن والسيارات، إلى جانب القطاع المصرفي والبنك المركزي. ويرصد التقرير العقوبات التي استهدفت مسؤولين وقيادات في إيران، إضافة إلى العقوبات الثانوية التي طالت الشركات والمصارف الأجنبية وشبكات الظل التي ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن نحب في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا ويمكن نموت قبل ما نشوفها. هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كاميرا، كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب؟ ومن العناوين العالمية سوريا، بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني، عار يهدد الكيان الصهيوني، نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان، بعلبك، كارثة صحية وعشرات الإصابات بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن، مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. الكيان الصهيوني، ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأنوروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة، عام على المجزرة، دم صحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت، دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم معهدا تابعا للأنوروا في قلنديا شمال القدس. فلسطين المحتلة غزة، 7 شهداء في غزة ومظاهرات صهيونية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. المفاوضات السورية الصهيونية، المفاوضات السورية الصهيونية كيف حركها التصعيد وماذا يريد الطرفان منها؟ فلسطين المحتلة غزة، 32 أسرة صحفية مسحت بالكامل، هل نجح الكيان الصهيوني في إسكات إعلام غزة؟ كندا، كندا ترد على ترامب برسوم مضادة بين 15 و50%. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر، مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. روسيا، روسيا تتمسك بدونباس وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين، الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد تهديدات أمريكية لشركاء إيران. تقرير نسيب موسى يستعرض كيف تطارد أمريكا أساطير الظل الإيرانية بعمليات عسكرية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:36 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:53. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind. From the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
1: O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence.
0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Did you think that we created you in vain and that you shall not return to us? Therefore exalted is Allah the King, the truth. There is no God but He, the Lord of the noble throne. And whoever calls upon another God with Allah, of which he has no proof, his reckoning is with his Lord, and the disbelievers will never succeed. And say, My Lord, forgive and have mercy, for you are the best of those who show mercy.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: So glorify Allah when evening comes upon you and when you rise in the morning. To Him belongs all praise in the heavens and the earth, and in the evenings and in the noon. He brings forth the living from the dead, and he brings forth the dead from the living, and he revives the earth after it is dead. And similarly, so you shall be brought forth.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have seen it humbled, rent asunder out of the fear of Allah. And such examples we set for people so that they may reflect. He is Allah, there is no God but He. He who knows the unseen and the manifest. He is the all-merciful, the beneficent. He is Allah, there is no God but He. He is the Sovereign, the Holy, the Peace, the Faithful, the Guardian, the Eminent, the Compeller, the Proud. Glorified is Allah above what they associate. He is Allah, the Creator, the Originator, the Fashioner. To Him belong the most beautiful names. All that is in heavens and the earth glorifies Him, and He is the Eminent, the Wise.
0: سلام على نوح في العالمين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
1: Peace be upon Noah among all creation. This is how we reward those who behave with excellence. He was one of our believing slaves.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the Hearer, the Knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the Hearer, the Knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the Hearer, the Knower.
0: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
1: اللهم I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor, with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me, in this world and the hereafter.
0: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
1: اللهم I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you, and bearing witness before the carriers of your throne, your angels, and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy.
0: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
1: Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase.
0: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods. And I hold fast to the firmest handhold that will never break. And Allah is the hearer and the knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods. And I hold fast to the firmest handhold that will never break. And Allah is the hearer and knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods. And I hold fast to the firmest handhold that will never break. And Allah is the hearer and knower.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.
1: I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger. I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger. I am content with Allah as Lord, with Islam as a religion, and with Muhammad, may Allah's blessings and peace be upon him, as Prophet and Messenger.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne. Allah suffices me. There is no God but He. Upon Him I rely, and He is the tremendous Lord of the throne.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace. اللهم send prayers upon our master Muhammad, his family and companions, and give them peace.
0: اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.
1: اللهم I ask you for immediate good and I seek refuge in you from sudden evil.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم you're my Lord, there is no God but you. You created me and I am your servant. And I uphold your covenant and promise to you, as well as I am able. I seek refuge in you from the evil that I have committed. I acknowledge to you your favors upon me, and I acknowledge my wrongdoing. So forgive me, for none forgives wrongdoing except you.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.
1: اللهم you're my Lord. There is no God but you. Upon you I rely, and you are the Lord of the tremendous throne.
0: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Whatever Allah wishes comes to pass, and whatever He wishes not cannot. There is neither power nor ability save by Allah, the High, the Tremendous. I know that Allah has power over everything, and that Allah encompasses everything with His knowledge.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
1: اللهم I seek refuge with you from the evil of myself and from the evil of every creature you have taken by the forehead. My Lord is on a straight path.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين.
1: O living, O sustainer, by your mercy I appeal for assistance, and from your punishment I seek protection. Make good all my affairs, and do not entrust me to myself or to any of your creation for the blink of an eye.
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم I seek refuge with you from sorrow and grief, and I seek refuge with you from inability and sloth, and I seek refuge with you from the cowardice and miserliness, and I seek refuge with you from the burden of debt and the tyranny of men.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي.
1: اللهم I ask of you pardon, well-being and constant safety in my religion, worldly affairs, family and possessions. اللهم conceal my faults and assuage my fears. اللهم protect me from the evil that comes between my hands and from the evil before me, behind me, on my right, on my left and from above me. And I seek refuge in your greatness from unexpected harm from below me.
0: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم you created me and you guide me and you feed me and you provide me with drink and you cause me to die and you give me life and you have power over all things.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: We enter this evening on the natural disposition of Islam, on the word of sincerity, on the religion of our Prophet Muhammad. May Allah bless him and his family and grant them peace. And on the creed of Ibrahim, who was upright, Muslim, and not a polytheist.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير.
1: اللهم by you we have reached this evening, and by you we have reached this morning. By you we live, and by you we die. Upon you I place my trust, and unto you is the final end.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين.
1: Evening has entered upon us and unto Allah belongs all sovereignty and all praise belongs to Allah, Lord of the worlds.
0: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها.
1: اللهم I ask you for the good of this night, its openings, victories, illumination, blessings and guidance. اللهم I ask you for the good of this night and the good of what is in it, the good of what is before it and the good of what is after it. I seek refuge in you against the evil of this night, the evil of what is in it, the evil of what is before it, and the evil of what is after it.
0: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك.
1: اللهم whatever favors I or any of your creation receive this night will be from you alone. You have no partner, so yours are the praises and yours are the thanks for them all.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أنا مسلم ومعي من الإيمان قلب كمثل الفرقد النوران، شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان، أبدا بدين محمد المختار وبهديه الشامي على الأنوار، سأذود عنه مكائد الكفار وأشير طوبا شامخ الإيمان، وبهمة تشنو على الجوزاء وتسطر الأمجاد في العلياء، سأرد كل مكائد الأعداء وأصون دين الخالق الرحمن.

وسأحمل القرآن لا أنساه، وأشيع بين العالمين ثناه، وأظل أعلن إنني أهواه ودمي له من أرخص الأثمان. فلتسمع الأكوان صوت فؤادي، ولتصغ أذن الدهر حين ينادي، أنا مسلم والهاشمي عمادي، وسناه ضمن مشاعري وكياني. أبدا سأحمل شرعة الإسلام، وأسير طوبا راسخ الأقدام، أمحو بنور الحق كل ظلام، وأنير درب التائه الحيران.

وألقن الأزمان من أعماق عهدا كمثل الشمس في الإشراق يسمو إلى الجوزاء في الآفاق عهدا أسطره بنبض جناني سأظل عمري خادم القرآن وبه أصوغ روائع الألحان وأشير مزهوا على الأكوان بضياء هدي محمد العدنان.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهل

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء. الله

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
2: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون الدنيا دار ابتلاء، حيث قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولقوله تعالى: إنا كنا مبتلين ولقوله تعالى: أم حسب الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن مشيئة الله جل جلاله شاءت أن تكون الدنيا دار ابتلاء، لذلك لا بد من أن يمتحن الإنسان فيما يكره لا فيما يحب. أنت إذا سبحت في نهر وقد اتجهت مع حركة النهر ترى يسرا وراحة في الحركة، لكنك إذا أردت أن تسبح على عكس اتجاه النهر تحتاج إلى جهد كبير. فإذا كان الهدف على عكس اتجاه التيار وكنت صادقا في الوصول إلى هذا الهدف تأخذ الطريق المعاكس لاتجاه النهر، عندها تبذل مشقة تبذل جهدا كبيرا. أردت من هذه المقدمة ومن هذا المثل أنك إذا أردت الآخرة، لو أن الآخرة كانت ميسرة مع الدنيا مع الشهوات مع المصالح لا يتضح من هو الصادق ولا من هو الكاذب، ولكن حينما تكون الآخرة أو حينما تتعارض الآخرة مع مصالح الدنيا عندئذ يظهر الصادق ويظهر المخلص ويمتحن الإنسان. إذن لن يصل الإنسان إلى الجنة إلا إذا امتحن، والامتحان ليس فيما يحبه الإنسان، في الأعم الأغلب فيما لا يحبه. الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء؟ فقال رضي الله عنه: لن تمكن قبل أن تبتلى. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن حياته كانت محفوفة بالمسرات، لو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق له أعداء ولا كفارا ولا من عارضه، لو أنه لم يهاجر إلى المدينة، لم يذهب إلى الطائف، لم يأتمر عليه كفار قريش وسارت الدعوة هكذا بيسر، كيف أين الامتحان؟ كيف يكون النبي قدوة لمن بعده من الدعاة إلى الله عز وجل؟ لذلك حياة النبي كانت قدوة وكانت مثلا وكانت أسوة. فلا بد من أن يسير النبي في طريق صعب ليكون قدوة لمن بعده، ولأن أساس الامتحان يقتضي ذلك. فلذلك قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني أنت كمؤمن، نحن جميعا نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق، نسأل الله البحبوحة، اليسر، الصحة، ولكن يجب أن توطن نفسك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمتحنك فلا بد من أن تهيئ نفسك لهذا الامتحان. إذا أردت أن تمتحن مركبة هل تمتحنها في الطريق النازلة أم في الطريق الصاعدة؟ لا شك أنك تمتحنها في الطريق الصاعدة. روى الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله. إذا الواحد خاف كان بظرف عصيب وخاف، والخوف من طبيعة البشر، له في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، النبي خاف فخرج منها خائفا. يعني أن تخاف من قوي ظالم غاشم ليس هذا ضعفا فيك ولا نقصا في كمالك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو نبي الله وهو المكرم عند الله وهو سيد الخلق وحبيب الحق أصابه خوف. العبرة أن تكون في طاعة الله، أما إذا خفت ما في مانع، تمتحن وقد تنجح وقد ترقى. فأنت الإنسان ينبغي أن يحرص على شيء واحد، ينبغي أن يحرص على أن يجده الله حيث أمره وأن يفتقده حيث نهى. هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. أما أن تخاف، إذا خفت هذا لا يقدح في مكانتك ولا في كمالك. أما أن تفتقر، النبي كان إذا دخل على كان أحيانا يدخل بيته فيقول هل عندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. أن تفتقر ليس هذا عيبا، أن تخاف ليس هذا عيبا، أن تؤذى ليس هذا عيبا، لك في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لقد أخفت في الله، طبعا أخفت في الله، إذا الإنسان هرب الضاعة أخاف خيف الله، لا مو في الله إنه مهرب. هذا الخوف لا علاقة له بالدين. إذا الإنسان خالف النظام، خالف القوانين والعقاب شديد جدا وخاف، هذا خوف متعلق بالدنيا. نتحدث نحن هنا عن الخوف في الله. لقد أخفت في الله، يعني لأنك مؤمن تخاف، لأنك تقيم أمر الله تخاف. أحيانا يكون هذا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أصابه من خوف وما أصابه من أذى. على كل بون شاسع بين المسلمين المتأخرين وبين المسلمين السابقين. المسلمون السابقون حملوا الإسلام وفتحوا البلاد ووضعوا أرواحهم على أكفهم وتحملوا من الشدائد ما لا يتحمله أحد، والمسلمون اللاحقون المتأخرون أخذوا هذا الإسلام جاهزا، أخذوه ميسرا. كل شيء الآن ميسر، كل شيء ميسر، المساجد مفتوحة، دروس العلم قائمة، لك أن تقرأ القرآن، المصاحف ميسرة، الأشرطة ميسرة. يعني الأمور اختلفت اختلاف كبير جدا. فلذلك الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأنهم حملوا الإسلام وفتحوا البلاد وجاهدوا وقتلوا وعذبوا وأخرجوا من ديارهم. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم الإنسان المشاعر أو السكينة التي ينزلها الله على قلب المبتلى في سبيل الله. يعني إذا أنت كلفت إنسان تكليف وتحمل مشقة كبيرة، لو قلت له ضع عندك هذه الحاجة وكتب من أجلها ضبط تمويني في أمام محاكمة، أنت تحار كيف تكرمه، كيف تكافئه على عمله مثلا. فلما ربنا عز وجل يكلف إنسان بطاعته، وهذا الإنسان يعيش في مجتمع قاسي ويدفع ثمن طاعته باهظا، هذا لا يعلم أحد إلا الله كم ينتظره من جزاء عند الله تعالى. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إفط بلال. أذن على خوف على جوع، من هو سيد الخلق وحبيب الحق؟ أنت ما لك مكلف في شيء، مكلف تحضر درس علم، مكلف تطبق الإسلام في بيتك في عملك، لكن ما لك مكلف تبذل جهد كبير وتضحي بمستقبلك اضحي بسلامتك، اضحي بأهلك. وقد روى الإمام الطبراني عن الحارث بن الحارث قال: قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. نحن الآن إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه ونعظمه ونبجله ونوقره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بالدعوة عمل معاملة قاسية. قال: يا أبت ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. يعني إخواننا الدعاة الآن بيتكلموا أمام إخوة مؤمنين، أمامهم إخوة مؤمنون طيبون محبون مشتاقون متأدبون مستمعون، قضية سهلة جدا. أما أنت الآن اجلس مع إنسان ملحد ذكي وقح متعجرف متكبر، تفضل ناقشه، والله نحت الجبل بإبري والله أهون، كما قال الإمام علي مرة: والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنت أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين إلى أرض الحجاز بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. يعني نحن نقعد مع أخواننا قضية سهلة، في محبة وفي مودة وفي قواسم مشتركة. وإذا قلت له قال الله تعالى بالله جل جلاله، إذا قلت له قال عليه الصلاة والسلام بصلي عليه معك، قضية سهلة جدا. أما اجلس مع إنسان ملحد منكر متكبر متعجرف وقح غير مؤدب، ناقشه، والله أصعب من نحت الصخر. قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه. يعني إذا الواحد تعود على الإكرام وشخص نادى باسمه المفرد تحس حاله أهين، طيب إذا نادى بالمفرد لا بالجمع تحس حاله مهين، إذا مسكه من إيده وكيل شده تحس حاله مهان. فالنبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق قال: يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه، فأقبلت امرأة وهي تحمل قدحا ومنديلا فتناوله صلى الله عليه وسلم فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بنيتي خمري عليك، أي غطي، ولا تخافي على أبيك. قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم. يعني بنته تأتي لتمسح عنه العناء، تخفف عنه، يعني تصور المشقة التي تحملها. نحن ماذا فعلنا من أجل الدين؟ ماذا تحملنا من أجل الإسلام؟ ماذا بذلنا؟ لو تمحورنا حول مصالحنا وحول بيوتنا وحول أهوائنا وحول دخلنا وحول تجارتنا، ولم نعبأ ببقية المسلمين، ولم نعبأ بنشر الدعوة، ولم نعبأ بإنصاف المظلوم، ولم نعبأ بمساعدة الفقير، ولم نهتم إلا بأنفسنا، فكيف يتجلى الله علينا؟ كيف يحبنا؟ كيف يرفعنا؟ كيف ينصرنا؟ كيف يؤيدنا؟ وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو قال: قلت له عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمر قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. الحقيقة ما أكثر، إذا قلت ما أكثر يعني ما استفهامية، أما ما أكثر أصبح التركيب تعجبي. قلت ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، في حجر إسماعيل، فقالوا ما رأينا مثل هذا الرجل سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بينهم غمزوه ببعض ما يقول. يعني إذا الإنسان له كلمات ماشي بالطريق، طفل صغير رفع صوته وقلده بهذه الكلمات، ألا يشعر أنه خدش، أنه جرح؟ فقال عروة أو قال عبد الله بن عمر فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، يعني آذوه، فعرفت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال صلى الله عليه وسلم أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يعني أنتم تتطاولون، تسخرون، تكفرون، تستهزئون، لكم مصير صعب، لقد جئتكم بالذبح، أي القتل. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا بإيذائه تكلم كلاما حسنا حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. يبدو أنهم بالغوا بإيذائه أول مرة وثاني مرة والثالثة اللهم صل عليه غضب، ورأى في تطاولهم هلاكا لهم، فقال والله لقد جئتكم بالذبح. فكان أشد الناس عداوة أصبح أشدهم لينا، قال انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. كما قال سيدنا جعفر حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. يعني المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم قبل البعثة وبعد البعثة. السبب لو أن الله سبحانه وتعالى عصمه بعد البعثة وله أخطاء قبل البعثة ثم جاء بهذه الدعوة، لا هم لخصومه إلا أن يعيروه بأخطائه التي كانت قبل البعثة. لكن الأنبياء باتفاق علماء التوحيد والعقيدة معصومون قبل النبوة وبعدها. إذا جاء النبي برسالة خصوم الدين مهما نقبوا في سيرته. الآن أيام يكون رئيس دولة بالدول الغربية له خصوم بنقبه في تاريخه السابق، له علاقة مع فتاة بنشرها بالصحف، له قضية مالية، له ملف خاص، هكذا يفعلون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه لم يكن معصوما قبل البعثة ثم جاء بهذا الدين الذي عاد فيه آلهتهم وعاد فيه عقيدتهم ما كان لهم من هم إلا أن ينقبوا في ماضيه عن أخطائه مهما دقت ويكبروها ويشفروا بها لينالوا منه، ولكنهم مهما نقبوا في سيرته قبل النبوة لا يجدون إلا كمالا وعفة وأمانة واستقامة وخلقا حسنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض أغ منكم

أقول كذا وكذا، أيام الإنسان ضعاف الإيمان يتكلم كلمة الحق، فإذا حوسب لا أنا ما قلت هالكلام. لماذا التراجع؟ الحق حق والباطل باطل، الحق لا يستحيا منه، الحق لا يخضع للبحث، لا يحتمل المداراة المداهنة. قال نعم أنا الذي أقول ذلك. والله عز وجل قال ودوا لو تبهنوا فيبهنوا. إذا المؤمن يعني على حساب دينه تكلم كلام لا يرضي الله انتهى انتهى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن المؤمن أو الداعية خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء لهذا الذي خشي منه، أو تكلم بالباطل إرضاء لهذا الذي خشي منه، ماذا بقي من دعوته؟ انتهى وسقط وأصبح في مزبلة التاريخ. فيقول عليه الصلاة والسلام نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني الأمر وصل إلى المشادة. أمسكه رجل بمجامع ثوبه وقام أبو بكر يدافع عنه بكل طاقته، ثم انصرفوا عنه قال فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. هذا الموقف يعني أصعب موقف مر به النبي عليه الصلاة والسلام.

ولقد مات عمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وحينما مات عمه أبو طالب اشتد إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعل ثقيفا يكونين له ردءا وعونا وأنصارا على قومه في مكة، لكنه خاب ظنه، وكان بالتجائه إليهم كما يقول المثل كالمستجير من الرضاء بالنار، فإذا بهم يقابلونه أسوأ مقابلة ويردون عليه أقبح رد، وإنما قصدهم لأنهم كانوا أخواله ولم يكن بينه وبينهم عداوة، ومع ذلك بالغوا في الكفر وبالغوا في السخرية وبالغوا في الإيذاء، وقد جاءهم مشيا بعد أن كفرت قريش برسالته. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يعني أحيانا الله عز وجل بكرم إنسان بيعطيه بيرفع شأنه بيرفع ذكره بيجعل كلامه مقبول بيلقي محبته في قلوب الناس، لكن لا تعلم ماذا تحمل هذا الإنسان من شدائد وماذا صبر وكم صبر على ملمات إرضاء لله عز وجل. يعني الله عز وجل الميزان عنده دقيق جدا، فالله يقدر الليل والنهار، البذل، التضحية، الصبر، تحمل الأذى، تحمل المكاره، تحمل المعارضة، تحمل الفتن، هذا كله له عند الله حساب جزيل. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد لي فلم يجبني إلى ما أردت،

0: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب وحده، شريب طريب كفر به، ردت دعوته، سخر منه. إن لا، إذا الإنسان له مستوى ثقافي معين وكان جالس إلى جانبه أقل بكثير، لا يطاق هذا جاهل. الله عز وجل أكمل الخلق، الله عز وجل أرسل أكمل الخلق، أعلم الخلق لأناس جهلة، لأناس كفرة مشركون غلاظ فظاظ، يعني الأخلاق قاسية جدا في أصعب. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال. طبعا هنا النبي الكريم يشير إلى الطائف، حينما عرض نفسه على أهل الطائف وكذبوه وردوا دعوته وبالغوا في إيذائه وأغروا به صبيانهم. الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وللقصة رواية أخرى، روى أبو نعيم في الدلائل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه هما قال: ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم إخوة، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه. لأن اسمعوا، فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط، يعني أنت كذاب. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لأن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وقال الآخر: أيعجز الله أن يرسل غيرك؟ الملأ غيرك يبعثه؟ هذا الرد، هذا رد أهل الطائف على دعوة النبي، وأفشوا ذلك في ثقيف، ما كتموا هذا الخبر مجيء النبي وعرض نفسه عليهم، أشاعوه في ثقيف، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له على صفين في طريقه، وقعدوا له على صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم حجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسلان بالدماء، عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائط من كرومهم، فأتى ظلة حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه بالدماء. وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، فأتى ظل شجرة من عنب فصلى ركعتين وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا، وفي رواية إن لم تكن ساخطا، وفي رواية إن لم يكن بك سخط، وفي رواية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو أن يحل بي سخطك، وفي رواية أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الإنسان أيام المصائب تضعضع الحب، المصائب بتضعضع الثقة، هل هناك من مصيبة أبلغ من هذه المصيبة؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أليس لنا به أسوة حسنة؟ أقول لكم الإنسان بيسأل نفسه ماذا قدمت لهذا الدين؟ الأمور ميسرة جدا، قدمت شيء من مالك، قدمت شيء من علمك، قدمت شيء من وقتك، دعيت إلى الله عز وجل، ماذا قدمت؟ يوم القيامة إذا وقف الخلائق أمام الله عز وجل كل إنسان معه عمل طيب، معه عمل جليل، معه عمل نفيس، فالإنسان ألا يخجل ألا يكون له عمل؟ ماذا عملت؟ أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تسأل نفسك كل يوم هذا السؤال: ماذا سأقدم من عمل إلى الله عز وجل حينما ألقاه؟ أيها الإخوة الكرام، هذه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها مختارة على محور واحد، محور صبره صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا يكون دخله قليل مثلا، قد يكون زوجته وسط، قد يكون بيته صغير، قد يكون في متاعب بعمله، متاعب بصحته، متاعب مع أولاده، لو وازن هذه المصائب التي يراها كبيرة كبيرة مع ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من مصائب ليست بشيء، وكل شيء بثمنه، والمؤمن الكامل يوطن نفسه على الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل، والمؤمن لا بد من مرحلة يعالج بها، ولا بد من مرحلة يبتلى بها، ولا بد من مرحلة مديدة يكرم بها. أنت بين ابتلاء ومعالجة وتكريم. وننتقل إلى عدله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط. أكثر الناس بموت الأب الأولاد الأقوياء يأخذون كل الميراث، بنات ما لهم شيء، لكن مزوجة ساكنة مع زوجها، اغتصاب، يعني ما في وقوف عند الحقوق، بيصلي وعليه حقوق، بيصوم وعليه ذمم. بحج بغتصب محل تجاري، عمل على شريكه مقلب خلاه برا. فمثل هذه النماذج لا قيمة لها عند الله، لا قيمة لها عند الله أبدا ما لم تؤدي الحقوق. أداء الحقوق مقدم على كل أنواع العبادات. لا الحج مقبول. النبي الكريم هل هناك أبلغ ممن استشهد في سبيل الله؟ يعني أعلى عمل على الإطلاق، ما قدم ماله، قدم روحه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أهل الشهيد أعليه دين؟ فإن قالوا عليه دين لا يصلي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد شيء يحسابه. أخواننا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. فالبطولة أن تؤدي الحقوق. كان عليه الصلاة والسلام أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط، منتصرا للحق حيث كان الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير. الناس من ضعف نفوسهم بجامل الغني. إذا احتكم لك غني فقير وأنت لا تشعر مع الغني، كان طيب وش معه، هي حكمنا لك عليه، أعوذ بالله. مع القوي والضعيف، مع القوي، مع الغني دائما. فهو كان مع الحق، مع القوي أو مع الضعيف، مع الغني أو مع الفقير، مع الكبير أو مع الصغير، مع الرجل أو مع المرأة. أهل الفتاة مع بنتهم، بنتهم على حق دائما. أولاد يتنازل الأب يسأل الصهر ماذا فعلت معك ابنتي، يأخذ من بنته الكلام، انتهى، أخذ من بنته كل شيء. انحياز أعمى، ظلم. عدل ساعة أفضل عند الله من أن تعبد الله 80 عاما. عدل ساعة، أن تعدل بين ابنتك وزوجها، الحق على بنتك إلا الحق عليك. محاباة أهل الزوج مع أبدون لو كان وحش ضد الكلمة، وأهل الزوجة مع بنتهم لو كان بنتهم ماكرة وخادعة. مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه لأنه كان حب رسول الله. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شدة الغضب، وقال لأسامة: يا أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ المجتمع الراقي المبادئ كبيرة جدا، الأشخاص صغيرون جدا. المجتمع المتخلف المبادئ صغيرة والأشخاص كبيرون. أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ما لي عرف خلقك. فلما كان العشي قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها وحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. وقالت عائشة عنها أنها كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع العدل، تفاوت ما فيه. بدأ ببنته صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقولوا في قاضي طرق بابه فسأل غلامه من الطارق، قال رجل قدم لك هذا الطبق من الرطب. وكان هذا القاضي معروفا في المدينة بحبه للرطب في بواكيره، فقال القاضي لغلامه صف لي هذا الرجل، وصفه له. فعرف القاضي أن هذا الرجل أحد الخصوم عنده، فرد له الطبق ولم يأخذه منه. بعد حين رفع إلى الخليفة طلبا بإعفائه من منصبه، فقال له الخليفة لماذا؟ قال والله جاءني متخاصمان، بعث إلي أحدهما بطبق من الرطب في بواكيره فرددته. في اليوم التالي وأنا أفصل بينهما تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم إلي هذا الطبق. هذا مع أني رفضته، فكيف لو قبلته؟ الطبق رفضه وتمنى أن يكون الحق مع الذي قدم طبق الرطب، قال فكيف لو قبلته؟ هكذا النزاهة. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ادفع إليه حقه، فقال لا أجد، فأعادها عليه الصلاة والسلام ادفع إليه حقه 3. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فنزع عمامته فأتزر بها ودفع إليه البرد الذي كان مؤتزرا به، فباعه 4 دراهم فدفعها إليه. فمرت عجوز فسألته، أي سألت ابن أبي حدرد عن حاله فأخبرها بحاجته فدفعت له بردا كان عليها. أديش الحق عظيم، يهودي يهودي اشتفى على مسلم له عليه 4 دراهم، فالنبي قال له ادفع له حقه 1 مرة والثانية والثالثة. ما كان من هذا الصحابي إلا أن لف نفسه بعمامته وباع ثوبه ودفع لليهودي حقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله سن، أي دابة ذات سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه وإنه أغلظ له في القول، يعني الله سمح له أن يغلظ له بالقول ليظهر كمال النبي، ليظهر حلمه، ليظهر عدله، حتى هم به بعض القول. إذا كان الصحابة الكرام مع رسول الله واحد كلم كلمة يمكن يطلعوا بروحه من شدة حبهم له. حتى هم به بعض القوم وكان أعراضيا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. اسمع منه، واحد مظلوم، واحد مقهور، واحد فقير له حاجة، اسمع منه. قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم قال: أعطوه. فطلبوا سنه، يعني الناقة التي في السن التي دفعها للنبي، فلم يجدوا إلا سنا فوقها أي أحسن منها، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء. أيضا هذه القصة وقف فيها النبي الموقف الكامل. الأعرابي كان فظا غليظا، تجاوز حده، لكن لقي في صدر النبي السعة والحلم، وكان النبي حريصا على أداء الحق وزيادة. أعطوه ناقة في سن فوق السن التي أخذها منه النبي. وكان صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه قبل البعثة أيضا الخصوم لما عرفوا من عدله وأمانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. ومرة بيقولوا إنه أعرابي قال له: اعدل يا محمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل إن لم أعدل؟ وسوف ننتقل في درس قادم إن شاء الله تعالى إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن يكون واضحا عندكم أن هذه الأخلاق، اليوم درسنا في العدل وفي الصبر، يعني لا تنحاز لأحد، لا تنحاز لبنتك، لا تنحاز لابنك، لا تنحاز لشريكك، كن مع الحق، هذه بطولتك. لعل الشريك على خطأ، انصره ظالما بالأخذ على يده. لعل ابنك مخطئ، انصره بالأخذ على يده. لعل ابنتك مخطئة، انصرها بالأخذ على يدها. هذا الإيمان. أما المحاباة والتعصب والانحياز الأعمى، هذا يسقط الإنسان ولا يرفعه. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصور

فروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدق

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كاميرا: ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا، ويمكن نموت قبل ما نشوفها. هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كاميرا: كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب؟ ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأونروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة، عام على المجزرة، دم الصحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم. الاحتلال يقتحم معهدا تابعا للأونروا في قلنديا شمال القدس. سوريا: بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان: بعلبك كارثة صحية وعشرات الإصابات، بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن: مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. فلسطين المحتلة غزة: 7 شهداء في غزة ومظاهرات صهيونية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. المفاوضات السورية الصهيونية كيف حركها التصعيد وماذا يريد الطرفان منها؟ فلسطين المحتلة غزة: 32 أسرة صحفية مسحت بالكامل، هل نجح الكيان الصهيوني في إسكات إعلام غزة؟ كندا ترد على ترامب برسوم مضادة بين 15 و50%. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر. يونيسف تقول 1,000,000 طفل في أفغانستان مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. روسيا تتمسك بدونباس، وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد تهديدات أمريكية لشركاء إيران. تقرير نسيب موسى يستعرض كيف تطارد أمريكا أساطيل الظل الإيرانية بعمليات عسكرية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع بدء موسم الإقرار الضريبي في أستراليا يعود الجدل حول حجم الضرائب التي يدفعها الأستراليون، في وقت تصل فيه أعلى شريحة ضريبية إلى 45% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 190 ألف دولار قبل احتساب ضريبة ميديكير. وفي ظل هذا الجدل، ماذا يقول الأستراليون عن علاقتهم بالضرائب؟ هل أصبحت الضرائب استثماراً في مستقبل الأستراليين أم فاتورة يدفعونها من حاضرهم من دون أن يشعروا بما يحصلون عليه في المقابل؟ كامبرا. كاتبة القصة الشابة مريم نزار الديراني كانت من بين المشاركات في ملتقى سوريا الثقافي الثالث. تبرز الكاتبة الشابة مريم نزار الديراني من خلال مشاركته بقصة قصيرة في خطوة تعكس حضور الجيل الجديد في المشهد الثقافي وحرص الشباب على التعبير عن هويتهم وتجاربهم من خلال الأدب. مريم التي اختارت القصة القصيرة وسيلة للتعبير تشارك في فعالية تحتفي بالثقافة والتراث واللغة وتسعى إلى تعزيز التواصل بين الأجيال والحفاظ على الهوية في أستراليا. أما الآن أحبتي الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. رحبت سوريا بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة اعتبرتها الرئاسة ووزارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي تحولا تاريخيا يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار بعد بقاء سوريا على القائمة لمدة 47 عاما، عار يهدد الكيان الصهيوني. أثار تحطيم نصب تذكاري لشهداء فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل عضو الكنيسة اليميني المتطرف تسفي سوكوت جدلا وانتقادات حادة أمس من جانب قادة صهيونيين في الحكومة والمعارضة واصفين الفعل بأنه عار لما يسببه من إساءة لمكانة الكيان الصهيوني في العالم. وقال زعيم حزب يشار المعارض غادي إزكنوت عبر منصة إكس إن سلوك تسفي سوكوت عار على من يدعون تمثيل الشعب والقيادة، مضيفا أن سوكوت كذب وخدع الجيش وقادته وأضر بالأمن وشوه سمعة الكيان الصهيوني بأكملها. لبنان بعلبك. مع تزايد أعداد الكلاب الضالة في مدينة بعلبك ومحيطها استقبل مستشفى المدينة المحيط لعشرات الإصابات بينها أطفال بعضها خطير وأدت إلى تشوهات في الوجه والجسم. وتنتشر هذه الكلاب بصورة كبيرة قرب المنازل والمؤسسات مما دفع الأهالي والمسؤولين الصحيين إلى المطالبة بالتعامل العاجل مع هذه الظاهرة. سلطنة عمان تعلن. أعلنت سلطنة عمان أمس أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي زار إيران أمس حيث أجرى مشاورات بناءة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. الكيان الصهيوني. تتواصل مظاهر التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية مع بدء عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس واقتحام قوات الاحتلال الصهيوني أقسام معهد قلنديا للتدريب وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين بالتزامن مع تحركات استيطانية وهجمات طالت رموزا تذكارية لشهداء الفلسطينيين في عدد من المناطق. فلسطين المحتلة غزة. على الرغم من مرور عام على استشهاد 22 فلسطينيا بينهم صحفيون وعمال إنقاذ على يد جنود صهيونيين في غارة مزدوجة استهدفت مستشفى في غزة إلا أنه لم تتم محاسبة الجاني، ويزعم مسؤولون صهيونيون أن الهدف كان كاميرا يشتبه في أنها لحركة المقاومة الإسلامية حماس على سطح مستشفى ناصر. دمشق وبيروت. أعلن وزير النقل في سوريا ولبنان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بدمشق عن خارطة طريق جديدة لإحياء وتطوير الربط السككي والبري بين البلدين، مؤكدين أن الجغرافيا والمصالح الاقتصادية المشتركة تفرض تعاونا وثيقا لتحقيق نمو مستدام وازدهار للشعبين. وأظهرت المباحثات توجها من الطرفين لتفعيل مشروع الربط السككي من مرفأ طرابلس اللبناني وصولا إلى مدينة حمص السورية ومنها إلى الشبكة الإقليمية التي تربط بلاد الشام بدول الخليج والعراق وتركيا، مع تشكيل فريق فني مشترك يبدأ عمله خلال أسابيع. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا، حيث أخلت سبيل الموظفين وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. ويعد المعهد التابع للأمم المتحدة والمبني عام 1952 المنشأة الوحيدة في الضفة الغربية التي تقدم تعليما تقنيا مجانيا للاجئين وذوي الدخل المحدود. ويرتبط هذا الاقتحام بمخطط استيطاني يستهدف أراضي المعهد ومطار القدس لإقامة حزام استيطاني يعزل المدينة عن الضفة الغربية، وذلك عقب جولة دبلوماسية أجنبية وثقت انتهاكات الاحتلال بحق المقرات الأممية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم 2 متأثران بجراحهما جراء قصف صهيوني على مخيم جباليا ومدينتي دير البلح وخان يونس، وفق مصادر في مستشفيات غزة، بالتزامن مع تظاهر صهيونيين قرب القطاع احتجاجا على إدخال شاحنات المساعدات إليه، بينما يتواصل إطلاق طائرات الورقية وفق إعلام صهيوني. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. المفاوضات السورية الصهيونية. بعد أشهر من الجمود الذي خيم على مسار مفاوضات المسار الأمني بين سوريا والكيان الصهيوني، جاء لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع مدير جهاز المخابرات الصهيوني الموساد رومان جوفمان الأحد ليعيدها إلى الواجهة، وذلك في أعقاب التصعيد الصهيوني الأخير في سوريا بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف محافظة إدلب. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن قتل الإنسان وحده هدفا في الحرب على غزة، بل كان قتله بعيدا عن عدسات الكاميرات وخارج مساحات الرواية هدفا لا يقل أهمية لدى جيش الاحتلال الصهيوني على مدار نحو 3 سنوات من حرب الإبادة. فقد طالت الضربات كل ما يمكن أن ينقل ما يجري، سواء كان قناة أو إذاعة أو صحيفة أو مؤسسة إنتاج، وصولا إلى الصحفيين والناشطين الذين حملوا هواتفهم وكاميراتهم في محاولة لإبقاء غزة مرئية. كندا. أعلنت كندا أمس فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين في أمريكا الشمالية اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر أيلول المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أمس من أن نحو 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيوالي إن 3.7 مليون طفل يعانون من الهزال، أي إنهم في حالة سوء تغذية حاد، بينهم 1,000,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد شديد يعرض حياتهم للخطر. روسيا. شدد الكريملين أمس على أن إقليم دونباس يعد جزءا من روسيا، مؤكدا رفضه مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف عام 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. وأكد الكريملين ثقته في تحقيق أهداف ما تصفه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مع استمرار انفتاحها على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. الصين. أكدت الصين أمس أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. وجاء الموقف الصيني ردا على إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن رزمة جديدة من العقوبات تسمى ثانوية، لا تطال إيران بشكل مباشر بل شركائها التجاريين، وتشمل الذهب وقطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. الخبر الأخير في هذه النشرة تقرير نسيب موسى يستعرض. يستعرض تقرير نسيب موسى مسار العقوبات الأمريكية على إيران منذ أزمة الرهائن عام 1979 وتوسعها لتشمل قطاعات الطاقة والبروكيماويات والشحن والمعادن والسيارات، إلى جانب القطاع المصرفي والبنك المركزي. ويرصد التقرير العقوبات التي استهدفت مسؤولين وقيادات في إيران، إضافة إلى العقوبات الثانوية التي طالت الشركات والمصارف الأجنبية وشبكات الظل التي ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن نحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا ويمكن نموت قبل ما نشوفها، هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كامبرا، كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب. ومن العناوين العالمية: سوريا بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني. عار يهدد الكيان الصهيوني نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان بعلبك كارثة صحية وعشرات الإصابات بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. الكيان الصهيوني ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأونروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة عام على المجزرة، دم صحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم معهدا تابعا للأونروا في قلنديا شمال القدس. فلسطين المحتلة غزة سبعة شهداء في غزة ومظاهرات صهيونية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. المفاوضات السورية الصهيونية كيف حركها التصعيد وماذا يريد الطرفان منها؟ فلسطين المحتلة غزة 32 أسرة صحفية مسحت بالكامل، هل نجح الكيان الصهيوني في إسكات إعلام غزة؟ كندا ترد على ترامب برسوم مضادة بين 15 و50%. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. روسيا تتمسك بدونباس وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد تهديدات أمريكية لشركاء إيران. تقرير نسيب موسى يستعرض كيف تطارد أمريكا أساطيل الظل الإيرانية بعمليات عسكرية. أما الآن أحبتي بالله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بفضيلتكم وحلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. وتستمر الرحلة مع الصفوة.
1: نعم.
2: لكن في قراءتنا المتواضعة للتاريخ ورصد صفات العظمة للشخصيات التي أثرت في مجرى تاريخ البشرية، نجد أن الكل يشترك في مجموعة من الخصائص المحددة، بيد أن البعض يتفرد في بعض هذه السلوكيات والشخصيات والجوانب المضيئة، بما يضع إطارا عاما لما يجب أن تكون عليه الصفوة التي تترقى في مدارج السالكين.
1: يعني أنت إذا لاحظت أن رئيس مؤسسة أو وزيرا نابها عندما يضع وكلاء الوزارة أو مديري الأقسام والإدارات، وهو يختاره من النابهين من ضمن العاملين في المؤسسة.
2: صحيح.
1: في المؤسسات.
2: نعم.
1: يختار أرقى الناس، أفضل الناس شهادات، أكثر الناس خبرة، أكثر الناس عقل.
2: نعم.

0: لا
1: هي
0: من
1: صنيعة
0: لا لا
1: الله
0: لا
1: تبارك وتعالى.
0: من فضل ربه، من فضل الذي اختار.
1: يعني هذه نقطة نود أن أبحثها مع فضيلتكم، ولا أود إطالة الكلام فيها. هؤلاء أنبياء، هم
0: صنعوا على عين الله، واصطفاهم رب العباد بمواصفات خاصة،
1: فيهم
0: ووضع فيهم هذه الملكات. فلما وضع فيهم هذه الملكات صدقت أخلاقهم اصطفاءهم.
1: صدقت أخلاقهم اصطفاءهم. جميل.
0: واضح واضح
1: جميل.
0: الفعل
1: جميل.
0: بالفعل كده.
1: نعم.
0: يعني مثلا تنظر من بعيد تبهرك يعني قضية الصبر عند أبي الأنبياء نوح، أو كبير الأنبياء نوح.
1: أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم.
0: وتأتي إلى أبي الأنبياء أو الخليل فتبهرك الرقة والحلم والأناة، لا تجد منه كلمة نبية. عندما تتلف إلى الملكين الرسولين النبيين تجد فيهما
1: سيدنا داود وسليمان
0: عظمة تواضع الملك.
1: صحيح.
0: وليس عظمة الملك، عظمة التواضع لله لمن بواهم هذا. قال هذا من فضل رب
1: الله.
0: هذا من فضل رب. خلاص. عندما تنظر إلى الكريم عليه وعلى الصلاة والسلام، ونحن قد فرغنا الجمعة الماضية من قصته أو من المعيشة معه في بعض جوانب حياته، تجد الزعامة والقرار وقوة الشخصية والقيادة، ثم أن رفع يديه في آخر الأمر: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ليريك عظمة المستسلم لربه.
1: جميل. مع سيدنا عيسى.
0: سيدنا عيسى في وجهة نظر الخاصة هو صاحب شريعة الحب،
1: شريعة الحب
0: أو شريعة المحبة.
1: نعم.
0: لأن كلما ذكر عيسى أمام، أو كلما أطلت إشراقات نبي الله عيسى أمام عيني وأنا أقرأ في تاريخه أو أتصفح كتاب الله عز وجل، أستشعر يعني ملكا يسير على الأرض لينشر السماحة والخير في هذه البشرية. لأن العجيب أنه لم يستطع أن يعالج الاستبداد السياسي، ولكنه عالجه بخلقه وسلوكه وتواضعه ومحبته، كما قال الشاعر: يطعن السيف بوردة.
1: جميل.
0: يعني أستطيع أن أتمثل روح الله عيسى بهذا المنظر. ومكث نبيا 3 سنوات، لكن 30 سنة الماضية منذ أن ولد وتكلم في المهد، إلى أن بعث وهو في 30، إلى أن رفع وهو في 33، تجد إنسانا لا يمس إنسانا بسوء، وإنما لا يمس الناس إلا بالخير. وعظمة الإسلام وعظمة ديننا، لأن هذا هو ديننا الحق، أن يظهر عظمة هذا الإنسان وأن يفرد لأمه صورة كاملة ما أفردها لأم المؤمنين خديجة ولا عائشة ولا حفصة ولا حد من آل البيت، وهم قدوتنا وأسوتنا. لكن أفرد القرآن صورة خاصة لأم روح الله، السيدة مريم،
1: سيدة سورة مريم.
0: سورة مريم. ولذلك تأتي للغير وتقول له: نريد أن نتحاور، فتسأله سؤالا: هل أنت مقتنع بمحمد بن عبد الله؟ يقول: لا. أقول: عجب، ما حصلت على عباد؟ فبأي حديث نتفق؟ على أي حوار نتفق؟ فيسقط في أيدينا ونشعر بعظمة ديننا، أنه يعني يبجل ويحترم هذه الإنسانة العظيمة، ويضعها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن 4 كبريات نساء التاريخ. ما قال أمي، ما قال فلانة، إنما وضعها هي وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجة وفاطمة.
1: إذن لنشرع الحوار مع فضيلتكم حول سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، محاولين استجلاء الجوانب الهامة في شخصيته والتي جعلته من الصفو، حتى نقتفي أثره ونتمثل بما قاله في قومه وما صنعه فيهم.
0: ولعل المدعين لاتباعه من الذين يترأسون اليوم العالم الحر، يعني يقال إن بوش لما يركب الطائرة يفتح الإنجيل ليقرأ بعض آيات، أنا لا أدري أي نسخة يقرأ فيها. هل هناك نسخة في الإنجيل قال فيها روح الله عيسى اقتل واذبح واستعمر وشد الناس واعمل 762 مليار دولار لتدمير العالم، يعني أنت تريد أن تدمر الأرض والقمر والمشتري وزحل والمريخ.
1: ميزانية الدفاع،
0: هل هذا هل

0: هذا في كتاب في الكتاب الذي يقرأ فيه على متن الطائرة؟ يعني هذا سؤال نسأله لمتخذ القرار.
1: ربما نتلقى إجابة عليه في قابل الأيام. نشر الحرمة فضلاتكم تمعين الأعزاء في فكرة الدعاء الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نشرع في الحوار مع حضرتكم حول سيدنا عيسى عليه السلام، حول الجذور التاريخية ودعوته كنبي رسول، ومن هم الحواريون، وكيف أثر في قومه، وإلى ما انتهى به الأمر، وماذا يقول أتباعه اليوم، وكيف لنا أن نتأسى بما قال في قومه وما ورد إلينا في الإنجيل الصحيح، وكيف صورت آية القرآن الكريم حياة سيدنا عيسى. ويعني كنت أعددت سؤال في بداية هذه الحلقة، ماذا يمثل سيدنا عيسى لفضيلتكم تحديدا؟
0: يمثل لي رسالة التسامح التي يعني هبط بها جميع الأنبياء، وتمثلت خصيصا في روح الله عيسى المتسامحا، ما رأيناه أغضب إنسانا، ما رأيناه أساء إلى إنسان، ما رأيناه يعني سبحان الله يعني بدرت منه بادرة تشي بإغضاب الغير. ولعل يعني سيدنا عيسى يمثل يعني جدار كبير من جدران بيت الإسلام الكبير، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون لولا وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
1: تواضع من الرسول عليه الصلاة
0: والسلام، هذا قمة التواضع، لأن كل نبي متواضع. ما رأينا نبيا متغطرسا، يعني أي داعية إلى الله رأيت فيه صورة المنظرة أو يريد أن يتعالى سواء بعلمه أو بما أوتيه، فاعلم أنه لا يصح أن يصلح أن يكون طويل بعلم.
1: والله هنالك داعية يعني تسير خلفها بودي جارد،
0: يعني انا ارى والله اعلم ان يعني ان رب يعني ربما داعيه حرف، يعني نحن نريد داعيه
1: سلام. هذه ليست من اخلاق الداعيه الاسلامي.
0: الداعيه الى الله انسان ليست له عداوات مع احد، وحتى ان عاداه الغير نتيجه مرض في انفسهم، لانه ان عاداه فيعادي فكره الدين فيه، لان الداعيه الى الله ماذا يمثل؟
1: الدين.
0: فان عاداه خلاص يا سيدي، بالعكس انت ايها الداعيه ان عاداك احد لمرض نفسي او عضوي او الى اخره،
1: لسبب او
0: لسبب او لاخر، فاعلم انك المنتصر، لانه انما يعادي رب العباد،
1: لا يعادي شخصا.
0: لا يقتلون الذين يامرون الناس بالقسط او يامرون الناس بالخير، ماذا تظن يعني ما نتيجه المعاداه؟ فالداعيه ليس الا يعني طبيبا عند مرضى.
1: جميل. من خلال تجوارنا وتطوافنا مع فضيلتكم في قصة سيدنا موسى، وجدنا فيها شدة وقوة وبعض الغلظة من جانب بني إسرائيل، وكان في سيدنا موسى أصلا شدة أيضا قوية حتى تتجلى في دعائه، والتوراة إنما نزلت كما تفضلتم كان فيها شدة وقسوة. بعد هذا كله لابد أن تأتي رسالة فيها لين وفيها هدوء جانب وفيها أريحية.
0: فكان الجزء الثاني من التوراة وهو الإنجيل كي يخفف من حدة الـ يعني الأوامر والنواهي التي في التوراة. والإنجيل اسمه الخبر السعيد أو البشارة، هذه ترجمة الكلمة
1: الإنجيل.
0: هو الخبر
1: بالماذا؟
0: باليونانية تقريبا.
1: اليونانية،
0: لأن اليونانية، وأنا أظن فيما نزل باليونانية، لأن اليونانية كان سيدنا عيسى يجيد اليونانية والآرامية والأشورية والعبرية، وكان يجيد العبرية الفصحى. فكان عنده تعدد اللغات هذه، لأن هذه ملكات الله عز وجل. صحيح. يعني إنسان يتكلم منذ أن ولد، فماذا يعني كيف تنظر أن يعني علمه ربه يعني.
1: ونعم بالله. من يعني من المفارقات الغريبة لبعض البشر أن نجد مثلا معجزة كما قيل آدم يخلق من لا شيء، حواء تخلق من آدم وخلق منها نفسها، سيدنا عيسى يخلق من أم لا أب، وهذه كانت مفارقة غريبة لكثير من البشر، بل البشر آنذاك في وقت سيدنا عيسى. فنود نظرة تاريخية من فضيلتكم على جذور سيدنا عيسى قبل ولادته مع أمه السيدة مريم.
0: هو أولا هو يعني تستطيع أن تقول أنه بينه وبين سيدنا
1: موسى
0: سليمان هو الجد الأعلى،
1: سيدنا سليمان،
0: سليمان بن داود. يعني 17 أبا أو حاجة، يعني هو الحفيد 17.
1: سيدنا موسى بعد سيدنا سليمان.
0: نعم
1: نعم. سيدنا عيسى من نسل سيدنا سليمان.
0: ده تمام كده.
1: من ناحية
0: من ناحية النسل البشري أو الوراء التاريخ التحقيبي
1: 17 قبل
0: تقريبا تقريبا
1: يعني وقت قد إيه تقريبا
0: وقت وبينه وبين سيدنا موسى 400 عام
1: قليل
0: يعني ما كانش من 400 ل 600 على خلاف في مولد سيدنا عيسى أصلا يعني صفة على خلاف لكن هو جده الأعلى سليمان بن داود عليهما وعلى الصلاة والسلام وبعدين هم من هذه أمه أصلا من الفرع المصطفى
1: السيدة مريم
0: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل عمران هذا قطاع سيدنا السيدة مريم
1: يعني أولهم من أين
0: أولهم
1: من سيدنا موسى
0: لا لا من سيدنا داود
1: من سيدنا موسى بن عمران
0: لا لا لا, لا. يعني هو سيدنا موسى بن عمران في هذا لكن جده الأعلى غير عمران هذا
1: غير عمران
0: نعم نعم
1: سيدنا داود من آل عمران
0: نعم نعم نعم
1: وسليمان إلى سيدنا
0: عيسى إلى سيدنا عيسى
1: يعني في من الأنبياء المعروفين لدينا سيدنا داود سيدنا سليمان سيدنا عيسى
0: نعم نعم
1: وسيدة مريم
0: تمام نعم فإذا ذهبنا إلى التحقيب التاريخي تعال إلى سيدنا زكريا أو تعال إلى سورة مريم احنا اتفقنا في الصفوة
1: بس معذرة كابن فضيلتكم يعني اصطفاء انا لا اسأل عن ما يفعل الله سبحانه وتعالى حاشا لله لكن اصطفاء الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم فيه منطق لسيدنا نوح فيه منطق لسيدنا إبراهيم فيه منطق لأن الأنبياء كثر من بعده أما يعني آل عمران فيهم قلة سيدنا داود وسليمان
0: لا في نقطة يعني ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما والرسل الذين لم نكلم عنهم كما ورد عند العلماء أكثر من الرسل الذين كلمنا عنهم
1: يعني هنالك رسل ما علمناهم
0: تمام لأن يقال أن في بني إسرائيل كان يرسل 400 رسول في دفعة واحدة
1: الله أكبر
0: هذا لكثرة الأمراض
1: طب هنالك حكمة من عدم قصصهم
0: لأنهم ربما يعني كانوا يتكاملوا عند شرع معين يعني يتواكب 10 أو 20 من الأنبياء والرسل على رسالة معينة
1: يعني ما ذكر في القرآن الكريم
0: 25 نبي الرسل
1: هم صفوة الصفة
0: هم هؤلاء الذين ذكرهم رب العباد عز وجل لكن التاريخ يذكر مئات من الأنبياء وآلاف لكن نحن وقفونا عند كتاب الله
1: ونعم
0: كي لا ندخل مزالق التاريخ التي ربما لا ندري من كتبها
1: صحيح
0: ندلف إلى سورة
1: إلى مريم إلى مريم لا بأس
0: وأنت تدري أنت تتكلم عن الاصطفاء مرة أخرى
1: لا والله يا حبذا لو تحدثنا عن الاصطفاء هذا يعجبني
0: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
1: لا نسأل لماذا
0: لأن الله اصطفاهم لأنهم يستحقون هذا الاصطفاء
1: لا
0: أقول لك شيء يقول يا عندك كذا ولد خمسة من الأولاد لكن عندما ترسل إلى عمهم قوة طباع الشرس ترسل الولد فلان الحليم عندما ترسل إلى خالهم الرقيق المهذب تبعث البنت فلانة لأنها مهذبة الطباع ولله المثل الأعلى عندما يرسل إلى بني إسرائيل يأتي هذا الشخص القوي سيدنا موسى فتخرج طائفة شبه مطيعة يرسل إليهم سيدنا عيسى وهكذا يعني يعني إذا كان في البلاغة مراعاة مقتضى الحال فما بالك بالرسالة
1: صحيح
0: فما بالك بالرسالة
1: هي مقتضى الحال
0: هي مقتضى الحال نعم كده طيب. إذا دلفنا إلى سورة مريم تبدأ كأحد 29 سورة بحروف مقطعة كاف ها يا عين صاد هذه أيها العرب أيها المسلمون أيها الناس يا من وصلتم إلى حد البلاغة هذه حروفكم منها هذا الكتاب المعجز ذكر رحمة ربك عبده زكريا بدأت السورة بهذا المنطق دخولا في الموضوع
1: مباشرة
0: قلنا من قبل إذا ذكرت الصفة وبجوارها الاسم تختلف عن ذكر الصفة دون ذكر الاسم
1: نوضح من خلال هذه الآية
0: يعني يقول ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا لكن يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من عبده هذا
1: ما قال محمد
0: ولكنه
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: أليس الله بكاف عبده
1: بلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: أنزل الفرقان على عبده
1: عليه الصلاة والسلام
0: ليكون للعالمين نذيرا.
1: طيب.
0: إيه الفرق بين عبده زكريا وعبده فقط بدون؟ وأنت عندما تسمع عبده ذهنك يذهب تماما
1: للرسول عليه الصلاة والسلام
0: إلى المصطفى الخاص صلى الله عليه وسلم. يطرق بابك أو يطرق بابك يطرق بابك لأن الباب لا يطرق يطرق بابك فتقول لولدك من؟ يقول عمي. إذا جاء عمه اللي وصنه أبيه عمه شقيقه اللي يجمعه مع أبيه جد واحد يقول عمي عمر رجل في مقام عمي
1: ليس عمي الحقيقي قريبا له
0: ليس عمي الحقيقي في الأرياف عندنا في البلاد يقول أبويا فلان لو أبويا فقط والأبي
1: يبقى أبوه
0: الذي هو ينتسب إليه
1: لا.
0: ولله المثل الأعلى
1: بالله.
0: عندما يقول عبده زكريا غير ما يقول عبده لأن العبودية الحقة ما تحققت إلا في شخص محمد
1: الله الله
0: يعني ما
1: عليه الصلاة والسلام
0: ما تحققت العبودية
1: ولهذا جردها من أي وصف أو صفة
0: سبحان الله
1: تلحق بسيدنا
0: محمد وبعدين دائما كل الأنبياء يعني الكلام إلى نوح الكلام إلى يا داود يا يحيى
1: بأسمائهم
0: يا أيها النبي يا أيها الرسول
1: لكن قال محمد بالقرآن الكريم
0: سبحان الله
1: محمد رسول الله لكن ما ناداه بيا محمد
0: لا لا لا محمد رسول الله وما أقسم بحياتي وبعمر أحد إلا بعمره صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ولك زي كده وحياتك
1: ما أقسم بحياتي
0: لا لا لا بحياتي بشر لا لا, لا.
1: إلا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: وسوف نأتي
1: وما ناداه باسمه
0: لا, لا لا لا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل ذكر رحمة ربك عبده
1: زكريا
0: يبقى إذن هي بداية الصورة تعطي يعني هذه الأضواء الظلالية أو لا مش أضواء ظلالية الأضواء النورانية لأن الأضواء ليس فيها ظل
1: نعم
0: في قضية الرحمة من بداية السورة لأننا داخلين على نبي من أنبياء الرحمة
1: سيدنا زكريا نبي
0: نبي رسول
1: نبي رسول
0: نعم نعم نعم
1: في بني إسرائيل
0: في بني إسرائيل
1: بني إسرائيل مشكلة كبيرة
0: هو أخذ من أول شوف يعقوب إسرائيل الأساسي إلى سيدنا عيسى وقلت لك من قبل إن عيسى عليه سيدنا عيسى عليه السلام ولد من غير أب لأنه عاقمت أرحام بني إسرائيل أن تأتي بأب صالح ليأتي بنبي صالح فتولت السماء ذلك
1: يا لطيف يا لطيف سنأتي
0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا طب ولماذا لا ينادي ربه نداء ظاهرا لأن الأمر الذي ينادي به أمر يعني لا يعقل عقلا أمر يعني خارج حدود العقل
1: وهو
0: أنني قد كبرت وهن العظم مني واشتعل رأس شان وامرأتي عاقر وأنا أريد ذرية يعني فهو يخفض صوته ليه لبعد المنال يعني لا يشعر
1: به يستحي مثلا
0: يستحي لأن هذا كلام إذا قال يا أخي تكلمت كلام مضبوط يعني معقول يعني معقول هذا الكلام قال ربي ولما يقول قال يا ربي قال ربي ليه
1: قريب لا يحتاج لأداة نداء
0: ربي إني وهن العظم مني قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه
1: أم بعيد
0: فنناديه لو قريب نخفض الأصوات لو بعيد سبحان الله نعلي سبحان الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا أبا بكر لما تخفض صوتك أبو بكر يصلي الوتر أو القناة ويخفض صوته قال أسمعت من ناجيت يا رسول الله أنا اللي ناجيته سمعا وأنت ابن الخطاب لما ترفع صوتك قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا يا عمر اخفض صوتك قليلا قال أهل العلم أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله العبادة مش على كيفك في منهج
1: درس جميل
0: في منهج يعني أنت تخفض وأنت ترفع لا انت يا رافع صوتك اخفض قليلا يا خافض الصوت لكي لا يكون للعبد مراد مع شرع الله الا شرع الله
1: ونعم بالله.
0: طبعا ما فيش يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا
1: ان يكون
0: لهم الخيرة من الامر. لا اختيار لك مع اختيار الله. خلاص سبحان الله. رب اني وهن العظم مني وهو اقوى شيء في الانسان. طب اذا كان العظم وهن
1: خلاص
0: البقية لا
1: ضاعت صحته
0: وهو اقوى العظم له اقوى شيء
1: صحيح.
0: طب سبحان الله. واشتعل الرأس شيبة.
1: نعم
0: خرب يعني علامات الايه
1: الكبر
0: شيخوخة خلاص. ولم اكن بدعائك رب شقية. هذا تملق الداعي وتملق العبد اذا كرم مولاه. يعني تملق الى الله بانعامه.
1: نعم
0: مش الثلاثة اللي دخلوا الكهف وعاد يتحببوا الى الله بالاعمال الصالحة.
1: صحيح
0: هي كذا هي كذا سبحان الله. واني خفت الموالي من ورائي الاتباع. انا لما اموت خلاص ينسوا الرسالة وينسوا العقيدة فانا عايز بس يعني حد من يرفع العلم. اسوأ شيء ان الداعية لا يجد من يخلفه او لا يجد من يحب ان يتتلمذ عليه.
1: الدعاء الان يحاربون بعضهم البعض
0: لا ارى
1: ويغلقون الابواب والطرقات في وجه بعضهم البعض.
0: لا لا ارى
1: حقيقة
0: لا لا لا, لا, لا انا لا اعرف هؤلاء الدعاء.
1: وما نسمعه على شاشة الفضائيات وبالصحافة وبالميديا عموما يعني تشيب لها رؤوس الولدان. والله
0: انا لا اعرف اي ميديا هذه لكن انا
1: الذي دعاء انفسهم يتحدثون عبر شاشات التلفزيون.
0: شوف انا قسمت لك الدعاء قسمين من قبل. قلت لك داعية عامل وعامل داعية. الداعية العامل ده يتواكب مع اخي او يتكامل مع اخي لان احنا اجزاء. وبعدين اظن ان انا شخصيا
1: لانه يعني نوضح للسادة المشاهدين عامل داعية باللهجة
0: المصرية
1: ليس داعية
0: يعني هو عامل روح يعني
1: هو عامل فيها
0: بالضبط يدعي يدعي مدعي
1: عامل داعية.
0: يعني انا اقول ان اي داعية الى الله سبحانه وتعالى يوم ان يستشعر انه صار عالما فقد بدأ يظهر جهله ويتناقص علمه. انا في هذه السن وبعد هذا العمر انا طويل بعلم احبو على مدارج الدعاة الكبار كي اتعلم واظل هكذا الى ان اموت.
1: بارك الله.
0: ويظل الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ جهل.
1: نعم.
0: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يعني ما وضعت من قبل ما حملت من قبل فهب لي من لدنك وليا. طلب يعني يرثني. يرث ايه ده كان نجار يعني ما عندوش كم مليون ولا كم مليار.
1: هل قالت كتب التاريخ كم سنة؟
0: يقال انه كان عنده 86 سنة.
1: الله اكبر.
0: وزوجته 80 سنة. ولم تحمل من قبل. وانقطع الدورة يعني ما فيش اي نوع من انت لكن
1: ربما يكون ده على غرار سيدنا ابراهيم حينما بشر مثلا. والله. وقد بلغه القصص.
0: أصلاً لا حرج على فضل الله.
1: ابدا
0: لا لا لا لا ان سالت عظيما فاسال عظيما. قال يعني ايه؟ قال انت بتطلب من ربنا ايه؟ عايز ايه؟ عايز مكان في الجنه ولا انا عايز في الفردوس الاعلى؟ يعني كده
1: صحيح.
0: هو مش الاعرابي قال يا ابن الخطاب اليك عني هل تعطيني من بيتك او من بيت ابيك؟ انت مالك انت؟ انا بس بسال الرسول هل استزدت ربك؟ فانت ايه دخلك انت في الموضوع؟
1: نعم.
0: فانا عايز اريد ان اقول ان لا حرج على فضل الله. وذاك واحد يقول ايه؟ والله انا يعني انا مذنب كثير الذنوب معقول يعني لو سألت ربنا يستجيب لي؟ الله. ان كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبد. وان كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك لبيك لبيك يا عبد.
1: يا رب.
0: انين المذنبين احب الى الله من زجر المسبحين المعجبين.
1: سبحان الله. سبحان الله.
0: لان يكاد يا رب رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع العمل. يعني انا وانا مذنب عندي رجاء فيك يا رب اكثر من رجائي مع عصر. لانني في العمل اعتمد فيه على نفسي وانا بالافة معروف. اما في الذنوب فانا اعتمد على عفوك وانت بالجود موصوف.
1: ونعم بالله.
0: هكذا العبد. اياك الشيطان يجي يقول لك يا عم عيب استحي. انت بالعكس. سبحان الله. وذلك ايه ربنا يقول والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا للذنوبين ومن يغفر الذنوب الا الله. هكذا رب العباد. ربنا مدح ايه؟ قال والكاظمين الغيظ، مش قال والذين لم يعتضون.
1: والكاظم صحيح.
0: لابد ان دي ملكات انسانيه.
1: صحيح.
0: فالانسان لا تقهره ذنوبه الا يسال ربه.
1: حتى قال الى مرحله الياس
0: مثلا. لا وهذا خطا. لذلك العلماء اللي هو الواحد لما يتوب يذكر ذنوبه السالفه ولا لا يذكر؟ فانقسم العلماء على رايين. فطلع راجل كده جماعه علماء قاعدين يعني لا خلاص بدنا نذكر التاب خلاص وتنزل. لا كيف لازم يذكرها فورا عشان ما لا يعجب بالعمل الحاجه. قام رجل من العوام قال العبد في ساعه المعصيه كان مع الله في جفاء
1: صحيح.
0: فلما تاب الى الله صار في حاله وفاء. عنده ايه؟
1: وفاء.
0: وذكر الجفا بعد الوفاء جفا.
1: الله. ذكر الوفا
0: بعد الجفا.
1: ذكر الجفا بعد الوفا جفا.
0: طبعا.
1: طب ليه ما يذكر؟
0: لا خلاص. سبحان الله. بالعكس ده هو شال. شوف عمل ايه؟ محى السيئات وضع مكانها حسنات. وبعدين قال وانسى الشهود الذين سوف يشهدون علي يوم القيامه. عايز كرم اكبر من هذا؟
1: ينسى العبد يرثوني ويرث
0: من آل يعقوب. قال هو السلالة اهي. واجعله ربي رضية. هذه أرجو أن تكون دعوة من الأب والأم للدعاء للأولاد أن يكونوا من هذا النوع، أن يكون رضية. الولد والبنت رضية. من الرضي؟ قال الذي رضي عنه ربه ورضي عن الناس ورضي عنه الناس فصار من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله.
1: الله.
0: يعني شاحن رضا سميه ما شئت. واجعله ربي رضية. يا زكريا خلاص انطوت القضية. إن نبشرك بغلام. مش نبشرك بحمل. لا ده في حمل وفي ولادة. ولاد ينزل حي
1: وغلام.
0: ويكبر وغلام ونسمه لك اسمه
1: يحيى.
0: لم نجعل له من قبل سميه. هذا أول اسم في التاريخ اسمه يحيى.
1: اسمه يحيى.
0: ما فيش يحيى قبل ذلك
1: أبدا.
0: أول اسم.
1: سبحان الله.
0: ما فيش تسميه له. وعشان ربنا سماه يحيى.
1: لما يحيى تحديدا؟
0: لانه طب يحيى يعني لا يموت.
1: هو اسمه ولا فعل يحيى؟
0: لا يحيى فعل واسم في صورة فعل.
1: مثل يزيد.
0: زي احمد ويزيد. يزيد. ويشكر.
1: مشكلة.
0: فيحيى. طب اذا طب ربنا سماه يحيى. طب انك ميت وانهم ميتون. طب كيف يحيى يعيش؟ يرزق الشهادة. والشهداء عند ربهم احياء. بس.
1: مات شهيد.
0: مات شهيدا واحدة.
1: ما رفع كما تقول بعض الفقهاء.
0: لا مات شهيدا. لا قطعت رأسه. نتيجة يعني فتنة كده. واحدة قالت للملك يعني ان اذا اردت ان تزوجني ائتي لي برأس يوحنا. هو سيدنا احياء.
1: يوحنا
0: المعمدان. هو يسمى عندهم هكذا.
1: عندنا.
0: العبرية. في تاريخه.
1: العبرية.
0: هو يحيى. سيدنا يحيى. اذا قرأنا عن يوحنا المعمدان فهو سيدنا يحيى. هذا هو الاسم. زي ابرام.
1: هو ابراهيم.
0: ابراهيم. سيدنا ابراهيم.
1: لما يحرفون الاسماء.
0: يعني هذه لغتهم احنا ما بنشغلش بالك. سبحان الله. يعني اللي خلى احنا ابن بنحرف لغتنا.
1: المعمدان ده كان في عهد سيدنا عيسى. هو يحيى.
0: هو سيدنا يحيى.
1: سيدنا يحيى.
0: ما احنا مش بنحرف لغتنا ولا ايه؟ مش لغتنا الجميلة حرفا.
1: نحرف لغتنا.
0: وهتك عرضها.
1: صحيح.
0: ومات سيبوه محصورا.
1: والله.
0: ومات من كلمة حتى. المهم علينا بقى احنا نتشاكر نتباكر ايه طيب؟ في ناس غيرت اللغة. ده في واحد يقول لك ايه؟ لا انا مش فاهم عليك. مش فاهم عليك يعني مش فاهم منك. العلو ده.
1: يقول لك فاهم عليك.
0: يعني ايه فاهم
1: عليك؟ فاهم عليا؟
0: يعني ايه فاهم علي؟
1: وهلا فيك.
0: طيب
1: هلا فيك. مش اهلا بك.
0: شتتتنا لهجاتنا.
1: هذه آفة والله. هذه آفة.
0: يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سمية. هو خلاص أخذ ما يريد. حققت
1: إيه؟
0: تسجيب الدعوة. العبد هكذا. قال ربي أن يكون لي غلام.
1: ألم تكن هذه إجابة لدعوته؟
0: هو عايز يقول إيه؟ قال يا إبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى. ولكن عايز إيه؟ عايز أطمئن قلبه إنه فعلا معقول زوجتي العاقر دي كبيرة السن تحمل وأنا في هذا السن. بقى لي صرت ابا ويولد لي ولد واسمه يحيى ويصير غلام. عايز اتاكد. قال ربي انا حسيت انها قاعده رزان. قال ربي يبدو المفاجاه اظهرته. قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر
1: عتية.
0: شيخنا الشيخ الشعراء رحمة الله عليه كنت في مرة معه في السيارة فقال عمر ابني ما كنت أفهم كلمة بلغت من الكبر عتية أبدا في كتب التفسير ولا فتح لي بشيء عنها.
1: هي عتية يعني
0: شديد
1: عتية
0: ريح عتية يعني
1: عتية شديدة قوية.
0: لأن أنا وصلت يا ابني للسن الثمانين أهو عبرت الثمانين وأنا فين بلغت من الكبر عتية كيف عتية العاتي والشديد
1: صحيح.
0: فكيف ده انا ضعيف انا صرت ضعيفة شو يقول انت بتمسكني كيف شو بقى استند عليك ازاي
1: لا توجد عتية تماما
0: فين عتية الى ان فتح لي بان كبري ومرضي هذا قهر الاطباء والدواء والعلم فصار الكبر عاتيا على الطب والعلم والدواء.
1: الله اكبر
0: هذه من فتحات الشيخ
1: سبحان الله يعني وقد بلغت من الكبر عتية.
0: طب عتية يعني ايه
1: ما اعجز الاطباء عن علاجه
0: فاصبح عاتيا لكن العاتي الشديد القوي في الكبر ليس فيه قوه
1: لكن عطوه هذا اعجز
0: قوه الطب وقوه العلم وقوه الدواء.
1: انا افهم بلغت من الكبر عتيه اي شأوا بعيدا في الكبر
0: نفس القضيه قد يكون هذا ولكن عتي العاتيه هي الايه ريح عاتيه
1: صحيح
0: هي شديده سبحان الله. نعم نعم ولذلك كان الإمام الزمخشري في الكشاف يقول إيه يفسر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به يؤمنون بالله.
1: نعم
0: قال الزمخشري شوف في الفتوحات لما ربنا يفتح لعباده قال الإيمان يكون بغير الإيمان
1: يكون بغير
0: ما ينفعش أقول لك أنا أؤمن أن محمد خالد أمامي ده مش إيمان ده شهادة
1: صحيح.
0: انا اؤمن ان اولادي اللي في الاستوديو الان يصوروننا والمخرج
1: موجودون.
0: فالايمان يكون بغيب اذا حملة العرش ما رأوا رب العباد عز وجل
1: سبحان الله
0: ما يؤمنون به هم حملة العرش يخطر ببال البعض ان الله حملة العرش دول يعني
1: يرونه
0: لا ده قرب مكانه لا قرب مكان ان الله لا يحد له مكان ولا زمان. فاقول لشيخ رحمة الله عليه وقوله شوف يا سيدنا الشيخ الزمخشري ماذا يقول في الكسات يقول لو لم يقل في العلم الا هذه لكفته
1: سبحان الله
0: تقدير العلم لا. قال كذلك قال ربك هو علي هين
1: ومن الذي قال
0: أنا هو بيتعجب يا ربي كيف ان ان ان ان, أن, أن ارزق بغلام او طفل وانا امراتي عاقر وانا بلغت من
1: يعني هو في واسطه بين سيدنا زكريا وبين الله عز وجل
0: الوحي
1: سيدنا جبريل
0: سيدنا جبريل هو امين وحي السماء دي مهمته رئيس الملائكه امين وحي السماء
1: نعم
0: ويكرهه اليهود
1: لماذا
0: من كان عدوا لجبريل او مكاره فنعرف لانه ليل عدا انه يفضح اخباره اولا باول رسول الله هم اعداء الخير
1: صحيح سبحان الله العظيم
0: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا زكريا اين كنت ملها سبحان الله
1: صحيح
0: سيدنا زكريا ايضا عايز يطمئن يعني بالطبيعه البشريه العاديه قال رب اجعل لي ايه انا عايز علامه
1: على
0: ان زوجتي حامل طب الزوجه الطبيعيه لما تحمل في علامات
1: صحيح
0: يجي لها عزك الله وحام وبعدين ممكن الدوره تنقطع وفي شويه علامات معينه طب المراه العاقر اللي بلغت 80 سنه هتعمل ايه ايه العلامات
1: هتتدلع
0: ما العلامات ما اي علامه
1: اليست نفس العلامات
0: لا ما فيش علامات ما عندما ما هي تركت تاريخ النساء
1: صحيح
0: تاريخ النساء صار وراءها من 40 50 سنه خلاص انتهى الموضوع فبالتالي طب ايه العلامه انا عايز علامه قال اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه يعني ايه يعني يحتبس سيدنا زكريا عن الكلام فلا يستطيع ان يتكلم ثلاثة ليال خلاص ويقال في كتب التفسير ان زوجة زكريا كانت توقظه كل صباح زكريا قل نعم قل ما حدث الحمل بعد عايزة تطمئن هي كمان
1: أول ما شعرت بشيء
0: نعم لا هو شعور ان يحتبس صوت زكريا
1: هذه آية.
0: آية طبعا.
1: لكن هي ما شعرت.
0: لا تشعر. لا تشعر. ولا تشعر. ولا ألم حمل ولا غيره. سبحان الله.
1: سبحان الله العظيم.
0: إذا كان الولد الصالح أمه تقول والله ما شعرت بتعب في حمله. وفي ولد يقول لك من ساعة ما حملت بيه والأمراض والعياذ بالله يعني نسأل نسأل الكتاب يقرأ من عنوان يا ابن المهم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني إذن ده دليل محراب وذكر
1: وصلاة
0: وآية هي كلها كده على بعضها سبحان الله. في تنظير في آل عمران قال رب اجعل لي آية
1: إلا رمزة.
0: قال آيتك أن تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. هنا 3 ليال
1: سوية.
0: اليوم في اللغة والنهار
1: نعم صحيح
0: تمام. طيب الليل في التاريخ يسبق النهار. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني ايه الظلم الأول فالليل يسبق تمام
1: صحيح.
0: طيب
1: صحيح.
0: فثلاث ليال الليالي تأتي في مريم مريم مكية وثلاثة أيام اليوم اللي هو النهار اللي آتي بعد في آل عمران آل عمران مدنية. فوافقت الليالي مريم ووافقت الأيام اللي هو النهار آل عمران. لا ما ترى في فرق يصدق أوله آخرة ولا يكذب آخره أوله. هذه عظمة كتاب الله
1: ونعم بالله
0: سبحان
1: ونعم بالله.
0: فخرج على قومه من المحراب. إذن هو رجل عابد عاكف سبحان الله. وبعدين تطوى الأيام هو القصة القرآن كده ما فيش بقى. واتكأ عبد المعبود على جنبه الأيمن وغمز بعينه وتناول كوبه 10 صفحات صدعت الدماغ. وبعدين عبد المعبود عمل ايه
1: وتمر السنون
0: وشاب عبد المعبود وما مش عارف اي كلام. طبعا هو فاضي وما عندوش وقت او ما عندناش احنا وقت له. لكن القرآن شوف ان سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله
1: ما قال بقى ثم حملت فيه 9
0: وتحققت نبوة الله واستراح زكريا وهلل وكبر وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة الصبية.
1: واضح أن يحيى هذا كلف مبكرا
0: دون 20 ما شاء الله
1: دون
0: 20 ما شاء الله
1: يعني اكتمل.
0: هذا اختيار الله عز وجل سبحان الله. الولد
1: سيدنا زكريا ماذا يعمل؟
0: كان نجار
1: وسيدنا يحيى
0: كان يعينه
1: وكان في نبي بيعمل
0: كل الانبياء يعملون مفيش نبي كان عاطل.
1: النبوه عمل في حد
0: ذاته ولكن كان يعمل. ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده رغم ما يعني كان شو سيدنا داود الملك ها
1: يعني هو ما بيشتغلش نبي
0: لا سبحان الله
1: اشتغل نبي
0: لا لا لا لا لا ابن الحلال سبحان الله ما عنده مهنه ذاك سيدنا ابو بكر يوم توليته الخلافه واخذ الكيس ولا الشوال على الجوال على كتفه وراح السوق عمر امسكه الى اين
1: فين تاجر
0: اتمنعني خلافتكم من تجارتي فعمر نعم بلى الله الخلافه دي مسؤوليه ماذا اصنع اولادي قال له امكث ونعمل لك راتبا 3 دراهم
1: لماذا
0: كل يوم من بيت المال
1: في اليوم
0: عشان تشتغل خليفه
1: عند 3 دراهم في اليوم
0: عشان تشغل حاكم خلاص. وبعدين لما بعد سنه غلت الاسعار زودوها ل4 ولما مات رضي الله عنه قال لعائشه ماذا عندنا هذا القربه والجمل اللي بره والراحه قال لما اموت ردوها لبيت المال. ليه يا بابا قال حتى تكون خلافتي لكم حسبه لوجه الله انا حكمتكم لله
1: لا اله الا الله لا جمال ولا قطعان ولا اراضي ولا
0: ده هو بيمر يوم تولى يسمع البنت ولا صار حلاب الابن خليفه فمن يحلب لنا. هو كان يروح عند ارمله عندها اطفال صغار ويتامى والارمله يبدو كفيفه مكفوفه البصر فكان يروح يحلب لهم الغبوق الجمال بتاعه حلاب الابل ولا حلاب الشياه صار خليفه فمن يحلب لنا قال والله ما يحلب لكم الا خليفه المسلمين. وكان كل يوم يصلي الفجر ويعدي يحلب وكان يقول رغوه ام اصرح عايزين لبن دايت يعني لبن يعني منزوع القرده نوع الحلب ايه كمان يعني خدام
1: ما شاء الله
0: ما وصفه ازاي ما سوف
1: صحيح
0: وكان الصحابه والال البيت وهؤلاء العظماء الذين لما بعدنا عنهم صار حالنا هكذا.
1: صحيح يا يحيى الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى
0: خلاص صار نبيا رسول خذ الكتاب بقوه.
1: ما ورد اسم هذا الكتاب
0: لا ولا كتاب هو الكتاب عباره عن كلها زي ما يقول ايه الدعوه الى التسامح ووصايا كده نفس القضيه. نعم
1: ما كانت كتب تشبه القرآن الكريم مثلا في نظمه في صوره في آياته؟
0: كان حتى كتب صحف سيدنا إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم كانت يعني كانت حكم كلها يعني كلها حكم.
1: ما في آيات صور قرآنية من
0: لا لا لا لا
1: الكريم آيات ترابط لغوي إعجاز بياني
0: لغوي؟ هذا كتاب الله الخالق
1: سبحان الله.
0: هذه لتتم الرسالة
1: سبحان الله.
0: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنان الله يحن على زكريا بأن يعطيه بهذا الذي طلب، لأن الولد امتداد لأبيه. تنظر على أولادك كده الحمد لله سبحان الله. وبرا بوالديه، هذه خطيرة، هو في نبي مش بر والديه، بس ده عنوان بعد التوحيد ورسالة التوحيدية البر، لأن الوالدان لأن الوالدين على باب الجنة، إن بررناهم دخلنا الجنة، ما بررناهم يغلق الباب.
1: الله أكبر. الدخول دخول الجنة مرهون ببر الوالدين.
0: الكلام ده كان يعني أتمنى الأولاد، أنا عارف عندهم امتحانات ومدارس أو يعني عندهم دراسة ويناموا بدري مبكرا، لكن حقيقة يعني كنت أتمنى أن يجلس ليستمعوا مثل هذا القصص. يعني الوالدان هما مدخلنا إلى الجنة
1: ومفتاح الجنة
0: أو مفتاح النار.
1: سلم يا رب، سلم يا رب.
0: وبرا ولا بد أيضا أن نعين نحن كآباء وأمهات أبناءنا وبناتنا على برنا. يعني الحكام
1: من هنا نبدأ،
0: من هنا نبدأ
1: القصة، من هنا نبدأ
0: ومن هنا نعلم،
1: من هنا نعلم عليه رحمة الله.
0: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لأن في أولاد في جبروت، لا لا أكل هذا الطعام، لا أنا أريد السيارة الفلانية، أنا لا في إيه يا ابن
1: جبارا حلال. وحدها تكفي،
0: لكن ده تخيل جبارا
1: عصيا.
0: رجب الله رجب الله
1: سلم يا رب.
0: نعم. وسلام عليه من الله، يعني يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي المواطن الثلاثة. إذا
1: قال يوم يموت،
0: نعم
1: يوم يموت،
0: يوم يموت يعني تفارق روحه جسده في عرف الناس.
1: نعم.
0: يعني هو لما جاء السلام عند الموت؟ لأنه مات شهيدا، وهذا سلام، لأن الشهيد مهما تكون طريقة موته، نحن نفرض الشهيد فجر في في في قنبلة،
1: نعم،
0: أو في طائرة حربية أو في دب أو أو, أو إلى آخره، يشعر وروحه تفارقه كأنه واخذ إبرة بس، كان واخذ عين الدم
1: فقط
0: فقط، أيا كانت صورة
1: أداة فارقة الحياة.
0: نعم. سبحان الله. الله هذه من من رحمة الله بالشهيد.
1: ونعم بالله.
0: هذه توطئة للدخول إلى قصة سيدة مريم. واذكر في الكتاب مريم،
1: واذكر الامر
0: يا محمد
1: لسيدنا
0: محمد عنه. لان العرب كانوا القصص يسمعوها من هنا ومن هنا، فالله يريد ان يقص عليهم القصص الحق. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. ليه شرقيا؟ لانه كانوا يعظموا جهة طروق الشمس، فاخذ جنبك انه يعني، وبعدين شرقيا توحي لك بشروق شمس عيسى على بني اسرائيل المتعبين المتعبين.
1: نعم. اذا يعني السيده مريم كانت في عصر سيدنا زكريا،
0: ما هو
1: لما دخل عليها زكريا.
0: نرجع لآل عمران كده،
1: بينهم صلة قرابه.
0: سيدنا زكريا زوج خاله السيده مريم،
1: زوج خاله السيده مريم.
0: وذلك يقول لما صعدت الى السماء السادسه وجدت ابن الخاله عيسى ويحيى، الرسول في رحله المعراج.
1: هم اولاد خاله.
0: اولاد خاله. نعم. نعم. ونعم يا أخي.
1: سبحان الله العظيم.
0: نبي ابن خالته نبي، سبحان الله. الله أكبر. نرجع آيات في آل عمران في الاصطفاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران لأم مريم
1: رب إني وهبت لك ما في بطني
0: محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
1: لأم السيدة مريم.
0: يعني يا رب اللي في بطني ده لما ينزل.
1: كانت على دين من؟
0: على دين سيدنا موسى.
1: موسى.
0: دين موسى بن إسرائيل.
1: من الذين أسلموا.
0: أيوة وظلوا على هذا الخط لأن الله اصطفاهم.
1: نعم.
0: يعني اللي في بطني هذا الذكر اللي جاي ده هيخدم في المسجد الأقصى. يخنس ويرش ماء وينظم. يعني
1: كانت من المسؤولات عن المسجد.
0: ما هم العائلات دي كلها. يعني عائلات الدين وعائلات الدعوة يعني هم
1: سبحان الله
0: العظيم. مصطفين يعني مصطفين يعني إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك بس صح ولا لا
1: صحيح
0: بس
1: صحيح.
0: ف رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وفي قراءة وبما وضعت وليس الذكر كالأنثى سواء حقيقة أو في خدمة المسجد. يعني سواء حقيقة
1: صحيح هم التركيب هم مختلفان صحيح
0: التركيب التشريحي يعني صحيح. ما حد منا يقدر يحمل ربع ساعة صحيح. بلاش يحمل الطفل بس على كده
1: مستحيل الظالم
0: سبحان الله صبر صحيح. هذا سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى من كرمه أن إيه أن هذه أو هذه العائلات في خدمة هذا الخير. فلما جاءت أنثى ربي طب ده أنا نذرت ولد رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
1: دعوات جميلة والله دعوات جميلة.
0: ما من مولود يولد إلا ولمسه الشيطان إلا مريم وابنها عيسى هكذا قال النبي في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم.
1: أبدا
0: أبدا.
1: لكن يعني هذه الدعوات ساعة الولادة الله دعوات مبشرة
0: جميلة
1: بالخير
0: جميلة.
1: يعني يولد الآن لنا مولود نقول يعني نريده لاعب كرة قدم نريده ممثل عظيم نريده نجم ما شاء الله كده يعني هو مطرب هو نريده فنان.
0: هو الأب يا ابني لما يبقى خايب يعني هيخلف إيه يعني ها؟ يعني بس نشال يخلف نشال ولص يخلف لص يعني المال في شبهة والمال في حرام نسأل الله السلام. لكن لما الهمم العالية
1: يعني عليها دعوة لكل يولد أن يدعو طبعًا الله سبحانه طبعًا وتعالى بالخير
0: طبعا طبعا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قول يا ربي وهبنا لي أن يجاهد في سبيلك وأن يعلي كلمتك. كم من علماء فضلاء ذهب أباؤهم إلى مجالس علم من سنوات فوجدوا عالما يتكلم فهو جالس مبهور بالعالم يقول إن شاء الله ولدي أهب العلم. هكذا هذه الهمم العالية
1: صحيح.
0: وأنا قلت لك هناك فرق بين همته رغيف ومن همته نصر امه
1: صح.
0: وكلاهما همه صحيح. بس في همه دنيه
1: صح
0: وهمه عليا او همه عليا
1: كده
0: سبحان الله كده سبحان الله. ف
1: تقبلها ربها
0: بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. لم تقبلها بس ده الله سبحان الله. مات ابوها بعد ما ولدت
1: عمره
0: مات عمره. فجم بني اسرائيل عندهم الكبار القوم يعملوا ايه في اليتيم؟ لا بد لهم من كفيل يرعاه وينفق عليه.
1: واليتيم الذي مات ابوه
0: مات
1: واللطيم
0: التي ماتت امه واللطيم اليتيم الذي ابوه وامه على قيد الحياه ولكن ما اخذ بيدي الى طريق الخير. لما تلاقي بنت تتلوى على المسرح كده تقول ابوها وامها هذه يتيمه لطيمه.
1: ما لو عرفنا ان اباها والذي يذهب بها للمرأة
0: هو ما في الطف من هذا يا ابن سبحان الله مش الطف الطف يعني اذا جازت فعل الطف يعني لا يجوز لكن جوزوه
1: نجوزه
0: للضروره الله المستعان. لما مات كان من يكفل اليتيم كان يتسابق صالح وبني اسرائيل زي ما كان في الارياف ثمانيه مين اللي يحوز شرف ان يخدم اليتيم ويمسح على راس اليتيم ويأخذ اليتيم حنا. إن أكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه
1: حديث
0: حديث. وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم من ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. ذلك بين أقعق وحلقة الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقني من أنت يا أمة الله تقول أنا امرأة مات زوجها وترك اليتامى فقعدت عليه فربيتهم فيأخذ الرسول بيدها وتدخل أنا وكافر اليتيم في الجنة هاتين وسوى بين أو ضم بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم.
1: مرة ثانية الحديث والرسول يقاقع
0: باب الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقه
1: نعم.
0: يقول من أنت يا أمة الله؟ قل أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليه فربيتهم فتدخل مع الرسول قدما بقدم سبحان الله. وإذا مسح العبد المسلم على شعر اليتيم أعطي بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه.
1: كل هذا لليتيم؟
0: اليتيم هذا
1: لما؟
0: اليتيم لأن شوف أفضل شيء أن تعين المحروم. اليتيم وإن كان ملياردير ويحتاج إلى حنان أب يحتاج إلى حنان أب سبحان الله. إذا ولذلك يقول دائما يقول لك إيه نحن كالأيتام على مأدبة اللئام. تلاقي الرجل الولد رايح مع ابوه المهم في المسجد اهلا يا حماد مرحبا يا حماد ما شاء الله كله راح بحماد. لو الاب مات ودخل هذا المسجد. يا ابن قال الصف الاخير
1: سبحان الله.
0: واي قلب قاسي لا يراعي اليتيم نسال الله السلام.
1: سلم يا رب.
0: مات ابوها فبنو اسرائيل عايزين مني يقولهم كانوا يجي عند البحر الميت ويلقون اقلامه او اقداحه عباره عن قطع خشبيه مكتوب عليها هذا زكريا هذا يوسف هذا يعقوب هذا فلان هذا فلان. فاللي تصل القرآن أو السهم بتاعه أو القطعة الخشبة المكتوبة هذه الأقلام تسمى بالأقلام تصل إلى الشط أولا سبحان الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنت يا محمد ما درست التاريخ لا أنت ولا قومك لكن حق قصصنا عليك قصص الحق سبحان الله. فكفلها أول ما وصل الشاطئ وصل قرعة من
1: زكريا
0: فكفلها زكريا
1: زوج خاله.
0: خلاص تمام. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. البتول انقطعت للعبادة.
1: لما سميت بتول؟
0: بتول لأنها طاهرة عفيفة متبتلة عابدة.
1: بتول من التبتل
0: من التعبد
1: الانقطاع
0: للعبادة. واحد منقطع للعبادة واحد سبحان الله. بس احنا في الإسلام ما عندنا رهبنة لا رهبانية في الإسلام.
1: كان وقتها
0: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما سبحان الله يعني وبعدين ما رعوا
1: لا رهبانية أصلا
0: يعني لا سبحان الله. ولذلك الرسول ينهى الشباب عن عدم الزواج ويأمرهم بالزواج
1: صحيح.
0: الزواج سنتي فمن راغب عن سنتي فليس يا عكاف متزوج أنت؟ قال لا يا رسول الله. قال لما؟ قال خلة ذات اليد يا رسول الله. قال لا يأنف الزواج إلا فاجر أو فاسق أو منافق.
1: لا يأنف الزواج إلا فاجر
0: أو فاسق أو منافق. عياذ بالله.
1: الله أكبر.
0: ابن مسعود
1: فاجر لما
0: يوديني غير زوجه طالما عنده يستطيع من يستطيع سبحان الله.
1: ليكن كالفراشة هذا.
0: لا فراشة فراشة الغم بعد عنه سبحان الله. لأن سبحان الله العظيم ابن مسعود ماتت زوجه الظهر دق كفنوها وصلوا عليها هو رجع قال زوجوني. الناس هتاخد موقف من ابن مسعود الآن النساء لكن أنا بتكلم على تاريخ الأمة.
1: هذا هو الصواب.
0: قال ابن مسعود قال أخشى أن أموت الليلة فأموت عزبا وقال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم شراركم عزابكم لأن ألقى الله بكل ذنب خير لي من أن ألقى الله عزبا.
1: الله أكبر.
0: ليه محمد
1: لماذا؟
0: إذا لما الشاب يتزوج يعصم نفسه في ثلثي دينه فالشيطان بدل ما يلعب في الملعب كله يلعب في ثلث الملعب
1: صح.
0: ومن تزوج فقد إيه أخذ نصف دينه فليتقب بها في النصف الآخر.
1: بس زواج نصف الدين
0: فعلا. نصف الدين اذا اتخر بالعباد يعني اما يكون وبال عليه تبقى مصيبه.
1: ما شاء الله يتزوج والشيطان يلعب في ملعب الزواج.
0: نسال بس
1: الزواج مهم اذا بالاسلام
0: اذا اقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. الزواج يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما.
1: الزواج
0: ايوه
1: كل هذا
0: ايوه.
1: متى يكون فرضا؟
0: فرضا إذا أيقن أحد الطرفين أن لم يتزوج وقع في الحرام.
1: يكون فرضا.
0: يكون واجب إذا شك أو ظن أن يقع في الحرام. مباح إذا استوى عنده الزواج أو عدم الزواج. يصير مكروها إذا ظن أنه يظلم الطرف الآخر ويصير حراما إذا أيقن أنه يظلم الطرف الآخر. فيكون الزواج وبال عليه.
1: سلم يا رب.
0: يعني درس حكم فقه على
1: لا.
0: على حشية حشية المهنة. طيب
1: هذه مزيدة منقحة.
0: الله ورد عليك.
1: وكفلها زكريا.
0: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها
1: كانت حياتهم محراب.
0: هي حياتهم هي رهبانية ابتدعوها هم كده انقطع الله. قال هذه بقاياهم في الصوامع.
1: لا اله الا
0: الله. سيدنا الرسول بقاياهم في الصوامع قاعدين. سيدنا عمر يقول للرجل هو رايح الشام
1: وطلقوا الدنيا وجلسوا
0: هو سيدنا عمر هو أماتوا الجسد وشعروا أن الجسد ده نجس وحاجات من أفكارهم يعني وسبحان الشيء خارج حدود الفكر أو الطبيعة الربانية التي خلقها لك. الإسلام عظمته يوافق بين هذا وده بين الروح بين الروح والعاطفة بين الروح والجسد بين المادة والروح. سبحان الله. سيدنا عمر ورايح الشام فلي صومعة كده فيها راهب فدخل يشوف ايه اخبار الراهب. سيدنا عمر كان كشاف
1: يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله.
0: قال له منذ كم سنة هنا؟ قال له منذ 40 سنة. اشهش عمر بالبكاء. قال يا امير المؤمنين ما قال سبحان الله أضاع دنياه وآخرته. أنت من يبدي يبدي أنت كل من حرم زينة الله التي
1: سبحان الله أضاع دنياه
0: وآخرته.
1: كيف أضاع دنياه؟
0: أضاع دنياه
1: ما استمتع بها
0: وآخرته لأنه بيعبد على ضلال. فين الكتاب اللي بتعبد به؟ أنت بتعبد من؟ الله أعلم إن كان حاطط صنم حاطط نار صرصار فار
1: أقول ولا
0: أقول أضاع دنياه وآخرته سبحان الله.
1: والإسلام ليس فيه هذا.
0: لا لا الإسلام لا لا لا لا.
1: يعني نعيش ونستمتع بالحياة في حدود الشرع.
0: في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى.
1: كل من حرم
0: زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله شوف عظمة الإسلام سبحان الله. يعني سبحان يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا سبحان الله هذا كذا. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب رائحة وكان أجمل الوجه وكان أجمل الثياب وأرق شعر سبحان الله.
1: وابتغي فيما أتاك الله الدار ولا تنسى
0: هذه معادلة الدنيا والآخرة. لأن الدنيا مسرح للآخرة مرحلة من المراحل لما تهملها. الله لماذا أكرر مرات لماذا نطلق نحن الدنيا وتزوجها غيرنا؟
1: لا هي
0: نتزوج الدنيا بس زواج حلال
1: في إطار الشرع.
0: في إطار
1: الشرع. إذن السيدة مريم كانت
0: متبتلة. هذه طبيعة عقيدتي ما في نحن نجد هؤلاء.
1: لا.
0: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هو الكفيل هو المتكفل بأمرها. فيأخذ لها أكل. يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف.
1: ما كانش في صوامع.
0: ما فيش صوامع ولا ثلاجات ولا
1: برادات.
0: لا لا لا ما فيش. فيجد عندها أشياء غريبة. يا مريم أن لك هذا من أين هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب يا رب سبحان الله. وقلنا إن هنالك تقال لبعيد البعيد في هنا وفي هناك وفي هنالك. طبعا أن زكريا جنب المحراب
1: هنا
0: هنا هنا دعا زكريا رب لا هنالك لبعد الأمنية داخل نفسه
1: بعد تحقيق الأمنية ما كان يتصور
0: مش بعد المكان
1: كما استعرض
0: هنالك دعا زكريا ربه ثم جاء
1: قريبا. يعني معذرة على هامش السيرة أيضا ألم يعلم زكريا أن الله رازق؟
0: لا هو يعني
1: هو نبي
0: لا لا لا بس دي خوارق عادة دي معجزة دي معجزة هي ليست بنبية فكيف يأتيها الطعام بهذا الشكل؟
1: السيدة مريم ليست نبية؟
0: بعض الآراء تقول لكن بعض الآراء تقول أنها كما أوحى لأم موسى أوحى سبحان الله وكلمها
1: جبريل. تستريح لي
0: لا ليست من الأنبياء
1: ليست
0: من لكن يعني هي أم نبي رسول
1: لا.
0: يعني لكن نعم لكن لكل فريق آراءه احنا طبعا عشان يعني لا نحجر على رأي أحد
1: نعم.
0: يعني إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه والله ورسوله منهما بريئة
1: بس نعم. نحكم في القضية صحيح. طيب
0: أول ما هي انتبذت من أهلها مكانا شرقية
1: انتبذت يعني ابتعدت
0: انتبذتهم ابتعدت عنهم أخذت مكان بعيد عنه سبحان الله فاتخذت من دونهم حجابا.
1: لما ابتعدت عن قومها؟
0: هي عايزة تعبد ربها
1: تترهب
0: يا ربنا سبحان الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهذا قول بعض القائلين انها نبيه من النبيه لانه سيدنا جبريل.
1: وكونها تنتبذ من اهلها مكانا شرقيا نابع من وحي ام من تلقاء
0: نفسها؟ لا من تلقاء الرهبنه التي او التبتل الذي في داخلها لصلاح
1: عليه.
0: اذا انت تجد عندك في البيت بنت متمرده عايزه مش عارف تسرح شعرها وتعمل مش عارف ايه وتشبه بعمتها وخالتها او زميلاتها مش عارف تحط بتاع اي اشياء
1: نجمات
0: السينما ما الحاجات يعني سبحان الله.
1: بنت هادئه ومهذبه عندها حياه
0: وناضجه وعاقله وسبحان الله العظيم فدي ملكات ملكات سبحان الله.
1: نعم. كان ورد كان كم سن سيدنا مريم السيده مريم؟ انا
0: بلغت بس بلوغ الرعيل الاول غير بلوغنا غير بلوغ اولادنا الان.
1: طيب
0: يعني جداتي وجدتك تزوجوا عندهم 12 عام
1: صحيح
0: و13 عام دلوقتي 12 سنه البنت في الصف السادس من الهرمونات اما انها تكاد تنقرض وتجد كده ولا فيها علامات يعني ما فيش خالص عن ايه كائن حي يدب على ايه على عصا سبحان الله. فسبحان الله فلما نقول انه فلان تزوج فلانه وكانت عندها 10 سنوات و12 عاما
1: كانت امراه بالغه القانون انا ذاك كان يبيح لانها كانت بلغت. في مرحلة الزواج.
0: بس ما دام بلغت خلاص بلغت مبلغ.
1: وبالتالي يعني لا ينبغي أن نحكم على مقاييس الزواج. أنا
0: لا لا لا. لا, لا. أي حكم من أحكام التاريخ اذهب إلى قطعة التاريخ في زمن التاريخ في مكان التاريخ بطبيعة الظروف التي حتى تحكم. أنا ما بنتقول.

رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يريد خلاص يرتاح من بعد المعركة، فنزع ثيابه بدأ يغتسل، وإذ دحية الكلبي. دحية الكلبي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسيما جدا يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت عائشة له الباب فقال أين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يغتسل، فقال ناديه، فنادته فعرفه وإذا هو جبريل. جبريل عليه السلام كان يتشكل بأجساد البشر، كما في الحديث المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ما جاء بصورة رجل، رجل لا يعرفه أحد، هذه المرة جاء بصورة دحية الكلبي. فقال له يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال ما الخبر؟ قال إن الله يأمرك بقتال بني قريظة. المسألة ما انتهت، هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الغدر لابد من تأديبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا لبس لبس الحرب، أول ما خرج سأل الصحابة قال هل رأيتم أحد؟ قالوا ما رأينا إلا دحية الكلبي متجه نحو بني قريظة. قال ذاك جبريل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وفعلا بدأت الاستعدادات، كل واحد بدأ يلبس الحرب مرة ثانية والتوجه نحو بني قريظة. الذي وصل بني قريظة بعد قبل المغرب صلى. الصحابة اللي شافوا انهم سيتأخرون لن يصلوا قبل المغرب، بعضهم صلى في الطريق، بعضهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العصر الا في بني قريظة، فما صلوا العصر الا بعد المغرب، بعد اذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء على فهمهم واقر هؤلاء على فهمهم، لان الامر يحتمل الاستعجال ويحتمل ان لا تصلون الا هناك فعلا، فاقر الاثنين على فهمهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان متدرع بلبس الحرب، فنادى في بني قريظة، فنادوه كلموه من فوق الحصن، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فسبهم، وكان نادرا ان يسب صلى الله عليه وسلم، قال يا اخوة القردة والخنازير، قد نزل بكم خزي الله عز وجل. قال يا محمد انت الحليم، انت ما في حلم اليوم بعد الذي فعلتوه في هذا الوقت بأخطر موقف تفعلون هذا، ما في معكم حلم، تنزلون عن حكمي، تستسلمون، أنا أحكم فيكم كما أشاء. فرفضوا، رفضوا أن ينزلوا، قالوا إذا نزلنا يقتلنا، لأن فعلا يستحقون القتل في هذا الغدر في هذا الموقف. فبدأ الحصار على بني قريظة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، كانوا 700 رجل مقاتل غير النساء والأطفال، 700 رجل مقاتل، لكن قذف الله في قلوبهم الرعب. هنا المنافقين والآخرين كلهم جاءوا غنائم، الآن قبل شوية خوف فروا، لكن فيها غنائم الآن تجمعوا يريدون نصيب من هالغنائم. فقالوا يا محمد أرسل لنا واحد من أصحابك نتفاهم معه، أرسل لنا واحد من حلفائنا. فأرسل لهم أبا لبابة، فجلسوا إليه، قالوا يا أبا لبابة شو الرأي عندك؟ قال والله ما عندي رأي، ما عندي إلا أن تستسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عازم ما يترككم. قالوا يا أبا لبابة أرأيت إن نزلنا عن حكمه ماذا يفعل؟ يقول أبو لبابة فما شعرت إلا وبأصابعي على رقبتي، هو حسيت أصابعي تمر على رقبتي، يعني ناوي يقتلكم. يقول فما حركت صابعي إلا وعلمت أني خنت الله ورسوله، كشفت سر النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهم وفورا راح إلى المسجد ونادى زوجته قال لها ربطيني في عمود المسجد، خنت الله ورسوله وما حد يفكني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب علي. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر، قال والله ما أفكه حتى يتوب عليه الله، كيف يكشف سري؟ فظل مربوط 6 أيام، 6 أيام مربوط في العمود، تأتي زوجته تفك للصلاة ولقضاء الحاجة ومربوط، يطعمونه وهو مربوط، إلى أن نزل الله سبحانه وتعالى أنزل فيه العفو، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
والله سبحانه وتعالى عفى عنه ففكه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما اليهود شعروا انه المسألة فيها القتل عزموا على عدم الاستسلام واصروا على البقاء في اماكنهم، وكان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، ما عندهم شيء، ما عندهم مشكلة، جالسين في حصونهم متحصنين. لما زاد الامر واشتد الحصار كعب بن اسعد جمعهم، جمع سادة اليهود، قال لهم قد رأيتم الامر الذي نحن فيه، والامر يحتاج الى حزم، يحتاج من يحزم فيه، لازم نعمل شيء. قالوا ما الرأي عندك؟ قال ادعوكم الى واحدة من ثلاث، نعمل واحد من ثلاث امور، هذه المسألة هذه المشكلة ليس لها حل الا واحد من ثلاث امور. قالوا ما هي؟ قال اما الاولى فقد والله علمتم انه نبي، كلكم تعلمون انه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فتعالوا ندخل في دينه فانه لا يقتل اصحابه. قالوا والله ما ندخل في دينه ابدا، مع انهم يعلمون انه النبي، لكن شوف العناد. الثانية يا كعب، قال الثانية نقتل نساءنا واولادنا، نذبح نساءنا واولادنا، ما نترك احد في الحصن، ثم نخرج بهجمة رجل واحد، فاما نقتل او نغلب، اذا قتلنا هي النهاية هي النهاية، واذا غلبنا اخذنا النساء واخذنا الاطفال وعشنا من جديد. قالوا ما بال هؤلاء المساكين، ما ذنبهم نقتلهم؟ شاف ان ما في فائدة، ما حد فيهم حازم، هذا الموقف خلاص يا حياة يا موت، واضح المسألة، يريدهم ان ينهوها، يريدهم ان ينتصروا لانفسهم، لكن ما فيهم حازم. فقالوا الثالثة، قال الثالثة الليلة ليلة السبت. كان المسلمين في الحصار اذا دخل يوم السبت ليلة السبت يرتاحون، لانهم يعلمون ان اليهود لن يهجموا في السبت، اليهود ما يهاجمون في السبت، فكان يوم السبت يوم راحة عند المسلمين، كل واحد يروح يرتاح. فقال انتم علمتم ان الليلة ليلة سبت والقوم يأمنون ليلة السبت، فتعالوا نهجم عليهم الليلة. قالوا يا كعب قد علمت ما فعل الله بالذين اعتدوا في السبت، فقلبهم الله قردة وخنازير، تريدنا نهجم في السبت يعاقبنا الله؟ لا ما نفعل. فرفضوا كل الثلاث اقتراحات. فقال والله ما فيكم حازم، ما فيكم واحد يستطيع ان يحزم، الامر حياة وموت وانتم مترددين. وفعلا ترددوا ما فعلوا شيء. واحد من اليهود اسمه عمرو بن سعدي خرج من الحصن، كان النبي صلى الله عليه وسلم واضع حراسة بقيادة محمد بن مسلمة وكان من أشد المسلمين، فقال له فامسك عمرو بن سعدي، أراد يقتله، قال خذني لنبيكم، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد والله لما غدرت يهود، لما غدروا بك ونقضوا العقد، أنا الوحيد الذي رفضت، أنا رفضت ما وافقت على غدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، صحيح، هذا الرجل كان رافض أن يشارك في نقض العهد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعاقب الجميع، يعاقب الذين نقضوا العهد، فأمر بإطلاق هذا الرجل وقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. فالمسألة ليست انتقام من يهود، المسألة مسألة انتقام من الذين نقضوا العهد، أما الذي وفى بالعهد ما يعاقب. فأطلق عمرو بن سعدي. استمروا اليهود متحصنين. هنا لما شاف المسلمين الأمر طال 19 يوم ما في أي نتيجة، فاجتمع جماعة من أبطال المسلمين، من بينهم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب مع مجموعة من الفرسان الأشداء، وتعاهدوا على الموت. قالوا نهجم ما نرجع، يا نفتح الحصن يا نموت،
وفعلا استعدت الكتيبة للهجوم على حصن بني قريظة. جهزوا أنفسهم أول ما بدأ الهجوم رأى اليهود الموت، خلاص هذه جماعة واضح أنها لن ترجع إلا بفتح الحصن أو تموت. فعندها بدأوا ينادون بالاستسلام، يا محمد يا محمد نزلنا عند حكمك قبل أن يذبحنا هؤلاء. أصابهم الرعب فاستسلم بنو قريظة بهذه الطريقة خوفا من هذه الكتيبة، وفتحت الحصون وسلم كل ما في الحصن من رجال ونساء وأطفال كل شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوثيق الرجال، كل واحد من الرجال يربط، فربط الرجال 700 رجل. عندها جاء الأوس قالوا يا رسول الله أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج. بني النضير شنو اللي نجاهم لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال أحسن إلى موالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بسبب ذلك. الآن الأوس هؤلاء حلفاء الأوس، بني النضير حلفاء الخزرج، بني قريظة حلفاء الأوس، قالوا يا رسول الله أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج. الأمر يختلف، نعم جريمة الخزرج بني النضير عظيمة لكنها لا تقارن بجريمة بني قريظة، ما في أي مقارنة، هذه جريمة أضعاف. بني النضير قتل رجل مسلم واحد، هؤلاء هددوا دولة الإسلام كلها، وضعوا دولة الإسلام كلها في خطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتار ماذا يفعل، هو فعلا أطلق بني النضير لأجل الخزرج، الآن ما يفعل هذا مع بني قريظة؟ فقال يا يكلم الأوس قال هل ترضون بحكم رجل منكم، أترك الحكم لواحد منكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال سعد ابن معاذ، أتركه هو الذي يحكم. قالوا سعد سيدنا، رضينا يا رسول الله. وصل الخبر إلى بني قريظة، سعد بن معاذ حليفهم، قالوا رضينا بحكم سعد، صاحبنا سعد. سعد وين الآن؟ في الخيمة في المسجد يطبب من الجرح اللي أصابه، وكان يدعو الله عز وجل، قال يا رب إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء مع قريش في قتال مع قريش بعد هذا اليوم فأبقني، لا تخليني أموت حتى تقر عيني من قريش، فإنهم أبغض الناس إلي لما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فاقبضني، خلاص قالها الموتى، ولا تقبضني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله دعاء، الآن جعل الحكم في يد سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بسعد بن معاذ. جاءوا إليه ما كان يستطيع يمشي ولا يستطيع يركض من شدة الضربة التي أصابته والنزيف اللي كان عنده، فوضعوا له حمالة ورفعوه على حمار، شالوا شير على الحمار وجاءوا به هكذا مستلقي. في الطريق يأتيه سادة الأوس يقولوا له أحسن إلى موالينا هؤلاء حلفائنا، يوصونه وهو يقول قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. هنا لما سمع بعض سادة الأوس الأذكياء سمعوا هذا القول ذهبوا إلى قومهم ينعون بني قريظة، قال خلاص سلموا صلوا على بني قريظة دول راحوا انتهى أمرهم. وصل سعد إلى حصون بني قريظة والناس متجمعين، بني قريظة مربطين لكنهم لا يسمعون بعيدين، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وسعد جاي. أول ما وصل سعد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوموا لسيدكم، فقام جميع القوم إظهارا لمكانة سعد رضي الله عنه. بني قريظة رأوا هذا المنظر الإجلال العظيم لسعد، فالكل الآن ينتظر حكم سعد.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعلت حكم بني قريظة في يدك يا سعد، فاحكم فيهم. فقال، التفت الى سادة الاوس الجالسين، قال: ويمضي حكمي على الاوس، جماعتي حلفاء بني قريظة. فقال سادة الاوس: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. فالتفت الى سادة الخزرج، قال: ويمضي حكمي على الخزرج. قالوا: نعم يا سعد، رضينا بحكمك. التفت الى سادة المسلمين اللي جالسين، قال: ويمضي حكمي على المسلمين، الكل يرضى بحكمي. قالوا: نعم، رضينا بحكمك يا سعد. ثم التفت الى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وقال: ويمضي حكمي على من ها هنا. تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يمضي حكمي على الرسول، من الأدب، قال: ويمضي حكمي على من ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد. فقال: فإني أحكم فيهم بأن تسبى النساء والذراري ويقتل الرجال، كلهم يقتلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الآن اليهود ينظرون لك ما يدرون ايش صار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت الحفر، حفر للقتل للذبح. ثم أرسل فأتي بعشرة فأمر بذبحهم. طبعا اليهود ما يدرون ايش صار بالعشرة، كان مكان بعيد، فأخذوهم واحد واحد كالخرفان يذبحونهم. فذبحوا أول عشرة، ثم جاءوا فنادوا عشرة آخرين فأخذوهم فذبحوهم. واليهود ما هم عارفين الصائر. فواحد اليهود قالوا: يا ترى ماذا يفعل بنا؟ فالتفت إليه كعب بن أسد سيدهم، قال: والله ما رأيت مثل جهالتكم، أما ترى المنادي ينادي بعشرة فلا يرجعون؟ ما تشوف، ما تفكر انه الذبح. وفعلا 700 رجل يذبحون في يوم واحد كالخرفان يذبحون. هذا جزاء الغدر، جزاء الغدر ان يفعل بهم ذلك. من الذين كان لهم موقف في هذا واحد اسمه الزبير بن طعبة. الزبير بن طعبة كان سيد من سادات اليهود وكان عالم من علمائهم. فلما جاءوا به للذبح رآه واحد من الأنصار، واحد من الأنصار شافه فقال: يا رسول الله، هب لي الزبير بن طعبة فإنه قد أعتقني، كان سبب في حريتي يوم بعاث في الجاهلية قبل الإسلام، كان وجدني أسير وأطلقني، فكما أطلقني دعني أطلقه. قال: هو لك. فأخذ الزبير بن طعبة فقال: لا تطلقني، وزوجتي تذهب واموالي تذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزوجه واولاده وماله؟ قال: هو لك، كل شيء لك، خذه. فرح الزبير بن طعبة. ثم سأل قال: ما يفعل بكعب بن اسد؟ قالوا: يذبح. ما يفعل بحي بن اخطب؟ حي بن اخطب اللي كان مع الكفار لما انسحب الكفار رفض ان يترك بني قريظة لان كان عاهدهم ان يبقى معهم، فوفى بعهده فبقى معهم. ما يفعل بحيي بن أخطب؟ قالوا: يذبح. قال: ما أربأ بنفسي عن مكان يقتل فيه كعب بن أسد وحيي بن أخطب. قالوا: يا رجل، قاعدين نعرض عليك الحرية والنجاة، أنت وأهلك وأولادك ومالك. قال: لا، أصحبهم إلى الجنة. ورفض ورجع فذبح. فقال أبو بكر: يصحبهم إلى النار، وإياهم في النار. فسبحان الله، أعطوه النجاة ورفض. واحد ثاني شاب صغير كان ما بلغ إلا قبل أيام، خط شاربة واحتلم قبل أيام فقط، فجاءوا به ليذبحوه، كل بالغ يذبح. اسمه رفاعة ابن رفاعة القرضي. فرأته واحدة من المسلمات أشفقت عليه فتعلق بها، قال لها: نجيني من الموت، والله أصلي. فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فقالت له: يا رسول الله اطلق لي رفاعة، فانه وعدني ان يصلي، يعني يسلم ويصلي، الان هو مذبوح خلاص يعني ما ينفع شيء. فقال: اطلقوه. فاطلقوه فاسلم وحسن اسلامه وصار من قراء القرآن وصار من الدعاة الى الله، وكان اذا جلس في مجلس علم يدعو الى الله اذا اراد ان يقسم يقول: والذي نجاني يوم بني قريظة، ما بيني وبين الموت الا خطوات، فنجاه الله عز وجل في ذلك الموقف. فكانت هذه نهاية بني قريظة، ذبح كل سادة بني قريظة. وزع النبي صلى الله عليه وسلم، وزع النساء الأسارة والصبيان رقيق عبيد بين المسلمين، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة القرضية. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبت، فدعاها قال لها: أعتقك أحرضك وأتزوجك إذا أسلمت، تسلمين سأطلقك وأنت تكون زوجتي. فأبت، رفضت، أصرت على دينها. فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كاره لها، كاره أن يعاشرها وهي على هذا الدين، على اليهودية. ثم بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ سمعوا خطوات، كان جالس فيما بعد بين أصحابه، سمعوا خطوات، فقال: هذا فلان يبشرني بإسلام ريحانة. فدخل الرجل فقال: يا رسول الله أبشر، فقد أسلمت ريحانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بها. يقال أنه أعتقها وتزوجها، هذه رواية، والرواية الأرجح أنها بقيت سبية، بقيت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهم الأحداث التي حدثت في الخندق. دعونا نقرأ الآيات حتى نعرف الآن كيف السيرة تشرح لنا القرآن. سورة الأحزاب لا يمكن أن تفهم أجزاء كثيرة منها إلا بأن نعرف قصة الخندق وقصة الأحزاب. يقول الله عز وجل:

0: هنا
1: واضح لما نتذكر الموقف ونرى الآيات. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لما كان وقت ضرب الصخرة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما يريدون يدافعون عن الخندق، يريدون الفرار. ولو دخلت عليهم، لو دخلت المدينة، لو دخلت عليهم من أقطارها يعني من أطرافها من الشمال ومن الجنوب، ثم سئلوا فتنة وطلب منهم أن يرجعوا، يعني سئلوا فتنة يعني طلب منهم أن يرجعوا عن الإسلام، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، لكفروا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني ما بقوا على إسلامهم إلا لحظات. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، المنافقين اللي كانوا يدعون المسلمين أن يتركوا الخندق، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، هؤلاء المنافقين رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. يقول الله عنهم هؤلاء أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لما انسحب الأحزاب المنافقين ما كانوا يدرون فظلوا في بيوتهم إلى أن جاء أمر بني قريظة وكذا، عندها عرفوا أن الأحزاب راحوا، ولا ما كانوا يدرون أن الأحزاب راحوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وإن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. 10,000 يأتون ويرجعون ما فعلوا شيء. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم بني قريظة الذين ناصروهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهكذا كانت نهاية معركة الخندق، هذه المعركة العظيمة على كل عظمتها وعلى كل صيتها في التاريخ. قتل المسلمين فيها كانوا 5 فقط، هم أنس بن أوس وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة وكعب بن زيد، ثم بعد ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما قتل الكفار ف3، منبه بن عثمان بن عبد الدار قتل بسهم، وعمر بن ود ونوفل بن معاوية الذين عبر الخندق فقط. فكل هذه المعركة العظيمة هذا القتل فيها، لكن الفرق هو في النتيجة. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على انسحاب الأحزاب بعد كل هذه الجموع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحبت قريش وانسحب الكفار قال كلمة عظيمة، قال نغزو قريش ولا تغزونا بعد اليوم. انتهت. الآن انتقل الإسلام من الدفاع، الآن بدأت مرحلة الهجوم. لن يغزونا بعد اليوم، بعد ما فشل الأحزاب كل هذا الذي جمعوه ما استطاعوا يفعلوا شيء، الآن جاء دورنا. لما استتب الأمر للمسلمين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الذين شاركوا بالخندق، وبدأت مجموعة من الغزوات والسرايا لأجل هذه المسألة ولتثبيت أمر الإسلام. من أهم الغزوات والأحداث التي حدثت في العام الخامس الهجري حملة القرطاء. وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القادة الكبار، يقول عمر بن الخطاب عنه أنه بألف رجل، محمد بن مسلمة في قتاله بألف رجل، فسار بثلاثين راكبا ووصل، كان يختفي بالنهار ويسير بالليل حتى وصل إلى القرطاء على مسافة سبع ليالي من المدينة. وصل إلى القرطاء وهناك فاجأ بني بكر بن كلاب، ما كانوا مستعدين، فهجم عليهم فقتل عشرة منهم وفر الباقون، فاستطاع أن يغنم غنائم عظيمة منها خمسين بعيرا وثلاثة آلاف شات، ولم يتعرض للنساء والأطفال بناء على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق في طريق العودة حدث حادث صغير لكن كانت له آثار كبيرة، ذلك أن محمد بن مسلمة والركب الذين معه وجدوا رجلا نائما في الطريق فأسروه وما كانوا يعلمون من هو هذا الرجل. هو ثمامة ابن أثال سيد من سادات بني حنيفة، كان ذاهبا إلى العمرة وذاهب أيضا بنيته أن بعد العمرة يذهب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه وما كانوا يعلموا من هو. فلما وصلوا إلى المدينة سر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاح هذه الحملة وأخبروه عن الأسير، فلما رأى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمتم من أخذتم؟ أتدرون من أخذتم؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال هذا ثمامة ابن أثال سيد من سادات بني حنيفة، سيد من سادات بني حنيفة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع عند باب المسجد، يربط عند باب المسجد، يؤسر، يجعل له أسار عند باب المسجد، وقال أحسنوا أساره، أحسنوا أساره، يعني عاملوه معاملة حسنة. فكان الصحابة رضي الله عنه يأتونه باللبن صباحا ومساء بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في معتقله ويلاطفه، كان يزوره في معتقله ويلاطفه ويسأله كل يوم، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني تثور بني حنيفة كلها لأجلي، مئة ألف مقاتل فواحد صاحب دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء، رجل غني فاطلب ما اختر ما تشاء من هذه الأمور الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. في اليوم الثاني يأتيه يلاطفه ويزوره ويسأل نفس السؤال ما عندك يا ثمامة، فيجيب ثمامة بنفس الإجابة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم متعمد أن يجعل عند باب المسجد، يمر عليه الصحابة ذاهبين وراجعين، يرى من أخلاقهم، يرى من تصرفاتهم، يسمع القرآن من المسجد. فتأثر الرجل خلال إقامة هذه الثلاث أيام عند المسجد، تأثر تأثر عظيم جدا. ثالث يوم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة، فأجاب بنفس الإجابة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما تشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أعفو عنك، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل من شدة ما تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته وأدبه معه، ومن ما رآه من أخلاق المسلمين، وما رآه من حسن تصرفهم مع بعضهم، وما سمعه من القرآن، دخل الإسلام في قلبه. فأسلم ثمام بن أثال وقال يا رسول الله ولقد والله لقد جئت وما من وجه أبغض إلي من وجهك، وما من دين أبغض إلي من دينك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك. فوالله يا رسول الله ما من وجه أحب إلي من وجهك، وما من دين أحب إلي من دينك، وما من بلد أحب إلي من بلدك، فأمرني يا رسول الله. وقد أخذتني خيلك وقد كنت أنوي العمرة،
0: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتم عمرتك، اذهب للعمرة. ذهب الرجل إلى العمرة. سيد من سادات بني حنيفة، طبعا قريش أكرمت إكرام عظيم، بدأ يطوف بالبيت ويلبي التلبية، وكانت قريش تلبي تلبية الشرك، أما هو فلبى تلبية الإسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتوقف، كانت قريش والكفار يكملون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فما قالها لأنها من الشرك. فتعجبت قريش وجاءوه، قالوا: يا ثمامة أصبأت؟ قال: بل أسلمت. فأخذوه أسيرا. كيف يسلم سيد من سادات بني حنيفة؟ هذا خطر عظيم جدا، لو أسلمت بني حنيفة تصبح مصيبة على قريش. فلما أسر ثمامة أرسل إلى بني حنيفة يأمرهم بقطع الحبوب عن مكة. كانت اليمامة منطقة زراعية خصبة جدا، وهي مصدر الحبوب لأهل مكة، المصدر الرئيسي للطعام. فأمر ثمامة بقطع الحبوب عنهم، ففعلا استجاب له قومه فقطعوا الحبوب، وبدأت المجاعة في مكة. بحثوا عن طعام في مكان آخر ما وجدوا، فتأثروا تأثر كبير جدا بهذه المسألة، حتى وصل بهم الجوع، أخذ منهم الجوع كلما أخذ. فأطلقوا ثمامة، قالوا: اذهب بس اترك لنا الحبوب. قال: والله ما اترك لكم الحبوب. حتى لما اطلقوه ما اترك لهم الحبوب. قالوا: والله ما اتركها لكم حتى يأذن رسول الله. هنا لما اسقط بيد قريش ارسلوا وفد من مكة الى المدينة، ارسلوا وفدا من مكة الى المدينة يستجدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ناشدناك الله والرحم، نحن اهلك، لا تموتنا من الجوع، فأذن بالحبوب أن تأتي لنا من اليمامة. انظر عزة الإسلام أين وصلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم، فأمر ثمامة أن يسمح لهم بالطعام. فبدأت المسائل الآن موازينها تنقلب، بدأ الناس يشعرون بالعزة والقوة التي وصل إليه الإسلام. قبل قليل كانوا مطاردين محاصرين، يأتونهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا في الخندق. الآن ننظر العزة التي وصل إليها الإسلام، أن مكة تستجديه حتى يسمح لها بالطعام. فكان هذا الحادث الصغير وجه الناس للنظر إلى العزة التي وصل الإسلام.

بالطرق إليهم فقاد هذه الحملة ووصل إليهم ففاجأهم ففروا إلى الجبال، فروا إلى الجبال وما وجد، استغرب، كانوا هم يتوقعون هذا التأديب الذي بدأ، فكانوا يخفون أنعامهم والإبل والغنم كانوا مخفينها في الجبال. فاستغرب عكاشة، أين الإبل أين الغنم؟ لم يجدها، ولكنهم استطاعوا أن يأسروا رجلا فبدأوا يحققوا معه حتى اعترف، حتى اعترف وقال تعطوني الأمان أدلكم على الغنائم، فقالوا نعم. فسار بهم مسافة طويلة حتى خشوا أنه يغدر بهم، فقالوا مسكوه مرة أخرى، بدأوا يحققوا معه أن أنت تغدر بنا، تسير بنا إلى طريق فيه كمين. قال لا والله، خلف الجبل هذا. فأرسلوا فإذا وادي مملوء بالإبل والغنم، مسافة طويلة مخفينها، فأخذوها جميعا، أخذوها جميعا، وكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، وتركوا الرجل كما وعدوا. كذلك في هذا العام حدثت غزوة بني لحيان. بنو لحيان هؤلاء ليس لهم علاقة بالخندق، لكن لهم علاقة بأمر حدث قبل الخندق تحدثنا عنه، وهو فاجعة ماء الرجيع. فاجعة ماء الرجيع، هؤلاء هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهم، ما نسى لهم هذا الغدر الذي بعدما أعطوا المواثيق والعهود أن لهم الأمان قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فغدر ليس فقط معارك، وإنما غدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نساهم، فلما استقرت له الأمور أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحملة بنفسه، ولذلك تسمى غزوة. الغزوة هو التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية هي التي يذهب فيها الصحابة بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسمى غزوة بني لحيان. 200 مقاتل، 200 مقاتل يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا 200 ميل، 200 ميل ساروا إلى أن وصلوا إلى ديار بني لحيان. بنو لحيان في الجنوب قريبين من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لأن بنو لحيان هؤلاء غدروا فكانوا دائما على حذر، كانوا خائفين، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم في يوم من الأيام ليؤدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أصحابه هكذا يقتلون، فكانوا دائما حذرين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل ما يتوجه إلى الجنوب توجه إلى الشمال، وسار 20 ميل إلى الشمال، حتى ظن الناس أنه يريد غزو الشمال، وانتشرت الأخبار أنه توجه له نحو الشمال. عندها التف ورجع إلى بني لحيان في الجنوب، لكن بني لحيان من شدة خوفهم كانوا باستمرار عندهم العيون، يعني ما نفعت معهم هذه الحيلة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد هربوا، كانوا قد فروا، كانوا مستعدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدهم، فأقام في ديارهم، بقى في ديارهم 2 يوم حتى يثبت عزة الإسلام، ثم تحرك من بني لحيان إلى وادي عسفان، وهو وادي قريب جدا من مكة. من وادي عسفان أرسل 10 فرسان بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتوجهوا نحو مكة ودخلوا مكة، دخلوا حدود مكة، وانتشر الخبر أن المسلمين غزوا مكة، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسحب هذه القوة وانصرف، فقط حتى يشعر الناس أن نحن الآن نغزوهم لا يغزونا. انقلبت الموازين الآن، فبعدما كانوا يغزون المسلمين كان الآن المسلمين بدأوا يغزون قريش. في طريق العودة، في طريق العودة توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبور قتل الرجيع، قتل ماء الرجيع، هؤلاء الذين قتلهم بنو لحيان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وترحم على أصحابه الذين استشهدوا في ماء الرجيع. كذلك في الطريق بين مكة، الآن هو قريب من مكة، رجع في الطريق ما بين مكة والمدينة، الطريق الرئيسي، في الطريق توقف النبي صلى الله عليه وسلم، أمر القافلة بالتوقف، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر قديم وبدأ يبكي بكاء شديد، يبكي بكاء شديد. الصحابة مستغربين، أول مرة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بهذه الصورة. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا القبر ثم قام. فلما جاء إلى القافلة كان معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله رأيناك تفعل فعل ما رأيناه من قبل، توقفت عند قبر قديم وبكيت بكاء شديد، ما رأيناك تفعل هذا من قبل، فما هذا القبر؟ قال يا عمر هذا قبر أمي، كانت قد توفيت في الطريق ما بين مكة والمدينة ودفنت هناك، هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور

فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فأخذتني رحمة الولد بأمه. هذه العاطفة رغم أنها لم تكن على دينه، لكن هذه العاطفة نحو الأم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى هذا البكاء الشديد صلى الله عليه وسلم، يدلك على إنسانيته صلى الله عليه وسلم وعاطفته الحقيقية الجياشة، ليس فظا غليظ القلب لكنه رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حدثت كذلك في هذا العام غزوة الغابة، غزوة الغابة، وتسمى أيضا غزوة ذو قرد، تسمى غزوة ذي قرد. هذه الغزوة بقيادة فزارة ابن عيينة ابن محصن، فزارة ابن عيينة ابن محصن، كانوا من الكفار من الذين شاركوا في الخندق. لما شافوا أن المسلمين وصلوا إلى هذا الضعف فطمعوا من غطفان، غطفان قبيلة قوية جدا، فطمعوا بالغزو مرة أخرى يغزون المدينة. قالوا ما نستطيع نغزو المدينة، نغزو ضواحي المدينة. الغابة منطقة حول المدينة، مزارع لأهل المدينة، فمن كثرة الأشجار التي فيها تسمى الغابة. فهجم فزارة ابن عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هو سيد غطفان ويسمى الأحمق المطاع لأنه ما كان عنده رأي، لكنه مع أن رأيه سيء لكن أي أمر يصدره يتحرك له 10,000. هذا ابنه هجم، فتحركوا إلى أن وصلوا إلى الغابة. وصلوا الغابة فقتلوا واحد من المسلمين كان مزارع هناك، هو ابن أبو ذر رضي الله عنه، وأخذوا زوجة هذا المسلم، أخذوا زوجة ابن أبو ذر، أسروها وأخذوا النوق التي استطاعوا يحصلوا عليها وفروا، اكتفوا بهذه الغنيمة وفروا. تحرك بعض المزارعين الذين شارعوا بالخبر، تحركوا نحو المدينة. أول من التقوا به من المقاتلين هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. سلمة ابن الأكوع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، يعني لا يوجد أحد يقاتل على رجليه مثل سلمة بن الأكوع. يرون عنه، وظهر هذا في هذه السرية أو الغزوة، يرون عنه أنه كان أسرع من الخيل، كان يسابق الخيل فيسبق الخيل، هكذا قدرته سبحان الله التي أودعها الله فيه. فسلم ابن الأكوع لما جاءه الخبر صرخ وصباحاه وصباحاه، صرخة عظيمة وصلت لبعض أهل المدينة، ثم نزل عن بعيره وأعطاه لهذا الراعي، قال اذهب واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتبع الفزارة ومن معه يتبعهم على رجليه، وفعلا استطاع أن يلحقهم وهو على رجليه، استطاع أن يلحقهم، فبدأ يرميهم بالنبال. في هذه الفترة الراعي هذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرخ في المدينة الفزع الفزع الفزع الفزع، فبدأ الناس يتحركون نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا جهز مجموعة من الفرسان بقيادة سعد ابن زيد رضي الله عنه، قال لهم أنتم سبقونا، نحن نستعد ونحن وراءكم، لأن الآن توجه نحو قطفان واحدة من أكبر القبائل العربية، فلا بد من الاستعداد. فتحركت هذه المجموعة، الآن أول واحد هو سلمة، ثم هذه المجموعة من الفرسان بقيادة سعد بن زيد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه، بدأوا يستعدون 700 مقاتل يستعدون، وانطلقوا خلف هذه المجموعة. طبعا 700 مقاتل إلى أن يستعدون أخذت قليل من الوقت. تحرك سلمة بن الأكوع، وصل كما ذكرنا إلى هذه المجموعة من المشركين، وبدأ يضربهم بالنبال، فتوقفوا وهجموا عليه ففر، ما استطاعوا يدركوه، أرادوا يكملوا طريقهم لحقهم، بدأ يرميهم بالنبال، رجعوا إليه فر، ظل يشاغبهم، فأخرهم، أخرهم فترة فعلا، ثم هم فكروا قالوا والله ما يفعل هذا إلا من وراءه جيش، يعني هذا قاعد يعطلنا فعلا، فماذا فعلوا؟ فزارة أخذ 3 من الفرسان الذين معه، قال لهم أنتوا ابقوا، والباقي قال لهم كملوا طريق، اذهبوا إلى غطفان. ووقف هؤلاء 4 يمنعون سلمة بن الأكوع وهو يشاغبهم، إلى أن وصل الفرسان، ف
استعجل واحد من المسلمين هجم على الأربعة فقتل، ما انتظر أصحابه قتل. فبعد ذلك هجم المجموعة وكان فيهم أبو قتادة، فأبو قتادة قتل حبيب ابن عيينة ابن حصن أخو فزارة قتله. فلما قتل حبيب ابن عيينة فر الباقون، فر ثلاثة هؤلاء الباقون. فمن الاستعجال أبو قتادة عادة في القتال لما واحد يقتل واحد يأخذ أغراضه سلبه، فهو مستعجل الآن يريد أن يتبع هؤلاء، ما عنده وقت يأخذ السلب. فماذا فعل؟ أخذ ثوبه، أخذ عبايته أبو قتادة ووضعها على هذا القتيل إشارة إلى أن أنا الذي قتلته، هذا سلبه لي. وسار بدأوا يتبعون هؤلاء الفرسان. استطاع عكاشة ابن حصن رضي الله عنه أن يلحق بعض المقاتلين كانوا متأخرين، واحد منهم كان متأخر لأنه هو وابنه على بعير، اثنين على بعير، فالاثنين على بعير يؤخرون البعير، فوصل إليهم لحقهم، كانوا متأخرين عن باقي الركب. فبرمح واحد ضربهم فدخل الرمح في ظهر الأول وخرج من بطن الثاني، فقتل اثنين بضربة واحدة وأسقطهم. في هذه الفترة بينما هؤلاء الفرسان يتبعون هؤلاء الكفار، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المكان الذي قتل فيه حبيب بن عيينة، فرأوا واحد مقتول وعليه ثوب أبو قتادة. فبعض المسلمين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل أبو قتادة، واضح مقتول وعليه ثوب أبو قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، بل هذا قتيل أبو قتادة، اكشفوا عنه. بدون ما ينظر إليه، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فكشفوا عنه فإذا فعلا قتيل أبو قتادة. سلم بن الأكوع رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني 100 رجل والله ألحقهم، هكذا من حماسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمة قد وصلوا إلى ديارهم وإنهم يغبقون فيها. وصلوا الآن صعب جدا، 700 ما هم مجهزين لمعركة، خرجوا مستعجلين يدخلوا في معركة مع 10,000 وهم مستعدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، رجع القافلة هذه، ولذلك تسمى غزوة لأنه قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. المرأة التي أسرت من المسلمين لما صار الليل استطاعت أن تقترب من الإبل، وكان فيها ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم من السبي من الغنائم التي أخذها فزارة ابن عيينة بن حصن. فأخذت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتها تبرك فبركت فركبت عليها. الآن كيف ترجع؟ الآن تريد تهرب هذه المرأة، ولكن ما تعرف الطريق، من غطفان إلى المدينة مسافة طويلة ولا تعرف الطريق، كيف تذهب؟ فدعت الله عز وجل، قالت يا رب أنت دلني على الطريق، وحركت الناقة واغتركتها بدون ما ترشدها. الله تعالى كيف. ونذرت قالت إن أنجاني الله لا أتقربن إليه بذبح هذه الناقة. سارت الناقة، سارت بهذه المرأة إلى المدينة هكذا وحدها، عرفت الطريق فنجت عليها وحمدت الله سبحانه وتعالى كيف الله نجاها من السبي. وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له، ذكرت له القصة وقالت له يا رسول الله قد نذرت أني إذا نجوت أن أتقرب إلى الله بذبح هذه الناقة. قال سبحان الله، بئس ما جزيتيها، تنجيك وتذبحينها؟ هذا الوفاء؟ بدل ما تكرمينها نجتك تقتلينها، ثم أنت لا تملكينها، كيف تتقربين بشيء لا تملكينه؟ لا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذا النذر باطل لأنك لا تملكين هذه الناقة. فهذا من الفقه الذي حدث في هذه المسألة. لكن ظلت كما نرى من هذه الغزوة بعض العرب ما زال عندهم جرأة على المسلمين رغم ظهور قوة المسلمين. من الأحداث التي حدثت كذلك في هذا العام، العام الخامس للهجري، حملة تسمى حملة ذي القصة، قادها محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرة أخرى إلى ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة من الذين شاركوا في غزو المدينة في الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغزوهم أرسل سرية استكشاف، هذه السرية للاستكشاف فقط ليس للهجوم، حتى يرون أحوال بني ثعلبة، هل هم مستعدين ولا غير مستعدين، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار.
فقاد محمد بن مسلمة 10 من الصحابة للاستكشاف، وبدأوا يسيرون نحو ديار بني ثعلبة. بني ثعلبة لأنهم شاركوا في الخندق فعارفين أن حملات التأديب بدأت، فكانوا فاتحين، وكانت عيونهم على مسافات طويلة بعيد عن ديارهم. ما كان محمد بن مسلم والذين معه يتوقعون أن عيون بني ثعلبة تصل إلى هذه المسافة، فما كانوا حذرين، كانوا متوقعين أن بعد فترة يبدأون يأخذون حذرهم. فاستطاع بنو ثعلبة أن يهجموا عليهم، كانوا استطاعوا يرتبوا 100 رجل، فهجموا عليهم فقتلوا هؤلاء المسلمين جميعا إلا محمد بن مسلمة، ضربوه وظنوا أنهم قتلوه فسقط مع القتلى. فجاءوا قلبوا القتلى ما وجدوهم ميتين. محمد بن مسلمة ضربوه بأرجلهم فما تحرك، مع أنه كان واعي لكن ينزف، ما تحرك، فظنوه ميتا، فأخذوا أغراضهم وأخذوا إبلهم وذهبوا. هكذا قتل هؤلاء العشرة. الآن محمد بن مسلمة ما هو قادر يفتح عينه، يخشى لو فتح عينه يكون بعضهم موجود فيعرفون أنه حي، فظل مغمض يتظاهر بالموت، وظل فترة طويلة إلى أن جاء أحس برجل يأتي ما بين القتلى فهو على حاله. فبدأ الرجل ينظر في القتلى فعرف أنه من المسلمين، هذا رجل مسلم، قدر الله عز وجل أنه يمر في هذا المكان في هذا الوقت. فلما عرفهم أنه من المسلمين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. سمع محمد بن مسلمة هذه القولة إنا لله وإنا راجعون، قال يا رجل إني حي. فأخذه وبدأ يضمد جراحه ونقل هذا المسلم إلى المدينة وطبب وشفي رضي الله عنه، شفي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه قوة نحو بني ثعلبة بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وفعلا استطاع أبو عبيدة رغم حذرهم وكذا أن يهاجمهم بغتة، لكنهم لشدة حذرهم كانوا دائما مستعدين ففروا، لما هجم عليهم فروا فورا. فأسر أحدهم وأخذ متاعهم وأخذ إبلهم ورجع بهم أبو عبيدة، أدب بني ثعلبة الذين فعلوا هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأسير الذي أسروه أسلم فأطلق وحسن إسلامه. فكان هذا من الحدث الذي حدث في العام الخامس الهجري أيضا. كذلك حدثت سرية الجموم، وسرية الجموم من الذي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لبني سليم، بني سليم من الذين اشتركوا أيضا في الأحزاب ب700 مقاتل، فوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، واستطاعوا أن يأسروا مجموعة منهم وفر الباقون وأخذوا الغنائم ورجعوا، فاستمرت الحملات بهذه الطريقة. كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حملة تسمى حملة العيس شمال غرب المدينة. العيس منطقة سنذكرها بعد قليل أيضا، لها قصة أخرى. العيس منطقة شمال غرب المدينة على مسافة 4 ليالي من المدينة، مملوءة بالكهوف، مملوءة بالأشجار، في الجبال وأشجار وفيها كهوف، فمكان حصين لمن يريد أن يختبئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه مجموعة إلى هذه المنطقة، كتيبة من 170 مقاتل كلهم فرسان بقيادة زيد بن حارثة، والهدف قطع الطريق على قافلة لقريش، قطع الطريق على قافلة لقريش، ما زالت قريش هي همه الأساسي. فاستطاع زيد بن حارثة أن يكمن في هذه الأماكن الصعبة بين الكهوف وبين الأشجار، فلما جاءت القافلة هجم عليها فأخذها كلها بكل ما فيها وأسر كل من فيها، وكانت ضربة قاصمة لتجارة قريش. فمن بين الأسرى الذين أسروا أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر، حتى الآن ما حرم الزواج من الكفار، فكان أبو العاصي من الأسرى، فأخذ هؤلاء الأسرى إلى المدينة. زينب كانت في المدينة في ذلك الوقت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زوجها في مكة أبو العاصي. فلما جاءوا بالقافلة وجاءوا بالأسرى وربط الأسرى عند باب المسجد كالعادة، بعد صلاة الفجر لما أقيمت صلاة الفجر أول ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون لصلاة الفجر، وإذ بصوت امرأة تقول قد أجرت أبا العاصي. زينب أجارت زوجها،
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يرد هو في الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الأصحاب. بعد الصلاة لما سلم التفت إليهم قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما علمت وما شورت، أمر حدث بدون علمي، والأمر إليكم، ما ترون؟ يستأذن الذين أسروه، فقالوا: بل نكرمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلقه ونرد عليه ماله، أموال التي أخذناها أموال أبو العاص ترجع. فأطلق أبو العاص إكراما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أمواله، وردت عليه الأمانات التي عنده، كان بعض الناس مؤتمنين بأمانات فأعطوه الأمانات التي عنده. ثم قالوا إكراما لصهر النبي صلى الله عليه وسلم: نبقي الأموال لكن نطلق الأسرى. فأطلقوا كل الأسرى الذين في القافلة إكراما لأبي العاص. فلما رأى أبو العاص هذه المعاملة وهذا الإحسان، بعدين كان يسمع الصلاة والقرآن، كله تأثر بهذا، فما أسلم. لما أطلق صراحة أخذ أمواله وأخذ الأمانات ورجع إلى مكة، فسلم الأمانات وأرجع لكل واحد أمانته. ثم جمع الناس الذين أتمنوا، قال: هل وفيت بذمتي؟ هل علي شيء؟ هل وفيت بذمتي؟ قالوا: اللهم نعم، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أردت أقولها في المدينة حتى لا يقولون ذهب بأموالنا، أسلم من أجل المال، أخذ الأمانات، أحببت أن نرجع لكم أماناتكم ثم أسلم حتى ما تقولون أسلم من أجل المال. ورجع إلى المدينة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه زوجته زينب رضي الله عنها. فهذه من الأحداث التي حدثت في العام الخامس الهجري. بعد ذلك دخل العام السادس الهجري، واستمرت هذه الحملات التأديبية، لكنها ليست بمستوى هذه الحملات، حملات أصغر، إلى أن جاء شعبان من العام السادس الهجري. في شعبان من العام السادس الهجري حدثت غزوة عظيمة تسمى غزوة بني المصطلق، ويسميها المؤرخون أهل السير يسمونها غزوة العجائب، لما فيها من أحداث عجيبة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني الحارث، أن الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق بدأ يجمع بني المصطلق، وبني المصطلق من القبائل العربية، بدأ يجمع بني المصطلق لغزو المدينة، طمع في غزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار قال: بل نحن نغزوهم، ما دام هم يريدون يهجموا علينا نحن نهجم عليهم. فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قاده بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجعل راية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وتوجه المسلمون إلى ديار بني المصطلق. بني المصطلق طبعا كانوا يستعدون للغزو، ولذلك كانوا يرسلون عيونهم، فوصلتهم الأخبار أن المسلمين هجموا جاءوهم، فكانوا مستعدين، فالتقى الجيشان. الآن معركة على وشك أن تحدث، فخرج لهم عمر بن الخطاب وناداهم، قال: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمنعوا دماءكم وأموالكم وأنسابكم. فأبوا، رفضوا. فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، ففي أول هجوم، في دفعة واحدة من الهجوم، قتل 10 من سادات بني المصطلق، دفعة واحدة بأول هجوم في أول لحظات المعركة، وسقطت رايتهم. فلما رأوا ذلك استسلموا، فاستسلموا جميعا، وأخذ كل بني المصطلق وكل أموالهم وكل نسائهم وكل أولادهم، كل شيء عندهم أخذ بضربة واحدة، ما أخذت المعركة دقائق. سبحان الله، هكذا يسرها الله عز وجل. فعندها طبعا وقعوا في الأسر، وقعوا رقيق وسبايا، فوزع الرقيق ووزعت السبايا، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة لكن خلاصتها أن جويرية بنت الحارث كانت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ملكهم، بنت ملك بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني شريفة وكريمة، ورآها صاحبة خلق ودين، فعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تنادى الناس، قالوا: هؤلاء الذين الأسرى هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم،
فأطلقوا كل بني المصطلق، كلهم كانوا أسرى الآن كلهم أطلقوا. فتقول عائشة رضي الله عنها تقول ما من امرأة أكرم على أهلها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أطلق بإسلامها وبزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أهلها، كل بني المصطلق أطلقوا بسبب إسلامها وزواجها. سئلت جويرية يعني كيف الآن قومك مأسورين ودخلوا في معركة وكيف أسلمت بهذه السرعة؟ قالت كنت قد رأيت رؤيا قبل 3 أيام من هذه المعركة، رأيت رؤيا، رأيت البدر يخرج من المدينة ويطير في السماء ثم ينزل حتى يقع في حضني، يقع في حجري، فأولته أن بمحمد، أن هذا هو الهدى الذي يأتيني. فكان الإسلام أصلا في نفسها في قلبها من الله سبحانه وتعالى. فهكذا أسلمت جويرية وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أطلق قومها إكراما لها، فرضي الله عنها من أمهات المؤمنين. هذه قصتها. وانتهت الغزوة وأعيد بني المصطلق أطلقوا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من تأديب بني المصطلق عاد في الطريق. في الطريق حدثت أحداث رهيبة رئيسية جدا. وقف طبعا في الطريق تعرفون قافلة أو جيش كل فترة يقفون للراحة، فنزلوا عند أحد الآبار. جاء رجل هو يسمى الجهجاه، هو مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بدأ يحاول يأخذ الماء من البئر. واحد من الأنصار اسمه سنان أيضا جاي يريد يأخذ الماء من البئر، فاختلفا فصار بينهم صراع وكلام شديد، فاشتد الأمر بين الرجلين. فرفع الجهجاه سيفه وقال يا للمهاجرين، ورفع سنان سيفه فقال يا للأنصار، وبدأ فعلا المهاجرين يلتفون حول الجهجاه والأنصار يلتفون حول سنان، وكاد يحدث بينهم شر. وصلت الأخبار بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مستعجل غضبان. فلما وصلوا الناس مصطفين كأنهم على وشك أن يتقاتلوا، صرخ بهم وغضب قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا التداعي بالقوميات، هذا من شأن الجاهلية، أنا من البلد الفلاني، أنا من البلد الفلاني، هذا من الجاهلية. العزة هي للإسلام ليس للنسب، حتى لو كان الانتساب المهاجرين والأنصار ليس هذا، العزة للتقوى وللإسلام. لكنهم سبحان الله الشيطان أوقع بينهم في هذه اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، دعوا هذه القوميات، هذه الإقليميات، هذا التداعي بها، دعوها فإنها منتنة، والنتن الرائحة السيئة جدا، فدعوها رائحتها منتنة. فهدأ الأمر بهذا وانصرف الناس. لكن كان ضمن الجيش عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وينتظر أي شيء حتى يحرش بين الناس. فعبد الله ابن أبي لما وصلته الأخبار ما كان حاضر، فوصلت الأخبار حدث كذا وكذا، فقال قولا للذين كانوا معه، كان معاه كلهم منافقين إلا شاب صغير عمره 16 سنة أو أقل يسمى زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان على الإيمان لكنه من قوم عبد الله بن أبي، فكان جالس معه في الخيمة. فلما وصلت الأخبار إلى عبد الله بن أبي قال كلام في منتهى السوء، قال أوقد فعلوها، يقصد المهاجرين، أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش. جلابيب قريش يعني هذا مشايخ قريش، قريش الذين يطمعون بمال الناس. يقول ما عدنا، كلمة كان الكفار يسمون فيها المسلمين، يسمونهم جلابيب قريش. يقول والله ما عدنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. كلمة شديدة. ثم قال أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم التفت للذين عنده فقال أنتم الذين أطمعتموهم فيكم، أنتم تعطونه من الأموال، تعطونه من الصدقات، تعطونه من الزكاة، لو منعتم عنه ذلك لافتقر هؤلاء المهاجرين وتركوا بلادنا،
لأن أمسكتم عنهم ما بأيديكم من الأموال لتحولوا إلى غير داركم. يعني يدعوهم إلى عدم الإنفاق وعدم دفع الزكاة والصدقات حتى يفتقر المسلمين ويتركون المدينة. زيد ابن أرقم شاب مؤمن ما يقبل مثل هذا الكلام يقال على المسلمين وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. كان عمر موجود فرفع السيف وقال دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه قد نافق. قال اتركه يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ طبعا هذا الكلام كان وصل دخل الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل لأن الخبر سينتشر بالتأكيد، كلام عبد الله بن أبي سيصل وتحدث فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشغلهم عن هذا فأمر بالرحيل، أمر بالتحرك. فتحرك الجيش في ساعة متأخرة، ساعة منكرة، ليس لهم عادة أن يتحركوا في مثل هذه الساعة، وتحرك الناس. وسيد ابن حضير سيد من سادات الأنصار استغرب هذا الرحيل في هذه الساعة، عرف أن في شيء، فاستعجل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد رحلنا في ساعة لم نكن نرحل فيها، هل حدث شيء؟ قال أما وصلك ما يقول عبد الله بن أبي؟ قال لا. فقال له قال كذا وكذا وكذا. فأسيد غضب شديد، قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه. قال لا. قال إذن دعني أخرجه من المدينة، والله ما يدخل المدينة. قال اتركه أرفق به اتركه. لكن الخبر فعلا بدأ ينتشر، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنة أمر بالاستمرار بالمسير، ساروا طول الليل ما ينزلون إلا للصلاة فقط ثم يركبون، وساروا طول اليوم التالي بدون راحة، وساروا طول الليلة الثانية ما ينزلون إلا للصلاة، ثم في اليوم الثالث نزلوا، فنزلوا فكل واحد أخذ الأرض ونام، انشغلوا بشدة الإرهاق ما استطاعوا يتحدثوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذا، لكن مع ذلك الخبر كان قد انتشر، ناس تتحدث، ما يصعب كتم هذا الخبر. لما اقتربوا آخر منزل قبل المدينة، آخر نزول ثم بعد ذلك يصلون إلى المدينة، جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وصل الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بلغني ما قال أبي، فوالله إنك الأعز وهو الأذل. يا رسول الله إن كنت تريد قتله فأمرني أنا أقتله. يقتل أباه، انظر عزة الإسلام وانظر التجرد لهذا الدين. قال إذا كنت تريد أن تقتل أبي أنا أقتله. فلقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، وأخشى لو قتله غيري ما أصبر فأقتل قاتل أبي فأدخل النار بقتل مسلم، فإذا تريد أن تقتل أبي دعني أنا أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل نرفق به ونحسن إليه ما دام حيا. في هذا المنزل أيضا في المنزل الأخير حدث عند الرحيل، ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت في هذه الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا يرحلون عادة كان النساء ماذا يفعل بهن؟ يجعل لهن هودج، والهودج مثل كوخ صغير يجعل على عصي تجلس فيه النساء، فإذا جاء وقت الرحيل يحمل ويوضع على البعير ويربط. تقول وكنت خفيفة، فما زالت شابة صغيرة، يعني كان عمرها في ذاك الوقت حوالي 15 سنة رضي الله عنها، فتقول ما زلت خفيفة لم ينبت علي اللحم، يعني خفيفة جدا. فقبل الرحيل مباشرة افتقدت عقدي، تقول عقد لي ما وجدته، فبدأت أبحث عنه، ثم ذهبت إلى مكان قضاء الحاجة، وكانت النسوة إذا أردنا أن يقضينا حاجتهن يذهبن مكان بعيد حتى لا يراهن أحد، فسارت هذه المسافة البعيدة بحيث ما يراها أحد تبحث عن هذا العقد الذي افتقدته. جاء الناس بدأ الرحيل، جاءوا لهودج عائشة
فحملوا الهودج، حملوا الهودج ما شعروا أنها ليست في الهودج، ووضعوا الهودج على البعير وربطوا البعير وساروا. صار الجيش، عائشة ما زالت بعيدة، رجعت وإلا الجيش قد ارتحل، فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله، سيفتقدوني ويرجعوا لي. فأخذت العباية ولفت نفسها فيها ونامت تنتظر أن يرجعون إليها. وصل الجيش إلى المدينة، لما وصل الجيش تقدم واحد من المسلمين سبق الجيش وتوقف عند باب أو عند مدخل المدينة، عند الطريق الرئيسي، توقف عند باب المدينة أو مدخل المدينة ورفع السيف، هو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. بدأ الجيش يمر، يستغربون هذا واقف شايل السيف، ما هم عارفين ايش القصة، وهو واقف ينتظر. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر الصحابة، وهو واقف الى ان جاء عبد الله بن ابي بن سلول، جاء ابوه. فلما جاء ابوه تحرك عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، فوقف امام ابيه ووضع امام السيف، شهر عليه السيف، قال والله ما تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل. انظر المؤمن كيف يكلم أباه، ويتكلم مع من؟ مع الأب الذي يبره، ويعرف العرب كلهم أنه من أبر الناس بأبيه، لكنه الإيمان عنده أهم من أبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من أبيه. هكذا لما يملأ الإيمان قلب الإنسان. فعبد الله بن أبي استغرب هذا الموقف من ابنه البار، فأراد أن يصرفه، يعني ما يصح مثل هذا الموقف. فعندها وضع السيف في صدره، رأى الجد، قال له والله أقتلك، والله ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن ابن جاد ناوي يقتله فعلا، ما تحرك. وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأرسل وقال له أخبروه أني قد أذنت، هكذا عزة الإسلام بدأت تظهر الآن، قد أذنت لعبد الله بن أبي بن سلول بدخول المدينة، فأذن له فدخل المدينة. وانتشر الخبر بين الناس. طبعا هذا الفعل زاد الحقد في قلب هذا المنافق، زاد الحقد. في هذه الأثناء طبعا في هذا الموقف نزلت الآيات، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا في هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أوفى الله بأذنه. كان بعض الناس بدأوا يكذبون، قالوا عبد الله بن أبي أنكر، قال ما قلت هذا كذب، زيد بن أرقم كذب. فلما نزلت الآيات أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم، قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، صدق ما كذب، والله صدقه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها السادة، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

إليك. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون

يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتي

لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها

فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين،

أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها،

شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.

آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم

إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.

ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

وقبلتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح

ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن رب

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا،

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

أحدكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

نِكَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم

عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟

الموتى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه،

قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء

بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولم

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا،

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث

كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد

أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون.

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.

من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

أسألكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها

وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله،

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

مأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا

واعلموا أن الله شديد العقاب.

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها السادة، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات وما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.

ربكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

بَعْضُكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم

إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

أمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم،

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

هي حسبهم، ولعنهم الله، ولهم عذاب مقيم.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

يعملون. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ،

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، لو كانوا يفقهون.

خائفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: تتقون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينة وما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها السادة المستمعون، الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات برواية حفص عن عاصم وما تيسر من آيات الله البينات من سور التوبة ويونس ومن أول سورة هود.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم،

سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

الحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو

يسألهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي،

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا

مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

جديد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استجيبوا

فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سور التوبة ويونس وهود، استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوات القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك

كتابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

العبد الكيس هو الذي يستكثر قليل النعم ويستقل كثير الشكر، يعلم أن ما وصل إليه من نعم إنما جاءه من سيده من غير ثمن بذله أو حيلة فعلها أو نجاح استحقه، وأن ما به من نعمة فمن الله على وجه الحقيقة وليس من العبد. عندئذ لا تزيده النعم إلا انكسارا وتواضعا، فإن أعطي نعمة جدد لها عبودية وشكرا، وإن عمل ذنبا أحدث له توبة وانكسارا.

من وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن: أي بني، اعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضره في ملكه أحد ولا يزول أبدا. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. مسبح.

قلبك ويسلم لك عرضك ودينك. لا تحزن على ما فاتك ولا تحمل هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على ما لا يضره غضبك، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك.

إلى نوره سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى إليه وأسأل. فسبحان من تعنو الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل. ويا غافر الزلات وهي عظيمة، ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل. أجب دعوتي يا رب، إنك سامع مجيب لمن للخير يرجو ويأمل.

0: بك.
1: إلهي، إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم.
0: يا رب فنحه رضاك.

0: بك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، أحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وخير ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، لما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء، وصرمديا بعد كل شيء، ودائما بعد أن لا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفو أكف الضراعة والابتهال إلى الله تعالى والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

قصدت بابك يا رب مبتيلا، قصدت بابك قصدت بابك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حاذوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير إشعاء صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد سلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلالي وعلم بأنك

في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يا

0: الصبر إلى مولى.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق.

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

كانوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض

من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

آدم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى

الكتاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا

الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم

الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم

فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا

يتقون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

من حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو

0: بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وانتهينا من معرفة مراحل التوبة، أن الله شرعها ليتوب عباده فإذا تابوا قبل توبته. وقلنا إن كل ذلك مبني على العلم الشامل والحكمة الواسعة الدقيقة. كان ولا بد أن يأتي بالمقابل: التوبة على الله للذين. طيب، وما فيش توبة لمين؟ شوفوا دقة العبارة بقى. ساعة يوجد فعل إيجابي حدث يقال هو على مين، إنما ما لما ما يجيبش فعل ما يقالش على مين. فقال إيه؟ وليست التوبة، ما قالش على الله للذين يعملون السيئات، لأن ده نفي فعل. نفي الفعل ما فيش، ما يجيش على هنا، إنما يجي الفعل في الإيه؟ وجد التوبة، تبقى التوبة دي على مين؟ إنما ما وجدتش تبقى تقول لي على مين؟ وليست التوبة، هنا بقى نقدر احنا نقول وليست التوبة من الله للذين يعملون السيئات. المسألة في العملية الأولى حضور نفس في منهج قيم المنهج، إلا أنها تضعف مرة. المسألة الثانية هتتعرض لشرود نفس عن منهج. شرود النفس عن المنهج مرة يتأتى في أشياء توجد في النفس جهات ضعف لتفعلها، ومرة تأتي لعلاج المنهج في ذاته. الأول كان في حضن مين؟ حضن المنهج، ونفسه ضعفت في حاجة، فربنا قال مثل هذا الصنف إيه؟ مدام يتوب من قريب وإلى آخره أنا أتوب عليه. وليست التوبة للذين يعملون آل السوء ولا السيئات؟ يا سلام، دليل على أنها متعددة قوي. ديك السوء زاوية واحدة ضعيف فيها، فربنا قبلها منه. ويمكن لما بيكون عند واحد زاوية هو ضعيف فيها يبالغ في الزوايا الأخرى التي لا ضعف له فيها ليحاول ستر إيه. ولذلك قلنا كثير من مشروعات الخير يمكن بتيجي من ناس مسرفين على نفسهم في ناحية مش غادرين على نفسهم فيه، فيقوم يجي في نواحي خير كتير ويعمل ايه، ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير بينه وبين نفسه، يقول عشان ايه دي تشيلدي. انظروا بقى، يعني انا عايز اقول لكم مفيش حد بينكر مع ربنا. اللي خد راحته في ناحية ربنا بيقول انا هجيب تعبك في نواحي تانية لصالح منهجي، ويروح مسلط عليه الوهم والسيئه دي حتى ايه وراه، يقوم يخليه يعمل الخير ده ويعمل الخير ده ويعمل الخير ده. يقول له انت استفدت قد ايه؟ استفدت من ناحيه واحده ايه، ومنهجي وديني استفاد منك ايه؟ ابن مساجد وابن مدارس وتصدق على فقراء وسكت واذبح واعمل مش عارف ايه، عشان يمكن عنده سيئه واحده ولا بتاع ولا اي حاجه. يبقى ما حدش بيقدر ايه. اللي شارد من المنهج ده عنده نواحي ضعف متعدده، مش بيعمل سوء بقى. ولذلك عبر في الأولى بكلمة سوء، إنما هنا بإيه؟ سيئات. يبقى عنده يعني. ومرة هو ما يكونش عنده ضعف، إنما حاجة غاوي كده إن الإيه؟ إنه يقعد يعرض كل حاجة ولو كانت خير، لأن الدين بيقولها بده إيه؟ زي الملاح ده اللي بيجوا يقعدوا يضايقهم حتى في الأمور اللي إيه؟ حتى في الأمور التي يجمعون على أنها خير. ويمكن تسرعهم التقرينات ويجيبوا عملية خير من جنس ما جاء به الدين. تقول له طب ما هو الدين جايبه، يقول لك لكن انا مش عايز تنسب للدين. زمان انتم ما ادركتوش العهود دي، كان في حاجة اسمها الماسونية. ماسونية دي قالوا ناس معاصرين لها ده اليهود اللي عاملينه، والماسونية ده بقى يقعدهم يعملوا بعض اخوان ومش عارف ايه، وصحيح يعملوا يقولك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه. طيب يا سيدي، يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الاسلام بتاعك قالوا ولا ما قالوش، ان كان قالوا ليه عملته على انه ماسوني ولا عملتوش على انه اسلامي؟ طب وليه لما العالم يمس هبة خير من اي عمل تنسبها الى غير الاسلام؟ اهد اليومين دول جابوا لك حاجه اسمها الروتاري حكم. الروتاري دي يا سلام حكم، احنا مغرمين قوي بالحكايه دي. فانتظى بقى واحد لسه ماشي كده ولك انا عضو في الروتاري، قال يعني دي لا ليه يا اخويا بتقول لك ده تعاون وصله وموده ورحمه؟ يقول يا اخويا هو الاسلام حرام دي؟ طب ما تفرض ايه تعملها على ان الروتاري قال لك؟ طب ما تعملها على ان الاسلام ايه؟ يبقى عداء لمين ده؟ عداء للمنهج. ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي؟ قال انا نفسي افطر في يوم رمضان. الله، وعلى كأس خمر، وكأس الخمر دي اكون شريه بثمن خنزير مسروق. دي بيحدون الله بقى ولا لا؟ شوف يعني عايز يقول ايه، انا عايز افطر في رمضان ادي واحدة، ويفطر على ايه؟ مش على حاجة، على خمرة محرمة، فطر رمضان محرم والخمرة محرمة وفي غير رمضان، مش كده؟ وبثمن خنزير، مش كده؟ طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم، مش كده؟ والخنزير مش بتاعه ده، مربيه ده سرقه كمان. قال له طب وايه التعقيدة دي يعني السبحة اللي انت عاملها دي؟ قال حتى تكون حراما 4 مرات. أعوذ بالله. يبقى دي مضرة لله ولا لا؟ يبقى ده راجل شارد عن المنهج ولا لا؟ شارد عن الايه؟ شارد عن المنهج. يبقى ده يعمل ربنا توبة؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. شغل الأرانب جه أهو بقى، ما تخليك راجل للآخر بقى، خليك راجل للآخر، إنما راح في الحتة اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه خلاص. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني إيه تبت الآن. طب وتوبتك دي حننتفع بها في إيه بقى؟ المجتمع هينتفع من إيه؟ مشرك انتهينا منه، وأنت تبت وأنت لا تقدر بعد ذلك على العمل، يبقى أنت بتضحك علينا بقى، مش كده ولا لأ؟ يبقى لو ينفعش توبة. ولكن انظروا إلى رحمة الله، قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف المقابل، يبقى التوبة مش لمين؟ الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف رحمة ربنا واحترام للشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعله أيضا في مقابل الكافرين، برضه ما جعلوش في الايه، يبقى ياخد عذاب على شوية الذنوب اللي عملها، انما برضه الاحترام للكلمة لإيمان القمة برضه مش هنخليك كافر، بدليل انه عطف عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ايه إني تبت الآن، وليست التوبة للذين برضه يموتون وهم كفار. إذن برضه شهد لهم انهم ما ماتوش ايه، ليه؟ برضه احترم ايه، احترم شهادة القمة وهي لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ محمدا رسول الله. ولا الذين إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك يعني الاثنين، ولا الذين يموتون وهم كفار، هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخدها للكفار وتسيب ذكر، أهو عذاب كل واحد بحسب إيه؟ بحسب. يا أيها الذين آمنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين آمنوا به بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، معناها ايه؟ يا من آمنتم بي بمحض اختياركم، آمنتم بي إلها وإله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية كل دي، مدام آمنت بهذا الإله اسمع من الإله الأحكام التي يطلبها منك. إذن فهو لم ينادي غير مؤمن، وإنما نادى مين؟ من آمن. من آمن بإيه؟ باختياره، بترجيح عقله، زي ما قلنا لا إكراه في الإيه؟ لا إكراه في الدين. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية أيضا جاء الإسلام وهي موجودة في الجاهلية تتعلق بالنساء وباستضعافهم. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ترثوا النساء، الله، ده كلمة ورث دي تدل على أن واحد إيه؟ متوفى خلاص، وفيه له وارث وفيه موروث ما يشحظ انه يكون موروث، لانه يقول لا يحل لكم ان ترثوا، يبقى مات مورث مش كده، ويخاطب مورثا مش كده، يبقى الكلام في ايه؟ في الوارث ولا المورث ولا الموروث؟ الكلام في الموروث، يعني يوجد وارث ويوجد مورث، واحد مات وناس هتورثه، ده موجود ولا لا؟ لكن الموروث هو اللي فيه الكلام، فالموروث مرة يكون حلا، ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه مش كده ولا لا؟ انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروثا، موروث لا يصح ان يكون ايه؟ ان يكون موروث. ايه هو؟ ام قال لك الايه؟ النساء كرها. تقول له النساء، طيب الا يرث الوارث من مورثه إماء تركهم؟ قال لك لما تنصرف كلمة النساء دي تبقى لأشرف مواقعها، وهي الحرائر، وهي الايه؟ الحرائر، لأن دي كانت تعتبر ملك يمين، مال مقوى. لا يحل لكم أن ترثوا النساء ايه؟ كرها. الله، وهو فيه ميراث للنساء برضا؟ مش ممكن تورث المرأة زي تورث زي. أم قال لك خد بالك من كرها، لأن الواقع أنه كان الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه، سواء كان ابنه من غيره أو غيره، ويلقي ثوبه على امرأته تبقى هي بتاعته، وإن لم تقبل يرثها كرها، أو إن ما كانش له كف فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها هو، او يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها له، يبقى كأنه بيتصرف فيها تصرف الايه؟
2: المالك.
1: تصرف المالك. لا يحل لكم ان ترثوا النساء ايه؟ كرها. طيب والعدل هو ايه؟ العدل في الاصل المنع. عضلت المرأة بولدها، أصل يعني الاشتقاق بالضبط أن المرأة ساعة تلد من فضل الله عليها إن لها عضلات تنقبض وتنبسط، فساعة تلد تأتي العضلات لها انبساط فيتسع مكان خروج الايه؟ الولد. مرة تعضل المرأة عضلاتها تزرجل بالضبط كده، معناها الدقيق كده، وبدل ما تكون مطلوب منها ان تنبسط لتفسح للولد ان يخرج تعمل ايه؟ تنقبض. تيجي بقى هنا العمليات بقى اللي بيعملوها القيصرية والشغل اللي بيعملوه ده كله. يبقى اذا العضل معناها ايه؟ عضلت المرأة بولدها، يعني ايه؟ انقبضت عضلاتها مش انبسطتش عشان ما يخرجش حال اول. وعضلت الدجاجة ببيضتها، عايزة برضو تنزل البيضة، ما العضل يحصل فيها ايه؟ اختلال. ما دام يحصل فيها الاختلال يجي يقول لك طب وايه الوليد ده اللي مش عارف ايه والمسألة دي، يعني ليه الميكانيكا يعني ناقصة في الحكاية دي، اللي ما تبقاش سهلة كده؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل الاسباب في الكون ميكانيكا، بحيث اذا وجدت الاسباب يوجد لا فوق الاسباب مسبب، إن شاء قال للأسباب قفي تقف. الله، إذن كل المخالفات دي اللي احنا بنشوفها دي طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة عشان لو كانت المسائل ماشيه كده تبقى ميكانيكيه ولا لا؟ وما دام ميكانيكيه يقول لك صحيح الميكانيكا تبقى دقيقه لما ما تتخلفش، انما يبقى ربنا زاول سلطانه في ملكه مره واحده، خلق الميكانيكا في الكون والاسباب ثم تركها تتصرف. يقول لا انا قيوم لا تاخذني سنه ولا نوم، اجل الاسباب اقول لها لا بلاش، انتهت المساله. يبقى دي معموله، ولذلك دي في الشواذ ولا لا؟ علشان ده ملي لا تفتنا رتابه الاسباب، ما تفتناش رتابه الاسباب كونها بتيجي كده اللي يقول لك لا الله مش عارف، يعني تملي الانسان ايه على ذكر من الايه من واهب الاسباب ومن خالق، عشان ما يتولدش عندنا بلاده من ان الاسباب ايه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه دايما. ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان ييقظنا الى وجوده. فالأسباب لا تتخلف إلا لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتها، بل فاعلة لأن الله خلقها وتركها تفعل. خلاص؟ ولو شاء لعطلها. احنا قلنا في النار والإحراق الكلام بتاع زمان، كان من الممكن ينجي إبراهيم ولا لا؟ هي المسألة نجاة إبراهيم؟ طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه، مش كده؟ أدي واحدة. طب لما جه ومكنهم منه ومسكوه ولا قدرش يفلت منه، كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر، ما فيش سماء بتمطر ميه، وكان يمكن تطفي النار ولا لا؟ انما هم يقولوا ايه لو كانوا ما مسكوش يقولوا اه لو مسكناه ما كانش نفد من ايده، لا امسكوه انتهينا. يقولوا يا سلام لو كان خدناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش، طب مش هتمطر السماء والنار تتأجج كده؟ في اكتر من كده بقى. وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما، بالله ده غزلهم ولا لا؟ ده لو كانت يقول لك اه لو ما كانش كذا، اه لا هو ما فيش اهو قدرتم عليه ورميتوه في النار كده، وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجوده وهو في النار، ادي العظمه، ادي الايه؟ ادي عظمه القدره. يبقى اذا الرتابه بتاعت الاسباب تعضلوهن بقى، يبقى معناها ايه؟ يبقى العضل خدنا منه كلمه المنع، منعت المرأة بعضلته الزرجنة اللي حدثت ديا، خدت بالك وياي؟ والولد حصل له هذا يبقى منع. طب وانت هتعضلها؟ قال لك تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها انها تقضي العدة وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن، ما تحبسوهمش عندكم كده وتمنعوهم، علشان ايه العضلة هتعملوا ايه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اكن ده حكم تاني، لا ترثوا النساء كرها، ده حكم. وبرضه النساء ما تعضلهمش لما تكون كاره واحده، وواحده كاره واحده يقول لها والله ما انا مطلقك انا هخليك كده، ليه؟ عشان لا انا معك زوج ولن امكنك ايضا من انك تزوجي. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عشان يعني يضل، عشان تقول حقي برقبتي ولا لا؟ ومش ده اللي بيحصل برضه؟ وبعدين تقول تفتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه؟ ادي الاسلام بالنسبه للمراه. شوف ازاي لا ترثوا النساء كرها، لا تعضلوهن، شوف عمال بيحميهم ازاي، للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب، عمال يكرم في المرأة. وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المرأة المسلمة تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني من صدا نعضلهم امتى؟ مال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، لان لهم انهم هيحبسوهم، وده قبل التشريع بالحد. وعاشروهن بالمعروف، كلمة المعروف أوسع دائرة من كلمة المودة. المودة إنك أنت بتحسن للي عندك ودادة له، فأنت بتحسن راحة لمين؟ لنفسك، مبسوط بيه. إنما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده لنا في القرآن، قال عشان يقولوا القرآن يعني في تعارض وفي، يوم يقول يا اخي القران اللي عندكم بيقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ومش عارف احب اليكم الذين يحدون الله ايه ورسوله، ويجيب الايات دي كلها. طيب ولو كانوا اباءهم او ايه، طب او ابناءهم. وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك بشيء فصاحبهما في الدنيا معروفا، يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف. يقول يا اخي الود شيء والمعروف شيء، الود عن حب، انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعة ما يكون جعان حدله ياكل وديله يعمل وديله كل معروف، ده مفهوم ولا لا؟ انما الود ان اعمل لارضاء ايه، ارضاء نفسي. فيبقى دي غير دي. انا ساعه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجه للود، ده بيعطف نتيجه للمعروف، لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى الم يعاتب ابراهيم في ضيف طرقه، وبعدين لما ساله قال له ان هو مش مؤمن ما رضيش يضيفه، قال له بقى انت لاجل ليله هتستقبله فيه عايزه يغير دينه، وانا لا كافر بقاله 40 سنه ومتحمله وعمال برزقه. قال له لازم تعملوا فارق بين مطلوب اله ومطلوب رب، انا ربهم جميعا، ولذلك مخلي الاسباب مديها لهم، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليله يغير الدين بتاعه عشان خاطرك، وانا قبله 40 سنه كافر بيا وعمال برزقه، فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ كان راح جاري فلحق به فناداه وقال له تعالى. قال له ما الذي دعا لك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال له والله ان ربي عاتبني لاني صنعت معك. قال ربك عاتبك انت وانت رسول في انا وانا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه، فاسلم. يبقى دي الود، يبقى الايه. فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجيه دي قضيه يجب ان يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على الموده والحب، اما كانتش الموده والحب ديا يبقى البيت يتفركش. نقول له يا اخي لا، عاشرهن بمعروف حتى المحبه هاس. ليه بقى؟ قال لك لان مساله الكره اللي هيتكلم عنها الله من اسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، انك انت بتكره المراه لان شكلها ما بيثيرش غرائزك. نقول له انت ما فهمتش عن الله، ليس المفروض في المراه ان تثير غريزتك، ولكن المفروض في المراه ان تكون مصرفا. ان هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا. مش عايز واحدة عشان انت تبقى ملكش مزاج يقعد تعمل لك عشان تحرك فيك الغريزة. يبقى اذا المسألة عايز ايه؟ المرأة جاية تعمل ايه؟ مصرف. ان هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي اهله فان البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة. ان هاجت غريزتك بطبيعته اي مصرف يكفيه. في ناس عندهم شذوذ يكتفوا بحيوان ولا لا؟ الله. يبقى اذا انت لازم تبني. ولذلك سيدنا عمر لما راجل بيقول له يا امير المؤمنين انا كاره امراتي وعايزه اطلقها، قال له اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين القيم؟ الناس فاهم ان البيت يبقى للناس الرجل، وفاهم انه لما يقعد هتفضل امراته دي طول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينعمل ويدخل يقبلها ويقعد مش قادر يعمل. يا سيدي دي مساله معموله الاول، وبعد ذلك تنبت في الاسره اشياء تربط الرجل بالمراه وتربط المراه بالرجل. فلازم يكون الاساس ايه؟ ولذلك هيقول لنا وعاشروهن بمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انت كرهتها في زاويه، يمكن الزاويه اللي انت كرهها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عده زوايا عشان يعوض احسانها في الزوايا الاخرى هذه الزاويه الايه الناقصه. يبقى ما تبنيش المساله على انك انت عايز واحده منكال علشان تقعد كل ما تكون قاعد هادي تحرك فيك الغريزه. لا لا، دع المرأة مصرف طبيعي. إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها إيه؟ أما أن ترى في المرأة أنها ملهبة للغرائز بتبقى غانية بقى واحدة بقى يعني قاعدة للعملية دي. إنما في مسائل تانية إيه؟ كتير. فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنسي، وخذ زوايا إيه؟ متعددة. واعلم أن الله وزع أسباب فضله على خلقه، دي ادالها جمال ليربطها، ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمه، ودي ادالها امانه، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطاره. الله، اسباب كثيره جدا. فلازم ان كنت عايز تحكم بقى اعمل ايه؟ خد كل الزوايا، وانت ما عندكش الا زاويه واحده اللي حاططها في راسك، تقول له لا ما هيش هي الزاويه دي يا سيدي. فعسى ان ايه، ويجعل الله، وحين ترى ان كرهك بذاتك وجعل الله بقدرته. شوف الدقه في العباره، فعسى ان تكرهوا انت، انت بتكره وقد تكون محقا في الكراهيه او غير محق، انما ساعه ان انت كرهت شيء قال لك يجعل الله، يجعل الله في خير كثير. اذا فاطمئن الى انك ان كرهت في المراه شيئا لا يتعلق بدينها فاعلم انك ان صبرت عليه يجعل الله لك في بقيه الزوايا خير كثير. مفهوم ولا لا؟ مفهومة قوي يعني. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مدام ربنا اللي حيجعل، يبقى اطمئن إلى أنك أنت تنبهت لزاوية كراهية وتصبر عليها، يبقى ضمنت أن ربنا حيجعل خير في نواحي متعددة ولا لا؟ طب ولما تكون كره حاجة وبعدين ربنا هيجعل فيها خير كتير، يبقى نقول ليه اللي يتغلب، كرهك ولا جعل الله في البقية الأشياء خيرا إيه؟ خيرا كثيرا. نعم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يطلق القضية هنا في بناء الأسرة، ثم يعمم، كان يقدر يقول فعسى أن تكرهوا إيه؟ أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ قال لك لا، ده عملها قضية عامة في كل شيء بقى قد تكرهه، وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك. فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها، ليدلك على أن الإنسان حكمه على الأشياء دائما غير صادق. فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب. يبقى الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك. يبقى قدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجعل الخير في المرأة من الله، فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله. وإن أردتم استبدال مكان

آتيتم إحداهن قنطارا. المنهج الإيماني زي ما سيدنا الحسن أشار به على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب عليه ابنته، قال له إن جاءك الرجل الصالح فزوجه، مش كده؟ فإنه إن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يبقى زوج مكان زوج، يبقى الرغبة انصرفت عن الأولى نهائيا ولا أمكنش التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. لأن مرة الواحد يتضايق من أهله من زوجته، إنما ملوش إلحاح في الناحية الغريزية يقوم يطلقها ولا يتجوزها، إنما مدام حياة تبدل زوج مكان زوج يبقى معناها إيه؟ أنه خايف على نفسه بقى، خايف على نفسه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله، كلمة قنطار دي وكلمة قنطرة يعني الشيء العظيم. قنطرة كانت تيجي وتروح معترضة لحاجة كده، تلتفت تلاقي حاجة عظيمة كده، هاي مأخوذة منه. قنطار يعني ايه؟ ملك. وقدروه قديما بأنه ملء مسك البقرة، مسك الجلد. انت لما يسلخ البقرة هم امراض يعني عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي القربة، زي ما بيسلخوا مثلا شاه ولا يسلخوا، ملء مسكها ايه؟ ده ايه؟ القنطار. والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقى له ايه؟ بقى له سمة وزنية يعني. وآتيتم إحداهن قنطارا حين يعظم الحق المهر بقنطار. يقولك آتيتم إحداهن قنطارا يعني بده يجيب ايه؟ حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي. فلا تأخذوا منه شيئا. ليه؟ لأن تأخذ منه ليه؟ هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المرأة الى ان تنتهي حياتكم؟ ده المهر ده مبعول ثمن البضع الذي اباحته لك ولو لحظة واحدة. مش تقعد تحسبها قعدت وياه قد ايه وما قعدتش وياه قد ايه، ده مثلا مش، لا، ده ثمن البضع اللي كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو بمرة واحدة. يبقى اذا القنطار ده عمره ايه؟ عمره في اللحظة الاولى تمكنك منها، هذا هو. وآتيتم إحداهن، ودي المسألة اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه؟ أخطأ عمر وأصابت مين؟ لو كان بيتكلم في غلاء المهور والبتاع، قالت له كيف تقول ذلك والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا؟ أم قال أصابت امرأة وأخطأ مين؟ وأخطأ عمر. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ. أتأخذونه بهتانا؟ ليه؟ لأنه مش تمن استمتعت بها طوالي، ده تمن تمكنك منه. وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت عليها تبقى انتهى. إن أخذت بعد كده يبقى انت إيه؟ آسف. وكيف تأخذونه؟ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما محيطا يعني مبينا. وكيف تأخذونه؟ استنكار للعملية بقى أو حيثية الحكم. وكيف تأخذونه؟ يعني بقول على أي كيفية تأخذونه. لو أدرتم الكيفيات كلها لن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ. ليه؟ وكيف تأخذونه؟ شوف بقى التعليل بقى، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يبقى تمن البضع إيه؟ الإفضاء. كلمة أفضى بعضكم إلى بعض كلمة إله بتاخد كل المعاني التي بين الرجل والمرأة. أفضى، أفضى مأخوذة من الفضاء، والفضاء المكان الإيه؟ أفضى بعضكم يعني دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق، دخلتم مع بعض دخول واسع قوي. ويكفي في اتساعه إن أول حاجة بتشوفها من المرأة ان الشيء اللي كانت تداريه من ابوه ومن اخوه وحتى من امه بتكشفه لك. هي في افضاء اكثر من كده؟ الله، يبقى الافضاء معناها ايه؟ انكم دخلتم معا ايه؟ اوسع مداخلة، وحسبك من قمة المداخلة.

أخي المسلم، تخيل أنك في يوم القيامة والخلائق موقوفون للحساب، وحان وقت الفصل بينهم، وبينما أهل الجنة ذاهبون إليها متشوقون وأهل النار إليها يساقون، وجدت نفسك في مكان ربما لم تتخيل نفسك فيه أو تفكر حتى فيه كثيرا وأنت في الدنيا. أتدري أين أنت الآن؟ إنك على الأعراف. نعم يا أخي، لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل الله عز وجل في أمرك. تخيل نفسك وأنت تقف تنظر لأهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى أنك كنت معهم، وأهل النار في السموم والزقوم، وتدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيرك معهم. ماذا كان ينقصك يا أخي لتدخل الجنة؟ أتدري ماذا كان ينقصك؟ إنه شيء بسيط جدا، إنها حسنة واحدة فقط. نعم والله حسنة واحدة فقط. أتذكر يوم مررت على جيرانك ولم تلق عليهم السلام؟ ليتك سلمت عليهم. أتذكر يوم مررت على زميل لك ولم تتبسم في وجهه؟ ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقة. أتذكر يوم وجدت أذى ملقى على الطريق ولم تزيله؟ ليتك أزلته فإزالة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان. أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء؟ ليتك جلست تذكر الله. أتذكر أتذكر أتذكر؟ وهكذا ضيعت على نفسك ليست حسنة واحدة، بل آلاف الحسنات التي كانت كفيلة بأن لا تجعلك تقف مثل هذا الموقف. يا أخي المسلم، فلتقف الآن مع نفسك وقفة جادة، ولا تضيع ولو حسنة واحدة، ربما تندم عليها كثيرا فيما بعد.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من حديث الروح، والذي نتابع فيه حديثنا عن المعاملات في الدين الإسلامي مع أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور وهب الزحيلي، عضو المجامع الفقهية. مرحبا بكم أستاذنا الجليل. وفي الحلقة الماضية تحدثتم عن أصول المكاسب وضوابط التعامل بين الناس، وشرحتم يعني ضوابط التعامل العامة والخاصة. اليوم سنتعمق أكثر ونتحدث عن حكمة التشريع في ضوابط المعاملات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الأمر أن شرع الله الخالد يراد به تحقيق المصالح، نعم، ودرء المفاسد والمضار على الناس، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ونشر العدالة وتحقيق المساواة، والعمل على استقرار المعاملات فيما بين الناس، وعلى التناصف والتناصح والتعادل في كل أنواع المعاملات التي ينبغي أن يمارسها الإنسان بنفس طيبة دون إلحاق ظلم بالآخرين. فأول هذه الحكم التشريعية للضوابط والشروط التي قررها علماؤنا مستمدة من نصوص القرآن والسنة، أول هذه الضوابط وهذه الشروط التي تبين حكمة التشريع وتوضح أن شرع الله الذي أراد له الله له الخلود والبقاء، ينبغي أن تكون هناك مقومات تؤازره وتحفظه و تستقطب أنظار الناس إلى ضرورة العمل به، خلافا لما يزعم بعض الناس أن نترك الحبل على غاربه وأن يسير الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم على النحو الذي يرون وهم الأدرى بمصالحهم. وهذا خطأ محض، لأن النفوس دائما ميالة إلى تحقيق أكبر مطمع لها، وهي حريصة على أن تعيش على حساب الآخرين وأن تستبد بكل المصالح وتلغي وجود الآخرين، وهذا أشد أنواع الظلم. ولذلك أغلب النفوس دائما ميالة إلى الظلم، وقل أن تجد نفسا تزجر نفسها وتزجر تصرفاتها عن المساس بحقوق الآخرين. فأول هذه الحكم التشريعية هو إقرار الحق وإقامة العدل في المعاملات، فلا ويترجم ذلك بقاعدة فقهية طريفة: التعادل في التبادل.
0: نعم.
1: فبمقدار ما تعطي يجب أن يحق لك أن تأخذ مقابل ما تعطي،
0: نعم،
1: لا أن تزيد ولا أن تنقص، وهذا هو عدل الله
0: الميزان، نعم،
1: وأيضا يعني الذي قام فيه السماوات والأرض.
0: نتوقف عند كلمة يحق وليس يجب، فأنت حر.
1: هو حق، نعم، وحق.
0: فإذا أردت أن تتنازل عن هذا الحق لا مانع،
1: إذا أراد عن
0: طيب نفس،
1: نعم، والرضا المحض دون إجبار ولا إكراه ولا ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط فلا مانع،
0: نعم،
1: لكن الأصل أن يكون كل شيء عن تراض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض.
0: نعم.
1: فالتعادل في التبادل ينبغي أن يكون سمة المميزة لعلاقات الناس بعضهم مع بعض في أوضاعهم الاقتصادية والتجارية والزراعية وكل شيء في هذا الوجود، فلا يحق للإنسان أن يأخذ أكثر مما يعطي وإلا كان ظالما.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا بقاء المجتمعات وتقدم الحضارات واستقرار الناس في كل وسط من الأوساط يتطلب أن نلازم صفة العدالة والامتناع عن أي لون من ألوان الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل.
0: نعم.
1: أول هذه المظاهر نجدها في بيوع في الحقيقة لا يتم فيها التعادل في التبادل، مثل كل أنواع التصرفات التي تتسم بشيء مما يسمى بالربا.
0: نعم.
1: وهو أخذ زيادة عما يعطي الإنسان. فالذي شرعه الشرع والقرض الحسن بأن تعين أخاك، وهو لذلك قال الفقهاء أنه عقد القرض الحسن عقد إرفاق، يعني تعاون ومودة، ويجب أن يكون سداد ووفاء القرض بمثل أصل القرض في جنسه ونوعه وصفته ومقداره. فأي زيادة عن القرض يعد ظلما، ومن هنا حرم الله الربا وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم بين أيضا الحملة الشديدة على أكلة الربا وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا الظلم ينافي مبدأ التعادل.
0: وقبل ذلك هددهم بحرب
1: وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
0: نعم.
1: وهذا أشد حكم في الإسلام حرمه هذا الدين، وهو المرابعة أشد حكم. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه يقول: قرأت القرآن 3 مرات فلم أجد فيه أشد تحريما من تحريم الربا، لأن الله أعلن فيه حربه وحرب رسوله على أكلة الربا، وبين أنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى لا يؤذى ولا يعتد عليه، إنما حينما يعبر الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير وهو حق الله إنما يريد حماية مصلحة الجماعة.
0: نعم.
1: ومصلحة الأمة. فحينما نقول حق الله هو بالتعبير الحديث حق المجتمع، حق العام.
0: صحيح.
1: فهذا هو معنى فأذنوا بحرب من الله، يعني معناها قد رمتم النار في جذور هذه الأمة التي تعيشون معها وتنتمون إليها، وخربتم بأنفسكم قوام دخل هذه الأمة، وأكلتم الحقوق بالظلم والتظالم وعدم إنصاف الحقوق. فهذا نعم. لون من ألوان المفاضلة التي لا يوجد فيها إقرار للعدل. أيضا من الأمثلة التي تتجه إلى هذا وتبين معنى العدالة أن الإنسان أحيانا يتفنن في بعض التصرفات يخفي فيها الربا ولا يعلنه صراحة، كذلك يكون هذا التصرف منه خبيثا وحراما، مثل بيعتين في بيعة.
0: نعم.
1: يبرم عقد: بعتك هذه السيارة على أن تبيعني أرضك، ويكون الاتفاق الضمني أن هناك فائدة ضمنية من خلال الصفقة الأخرى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة، ونعم بيع وشار، كل ذلك حتى لا يكون ذلك ستارا لطمس معالم الحق والعدل والتوصل إلى الظلم والزيادة وأخذ أموال الناس بغير حق. كذلك من ما هو يستر قضية الربا ما يسمى بيع العينة.
0: نعم.
1: وبيع العينة ما هو إلا جسر للوصول إلى الربا. فمثلا يأتي شخص إلى آخر فيطلب منه قرضا فيأبى، فيقول له: طيب أنا أشتري منك هذه الكمية من السكر أو الأرز، وإلى أجل وهو سنة أو أكثر أو بالتقسيط أو ما يسمى ذلك ويحسب هذا المبلغ على أنه 100 اشتريته منك بـ100 مؤجلة. فبعد أن يشتري هذه الكمية ولا يقبضها وتظل، وربما يكون البائع لا يملك هذه الكمية من الرز والسكر، فماذا يقول له هذا الشخص الأول؟ يقول هل أنت بحاجة هذه الكمية 10 أطنان ولا 10 قناطير من الرز والسكر؟ أنت لست تاجرا. يقول له أي والله صحيح، فأبيعك إياها في الحال كان اشتراها بالكمية القنطارين أو الثلاثة بـ100 مثلا. قال له أبيعك إياها الآن بثمن النقد بـ90، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه أقرضه 90 ودفع له 90 على أمل أن يأخذ الفرق وهو الربا
0: العشرة
1: بالزيادة من خلال بيع التقسيط أو البيع المؤجل. فهذه تغطي ظلما، ولذلك يعد بيع العينة جسرا أو بيوع الآجال جسرا من جسور الربا. وابن القيم رحمه الله قال يتخذون خرقة وسيلة التوصل بها إلى الحرام، وهذا أشد حرمة من الربا الصريح، لأنه انضم إلى الربا وهو قصد المتعاملين، انضم إليه نوع من التحايل الخبيث والخداع ومخادعة الله جل جلاله، فارتكب اسمين في هذا التصرف، فيكون ذلك أيضا ممنوعا إن شاء الله.
0: أستاذ الكريم، عند هذه النقطة بالذات، وأعتقد أن الكثيرين من الأحبة المشاهدين يودون الاستفسار عن هذه الناحية وبشكل صريح، يذهب أحدهم إلى متجر ما يريد أن يشتري سلعة لبيته ليكون برادا، ليكون غسالة، فيجد أن سعرها تقسيطا مثلا 25 و سعرها، وأن سعرها في الدفع الحال 20 أو 20. فهنا هذا ما هو حكم الشرع؟
1: أيوه، هذا لي كتاب في هذا الموضوع بيع التقسيط. الإسلام لا يصارم الحاجات ولا يدخل ضررا على النفوس فيما يحتاج إليه الإنسان. بيع العين الذي هو ستار للوصول إلى الربا في الحقيقة يقصد به تحقيق الأطماع، لا يقصد به تحقيق المنافع، بدليل أنه اشترى كمية الرز والسكر ولم يأخذها، فإذا هو ليس محتاجا لها. على عكس بيع التقسيط، الثلاجة، الأقمشة، المواد الاستهلاكية وما شكل ذلك، بيع التقسيط هو لتحقيق حاجة الإنسان منعا من إلحاق الضرر والمشقة والإساءة له. فبيع التقسيط جائز حتى ولو كان بسعر أكثر من السعر الحالي، وبشرط أن يقول له اشتريت نقدا أو يقول له
0: اشتريت تقسيطا.
1: فإذا الزيادة التي تحدث في بيع التقسيط مقابل الأجل هذا مشروع، لأن هذا البيع يقصد به تحقيق الحاجة. أما بيع العين فلا يقصد به تحقيق حوائج الناس، فلذلك ما يكون فيه تحقيق الحاجات شرعه الشرع وأقره، لأن الشرع لا يتصادم مع حقائق الأشياء ومع متطلبات الإنسان، فلذلك كان هذا جائزا. والواقع أنا كما سألت، يعني هؤلاء الذين يبيعون بالتقسيط الآلات وغيرها هم يتضررون أكثر من المشتري. صحيح فيه زيادة في الأول، لكن قال لي الكثيرون منهم أكثر المبيعات بالتقسيط نضطر إلى رفع دعاوى على أصحابها، ويموت علينا أكثر من نصف المبلغ، ونضطر إلى الدخول في المحاكمات والقضاء والمشكلات المتعددة، لأن هذا الذي اشترى بالتقسيط يسدد في مبدأ لا مقصين أو ثلاثا ثم يغيب ولا يسدد الباقي، نضطر إلى رفع دعاوى، هذا يكلفهم كثيرا، فإذا هو الخسران. ثانيا، التاجر كلما كانت النقود عنده متوفرة يستطيع أن يشتري سلعة أخرى تحل محل السلعة السابقة ويبيعها فيربح ربحا سريعا، فهو الذي فهذا المشتري بالتقسيط الواقع ألحق به ضررا، من جانب آخر أنه عطل قسما من رأس مال التاجر، ولذلك في الواقع بيع التقسيط هو ضرر على البائع أكثر من كونه ضررا على المشتري. لكن مع ذلك إذا كان قصد من التقسيط تحقيق مصالح الناس ورعاية حوائجهم فهو مشروع لا غبار عليه.
0: تحدثتم أستاذنا الكريم عن العقود المحرمة هي ما يسمى العقود المحرمة والعقود المحللة يعني. إنما هناك أيضا عقود فاسدة وعقود باطلة، ما الفرق بين الفساد والبطلان؟
1: لا شك أن هناك فرقا واضحا بين الباطل والفاسد في مصطلح فقهاء الحنفية فقط.
0: نعم.
1: أما غير الحنفية لا فرق عندهم بين باطل وفاسد. الباطل ولد ميتا فهو كأنه لم يوجد، مثلا بيع المعدوم، بيع شيء غير موجود في الحال.
0: نعم.
1: إنما سيوجد في المستقبل، هذا بيع باطل. أما بيع المجهول فاسد. فبيع الباطل، البيع الباطل هو ما اختل فيه ركن من أركانه، اختل فيه ركن يتعلق بالإيجاب والقبول أو في المحل المعقود عليه، فهذه أصول التعاقد. كل خلل يصادم الإيجاب والقبول أو يمس المعقود عليه يكون باطلا. أما الصفات الأخرى المكملة للعقد، كل ما يتعلق بالثمن، ما لم يكن له صفة المبيع، مثل بيع شيء مجهول أو بيع بثمن حرام كالخمر أو الخنزير، فهذا يعد فاسدا، لأن الخلل ليس في جوهر التعاقد ولا فيما يمس الإيجاب والقبول أو محل التعاقد، وإنما يمس صفة فرعية متممة للعقد وليست صفة أصلية فيه، فيكون فاسدا. البيع الباطل كأنه لم يوجد ولا قيمة له ولا يترتب عليه انتقال الملكية.
0: نعم.
1: أما البيع الفاسد في اصطلاح الحنفية يترتب عليه انتقال الملكية بالقبض، لكنه ملك خبيث، والملك الخبيث لا يحل الانتفاع به شرعا.
0: إذن أستاذ الكريم، الفرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل.
1: نعم.
0: من حيث ما يترتب على ذلك من النتائج
1: وآثار.
0: نعم. وعلى يعني رأي المذهب الحنفي.
1: نعم. نعم.
0: يعني إنما يعني عندما فصل المذهب الحنفي في هذه المسألة.
1: نعم.
0: وقال بأن العقد الفاسد ينعقد. نعم. إنما يعني من خلال نقل الملكية.
1: نعم. أي لا يحل الانتفاع به شرعا حتى يزيل سبب الفساد.
0: هنا نتوقف عند هذه الناحية. نعم.
1: يزيل سبب الفساد، يعني هذه مرتبة البيع الفاسد هي مرتبة وسطى بين البيع الصحيح.
0: نعم.
1: والبيع الباطل، هذه المرتبة قد تحقق بعض المصالح في رأي الحنفية، لكن من الناحية الشرعية يجب إزالة سبب الفساد ليصبح هذا الملك طيبا غير خبيث ويحل الانتفاع به بعد إذن. يعني يجب نقضه، يجب نقض البيع الفاسد حتى في رأي الحنفية.
0: نعم.
1: والتخلص من مظاهر الفساد التي اقترنت به حتى يصح الانتفاع بالمال الذي إذا تم قبضه. مثل اشتريت أحد ثلاث أشياء أو شاتا منقطيع، هذا بيع مجهول يسمونه بيعا فاسدا، فنقول له هذا يتعذر، شات منقطيع، الشياه تتفاوت في أحجامها وسمنها وضعفها وهزالها وتوسطها، وبعضها يوجد عليها صوف بعضها لا يوجد عليها صوف.
0: نعم.
1: فيقع الصراع والنزاع فيما بين المتعاملين، فلذلك كان لابد من تعيين هذه الشات ثم بيعها بحيث.
0: نعم.
1: لا يكون هناك جهالة في.
0: نعم.
1: السمع. فهذا نوع من أنواع البيوع الفاسدة غير المشروع. أيضا أريد أن أبين أن الشرع أراد من وضع بعض الضوابط في الشريعة تحقيق الاستقرار في التعامل.
0: نعم.
1: بحيث لا يكون التعامل نافذة إلى إحداث هزة أو نزاعات مختلفة فيما بين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم.
0: نعم.
1: والمعاملات وخصوصا كل ما يتعلق بالنواحي المالية هي منفذ لإثار الكراهية والبغضاء والتقاتل والتنازع فيما بين الناس، فالشرع سد هذا الباب حماية على لقوة المجتمع وإبقاء على علاقات الود والمحبة والاستقرار فيما بين الناس، فلم يوجد أي بيع فيه مساس وهزة لقضايا لمبدأ الاستقرار. فمثلا كل بيوع الغرر أي البيوع الاحتمالية المترددة بين الوجود والعدم هذه لا تحل شرعا وتعتبر بيوعا باطلة. لذلك يقول الإمام النووي النهي عن الغرر أصل من أصول هذه الشريعة. فكل ما فيه بيع أشياء بعتك ثمرة هذا البستان والآن لا يوجد لا ثمر ولا غير، وهذا ما يفعل أهل الشام ما يسمونه ضمان المشمش أو ضمان أشجار الفاكهة وهي على الزهر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع واعتبره بيعا باطلا
0: إلا بعد بدو صلاحه.
1: أيوة رأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. ربما تتعرض للسقوط بالرياح أو بآفة زراعية أو ما شابه ذلك، فلا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتنضج وتبدأ في النضج وتأمن العاهة. قال وتأمن العاهة، فهذا بيع في الحقيقة من البيوع الاحتمالية. بيع مثلا
0: هناك عفوا يعني أيضا هناك في غوطة دمشق قد تعرف الناس أن يكون الضمان بعد السادس من أيار ما يسمونه بعيد الخضر، حيث هنا لا عاهة وبدأ
1: ولا تسقط بالرياح.
0: نعم بالرياح نعم.
1: إن كانت الثمرة قد ظهرت حينئذ يجوز وبدأت في النمو والقوة، أما على مجرد الزهر لا، هناك أناس يرتكبون المخالفة.
0: نعم.
1: يشترون ثمر هذا البستان وهو على الزهر.
0: لأن نحن نبين هؤلاء وهؤلاء وأيضا هنا
1: نعم. ويأسم أصحابه ويأكلونه حراما.
0: صحيح.
1: وهو مال سحت لا يبارك الله فيه.
0: بينما هناك أيضا من يعني يتقي الله ولا يقوم بعملية إلا بعد

0: فإذا يجب أن نتلافى هذه الأخطاء وألا نقع فيما يغضب الله جل جلاله، لأن في هذا تحقيقا للمصالح واستقرار التعامل وعدم فتح مجالات للمنازعات بسبب تخريب بيوت بعض الناس. قال أرأيت إن منع الله الثمر فما يأكل أحدكم مال أخيه. أيضا مثلا بيع شيء لم يقبض، كأن يشتري الإنسان بضاعة وقبل أن يتسلمها يبيعها إلى الآخرين لأنه عنده مكتبا وهاتفا ويبيع هذه الأشياء كلها تتم دون تقابض للمبيعات. هذا حرام لا يجوز، لأنه يشكل إشكالات، قد لا يتمكن من قبض هذا المال الذي اشتراه، وقد تتلف السلعة وقد تتعرض للآفة، مثل بشراء بضائع مستوردة من الخارج وقبل أن تسلم مستندات الشحن وقبل أن نطمئن إلى أنها شحنت ووصلت إلى الميناء مثلا فيبيعها التاجر لشخص آخر. كل هذه بيوع حرام وباطنة ولا تحل في شرع الله، لأنها تصادم مبدأ من مبادئ هذه الشريعة، وهو حماية قاعدة الاستقرار في المعاملات ومنع أي صفة من صفات التنازع فيما بين الناس.
1: لذلك يعني الشريعة وضعت هناك أيضا ضوابط لعدم التنازع، وهي الخيارات في العقود.
0: أيوة.
1: خيار المجلس وخيار العيب،
0: هذه خيار 17 خيارا. نعم. مشروعة عند الفقهاء، كل ذلك من أجل إعطاء الفرصة والراحة ليتم التعامل عن رضا كامل وروية وموازنة للمصالح والمضار والمكاسب والخسائر. عندنا الخيارات، يشتري بالخيار ويخير بين أن يتمم العقد بعد انتهاء مدة الخيار وبين أن يفسخ هذا العقد لأن في ذلك تحقيق مصلحة للطرف. أيضا هذه الشريعة منعت بيوعا لأسباب أخرى في الحقيقة تؤدي إلى الإضرار بمصلحة المجتمع، مثلا بيع الاحتكار.
1: نعم.
0: كثير من الناس يستغلون بعض ظروف الأزمات التي تمر في الدولة كحرب أو وباء أو نقص موارد ومواد زراعية واستهلاكية، فهو يحجبها عن طرحها في الأسواق ليرتفع السعر ويبيعها بالسعر الذي يحقق أرباحا كثيرة.
1: نعم.
0: هذا جشع ومن التجار، فلا فيحرم في شرع الله ويعتبر من احتكر فهو خاطئ وآثم، ومن ارتكب هذا الفعل إنما هو في الحقيقة يعد عدوا لأمته. نعم.
1: يا سيدي الكريم، من احتكر فهو خاطئ،
0: أي آثم.
1: نعم. هناك يعني من يفسرها على أنها سهلة جدا، خاطئ يعني وقع أخطأ. وقع في الخطيئة، الخطيئة
0: لا يفهم معنى. نعم. معنى النصوص
1: والإثم.
0: الشرعية.
1: نعم.
0: الإثم العظيم ارتكب. نعم. كبيرة. نعم. من الكبائر. نعم. لأنه يلحق ضررا بمصلحة الأمة. أولئك أيضا التجار الذين يبيعون بأسعار غالية أو ببيع الغش المقرون بالغش والتدليس وبيع الأشياء الفاسدة وبيع المطعومات التي تعتبر قد انتهت مدتها أو تكون مسمومة أو ضارة، هؤلاء في الحقيقة يلحقون ضررا بإخوانهم من أبناء المجتمع. كيف يطمئن الإنسان أن يبيع بيعا وهو يعلم أن هذه المطعومات فاسدة أو هذا الغذاء انتهت مدته؟ في الواقع إنما هو يلحق ضررا بالأمة وبالمجتمع. فمن غش ليس منا، أو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له، نهى البائع والمبتاع. يعني حتى لو رضي المشتري يقول له لا، لازم تعرف إنه هذه السلعة هي صالحة وسليمة من العيوب وأنه لا ضرر في هذا البيع ولا غش فيه ولا أذن يلحقك بسبب ذلك. وختام هذا الموضوع، علينا أن نلتزم بقاعدة وبحديث شريف، لا ضرر ولا ضرار.
1: وجزاكم الله

0: أخيرا
1: تواصل
0: الوقت دائما يدركنا دون أن
1: للأسف.
0: نشعر به.
1: شكرا
0: باسمكم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذنا الشيخ
1: شكرا شكرا
0: الدكتور وهبة الزحيلي، عضو المجامع الفقهية، الذي نرجو أن يكون قد أوصل الفكرة إليكم من خلال حلقتين حين تحدث عن أمر جد هام، هو مجال العقود والتعامل بين الناس. فمرة أخرى أستاذنا جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيها الأحبة. نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. I'm

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والرابع عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان. أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف في الرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كامبرا، كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. هارت تقول ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث في الضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر، أنكر وجود شعب فلسطيني، الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية، السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر، نقطة لا عودة للجميع، ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة، أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابون بغارة صهيونية على خيمة نازحين جنوب غزة. لبنان، عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة، 70 عائلة مهددة بالإخلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم، سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان، دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا، أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات، مسؤولون روس يرجحون. كما لازم أخير، مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا، ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتيلين وحريقا بمخازر رقمية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، رسم زعيم المعارضة الأسترالية أنجوس تايلور ملامح خريطة انتخابية تقوم على ضرائب وهجرة أقل ومنازل أكثر في مواجهة موازنة حكومة أنتوني ألبانيزي. قال تايلور وخلال لقاء في سيدني مع ممثلين عن وسائل إعلام عربية، بينها أستراليا تشهد تراجعا في مستوى المعيشة، معتبرا أن الأزمة تمتد إلى فقدان الأمل في تأسيس مشروع أو شراء منزل وتكوين عائلة. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. ووصف الموازنة بأنها قاسية على الأعمال الصغيرة والأستراليين الساعين إلى بناء الثروة، متعهدا بإلغاء ضرائب وتغييرات يقول إنها تعرقل للإدخار والاستثمار. كما تشمل الخطة حوافز للأعمال الصغيرة وتقليص القيود المرتبطة بالبناء، إلى جانب مراجعة برامج حكومية في قطاع الطاقة. يرى تايلور أنها تضيف تكاليف خفية على الأسر والصناعات. وفي ملف الإسكان، دعا زعيم المعارضة إلى تسريع بناء المنازل والاستثمار في الطرق والكهرباء والمياه، رابطا ذلك بخفض مستويات الهجرة إلى أعداد يصفها بأنها أكثر استدامة. كامبرا، من أجمل ما يمكنك أن تمنحه لطفلك وهو ينشأ في أستراليا مساعدته على بناء صلة حقيقية مع ثقافة حية تعد الأقدم في العالم. فرغم أن الخطوة الأولى قد تبدو مربكة إذا كنت حديث العهد بأستراليا ولا تعرف من أين تبدأ. لذلك نضع بين يديك مجموعة من الأفكار والبدايات العملية التي تفتح لك ولطفلك نافذة على عالم غني وتساعدكما على اكتشاف تاريخ وثقافات وتجارب شعوب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والتعرف إلى إرثهم العريق بوصفه جزءا أصيلا من قصة أستراليا وهويتها. أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني: كشفت شهادات جنود وضباط صهيونيين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من الكيان الصهيوني جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وأحراق منازلهم. وجاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة هارتس الصهيونية أمس، كشفت فيه عن وجود 5 ميليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من الكيان الصهيوني، ويقدم الجيش الصهيوني وجهاز الأمن العام الشباك الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية عدائها لحركة حماس وفق هارتس. الضفة الغربية المحتلة: شهدت الضفة الغربية المحتلة أمس تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. الكيان الصهيوني ينكر: في الوقت الذي يشن الاحتلال الصهيوني أعنف حرب وتصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ نحو 3 سنوات، خرج الحاخام الأكبر لليهود السفرديم في الكيان الصهيوني ديفيد يوسف بتصريحات محرضا على تدمير ما تبقى من القطاع واحتلاله، ومنكرا في الوقت ذاته وجود شعب فلسطيني. جمهورية مصر العربية: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، وأشار إلى متابعته المباشرة والمستمرة لمستويات الجهازية القتالية والكفاءة الميدانية، داعيا إلى الطمأنينة بشأن يقظة الدولة في جميع أجهزتها تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي. هل نشرت تركيا دفاعة جديدة؟ انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة زعم أنها توثق نشر منظومة دفاع جوي حديثا في محيط قصر الشعب بدمشق، وأثارت جدلا واسعا إذ عدها كثيرون خطوة استباقية تحسبا لضربة صهيونية محتملة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة. وذكرت حسابات على مواقع التواصل أن تركيا هي من نشرت وحدات من منظومة الدفاع الجوي المتكاملة القبة الفولاذية في محيط القصر الرئاسي السوري ضمن ترتيبات وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز الحماية الجوية للمواقع السيادية والحساسة في العاصمة دمشق. نيكولاي ميلادينوف يحذر: حذر الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف والقائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أمس من هشاشة وقف إطلاق النار في القطاع والخطورة البالغة لانهياره والدخول في نقطة لا عودة للجميع. وجاء حديث ميلادينوف والأكبروف في إحطتين أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك في ظل استمرار الضربات الصهيونية وتفاقم المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع طرح آليات تنفيذية لنزع السلاح ونقل السلطة إلى إدارة انتقالية. فلسطين المحتلة غزة: لم تعد صواريخ الحرب هي العدو الوحيد الذي يتربص بأهالي قطاع غزة، فبين خيام النزوح المكتظة والمنازل نصف المدمرة يشن عدو صامت هجوما شرسا على أجساد الأطفال المنهكة جراء جحيم الحرب، وتنتشر أمراض جلدية وتنفسية وفيروسات مجهولة وبكتيريا بين أهالي غزة في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتحولت إلى كابوس يومي يطارد الأمهات ويفاقم انهيار المنظومة الصحية. فلسطين المحتلة غزة: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية للأناضول أن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم غيث بمحيط الصناع غرب مدينة خان يونس، مما تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مجمع ناصر لتلقي العلاج. وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بوصول جثمان الشهيد وعدد من المصابين إثر قصف مسيرة صهيونية على الخيمة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس أن المفاوضات مع الكيان الصهيوني تبقى أفضل من الحرب رغم ما يعترضها من عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة لكنها تظل الخيار الوحيد لتحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. وجاء ذلك في خلال استقباله وفدا من المجلس العام الماروني في قصر بعبدة، حيث أوضح عون أن الدولة تخوض أيضا حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة، مؤكدا التمسك ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها. فلسطين المحتلة اللد. في حي المحطة وسط مدينة اللد لا يبدو الخوف من الإخلاء مجرد احتمال بعيد، بل أصبح واقعا يقترب من أبواب عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في المكان منذ عقود. أكثر من 70 عائلة فلسطينية تواجه أوامر إخلاء وهدم متفاوتة، بعضها يمنح السكان مهلة لا تتجاوز أسبوعا وسط رفض الأهالي مغادرة منازلهم وتمسكهم بحقهم في البقاء في حي يقولون أن عائلتهم سكنته منذ ما قبل النكبة أو لجأت إليه بعد تهجيرها من قراها وأراضيها عام 1948. فلسطين المحتلة طول كرم. فجأة ودون سابق إنذار نصب المستوطنون كرفانات بيوت متنقلة فوق أراضي المواطنين في قرية النزلة الشرقية قضاء مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية في محاولة لتعزيز السيطرة الاستيطانية التي باتت الأسلوب الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالضفة. وتشهد النزلة الشرقية مثل غيرها من القرى والمناطق الفلسطينية تصاعدا بوتيرة الاستيطان مع مضايقة المزارعين ومنع الوصول إلى أراضيهم عبر إقامة البوابات العسكرية ونصب كاميرات مراقبة ومنع رعاة الأغنام وملاحقتهم والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم وإغراق أراضيهم بمياه المجاري. لبنان. كشفت ندوة حوارية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس عن واقع إنساني واقتصادي شديد التعقيد تعيشه المخيمات الفلسطينية لا سيما في مناطق الجنوب اللبناني، وسلطت الندوة الضوء على أرقام وإحصائيات توثق حجم المعاناة مقابل بروز مشاهد مضيئة من التضامن الشعبي اللبناني الفلسطيني وسط انتقادات لازعة لغياب الدور الإغاثي للجهات المعنية وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتراخيها في تلبية احتياجات أهالي مخيمات الجنوب. أوروبا. دفعت أزمة الإمدادات المتفاقمة في سوق الديزل الأوروبية القارة إلى استيراد شحنات من المكسيك للمرة الأولى منذ 7 سنوات في مؤشر على اضطراب مسارات تجارة الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات الروسية. وبحسب بيانات شركة كابلر وبلومبرغ، شحنت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيمكس نحو 300,000 برميل من الديزل منخفض الكبريت للغاية إلى إسبانيا خلال أغسطس آب الجاري، رغم أن المكسيك تعد عادة من كبار مستوردي الديزل، مسؤولون روس يرجحون. كشفت مصادر مقربة من الكريملين لوكالة بلومبرغ أن روسيا تدرس حاليا تكثيف هجماتها الصاروخية الباليستية التقليدية القوية على أوكرانيا بما في ذلك مركز العاصمة واستهداف البنية التحتية في مدن أخرى. ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من المصادر بأن تصاعد وتيرة الضربات العسكرية دفع عددا متزايدا من المسؤولين الروس إلى الاستنتاج بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد يلجأ كملاذ أخير إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة أمس على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي للجزيرة: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كليتهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين بحسب وصفه. أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا أمس، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية في أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وفي منشور على منصة إكس اليوم قال زيلينسكي: يجب أن تعود الحرب من حيث انطلقت، مضيفا أن القوات الأوكرانية ضربت 16 هدفا في روسيا خلال اليوم الماضي بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا ضرائب أقل وهجرة مرتبطة بالإسكان، أنجوس تايلور يرسم خريطة الائتلاف للرد على موازنة الحكومة الفيدرالية. كاميرا كيف يمكن لأطفالنا أن يتعرفوا على ثقافة السكان الأصليين خارج نطاق المدرسة؟ ومن العناوين العالمية، الكيان صهيوني، هارتس تقول ميليشيات فلسطينية مدعومة صهيونيا ترتكب جرائم حرب في غزة. الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات واعتقالات وتعهد ببناء مستوطنات، هذا ما يحدث بالضفة الغربية. الكيان الصهيوني ينكر، أنكر وجود شعب فلسطيني الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يحرض على تدمير غزة كليا واحتلالها. جمهورية مصر العربية، السيسي يقول القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي. هل نشرت تركيا دفاعات جوية؟ تحسبا لضربة صهيونية، هل نشرت تركيا دفاعات جوية قرب قصر الشعب في دمشق؟ نيكولاي ميلادينوف يحذر، نقطة لا عودة للجميع. ميلادينوف يحذر من انهيار وقف إطلاق النار في غزة. فلسطين المحتلة غزة، أوبئة الخيام، أمراض جلدية وتنفسية نادرة تفتك بأطفال غزة. فلسطين المحتلة غزة، شهيد ومصابون بغارة صهيونية على قيمة نازحين جنوب غزة. لبنان عون يقول المفاوضات ليست سهلة لكنها تبقى أفضل من الحرب. فلسطين المحتلة، 70 عائلة مهددة بالإخلاء، هل يعيش حي المحطة في اللد نكبة جديدة؟ فلسطين المحتلة طول كرم، سلبها المستوطنون، النزلة الشرقية تفقد سلتها الغذائية. لبنان، دعوات عاجلة لإغاثة المخيمات الفلسطينية في لبنان وحماية حق العودة. أوروبا، أزمة الديزل تدفع أوروبا للاستيراد من المكسيك لأول مرة منذ 7 سنوات. مسؤولون روس يرجحون كمالذ أخير، مسؤولون روس يرجحون لجوء بوتين لأسلحة نووية تكتيكية بأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر. أوكرانيا، ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي تخلف قتيلين وحريقا بمخازن رقمية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:57، يرفع لأذان العصر تمام 3:08، يرفع لأذان المغرب تمام 5:36، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:53. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن التعامل الجميل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل

الشحنة وابتعدنا عن الشحنة والخصام. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وهو الصفح والتسامح والعفو من غير من ولا إذلال ولا أذى، بل بكل حب ومودة عشان نعيش بسلام وأمن وسكينة. أما عن الصبر فقد قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. مش مجرد الصبر، فالصبر على ما يصيب الإنسان من القضاء والقدر أو من القضاء المقدر هو صبر من غير شكوى، كما أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضر أو حصول ما ينفع، ولكن إحنا فماذا عنا؟ وأين منا الصفح والعفو والتسامح والصبر؟ إحنا كأي مجتمع بيعيش فيه العديد من الجرائم الإنسانية والاجتماعية ما لا تعد ولا تحصى، منها الكذب والنفاق والنميمة والمداهنة والحقد والكره والحسد والبغي والظلم والأسوة والتكبر والكبر والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والجبن والعجز والغيبة والغضب وغيرها من السلوكيات اللي بتعيش في أعماق فئة مريضة، ورغم إننا بنعتبرها جرائم لأن فاعلها القانون ما بيعاقبهوش، وبتبقى الفئة السوية تعاني في الحياة مع تلك العينات المريضة وتتعذب في التعامل معها، وبتتحمل ضغوط نفسية واجتماعية وصحية وتصاب بالتوتر. وما تتمكنش من مواجهتها وتحملها إلا بالصبر والصفح الجميل. فمطالب الحياة بتتزايد يوم بعد يوم وبتلقي بأوجاعها وأثقلها علينا وتطيح بأحلامنا وبتهزم أمانينا وتشعرنا بخيبة الأمل. فلنحرص على التحلي بالصفات الكريمة ونجاهد في ذلك، فإننا لن نتمكن من مقاومة الأزمات ولا المحن ولا المشاكل، ولن نتمكن من التغلب عليها إلا بالصبر والصفح الجميل. وأن العلاج الناجح لن يكون إلا بالإيمان، فقلوبنا ستكون أقرب للخير والسلام وأقرب للتسامح والعفو. فبالإيمان بتسكن مشاعرنا وتخف حدة التوتر والقلق، ونبقى أكثر صبر، ولنحتسب أجر كل حركة وقول وتصرف لوجه الله تعالى. وهنا همسة صدق، الضمير صوت صغير بيهمس

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هذه قصة صغيرة أو قصيرة عن الصحابة. اجتمع الصحابة في مجلس ولم يكن معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلس خالد بن الوليد، وجلس ابن عوف، وجلس بلال، وجلس أبو ذر. فتكلم أبو ذر بكلمة اقتراح، أن أقترح في الجيش أن يفعل به كذا وكذا. قال بلال: لا، هذا الاقتراح خطأ. فقال أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني؟ فقام بلال مدهوشا غضبانا أسفا وقال: والله لأرفعنك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واندفع ماضيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أما سمعت أبا ذر ماذا يقول في؟ قال عليه الصلاة والسلام: ماذا يقول فيك؟ قال: يقول كذا وكذا. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى أبو ذر وقد سمع الخبر، فاندفع مسرعا إلى المسجد فقال: يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر رضي الله عنه، وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس وقال: يا رسول الله، استغفر لي، سل الله للمغفرة. ثم خرج باكيا من المسجد، وأقبل بلال ماشيا، فطرح أبو ذر رأسه في طريق بلال ووضع خده على التراب وقال: والله يا بلال، لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. فأخذ بلال يبكي، واقترب وقبل ذلك الخد، ثم قام وتعانقا وتباكيا. الله أكبر، ما هذا التسامح؟ كل ما نجد أناس لا توجد في قلوبهم التسامح والمحبة، حقيقة الإنسان لما بيشوف إنه ما في تسامح ولا رحمة بين الناس يقرأ هذه القصة، يقرأها عدة مرات ولا يشبع منها. الإنسان مهما كان، لو كان مظلوم يجب عليه أن يسامح. لأنه ما في حق بيروح أبداً.

وهذه هي حياتهم يوم تعاملوا بالإسلام، هكذا تعاملوا بالإسلام رضي الله عنهم أجمعين. البعض منا بيسيء للبعض في اليوم عشرات المرات، ما بيقول عفوا ولا بيعتذر، لأنه كلمة آسف بيعتذر صعب بالنسبة له، كبرياء. البعض منا بيجرح التاني جرح عظيم في عقيدته ومبادئه وأغلى شيء في حياته، وما بيقول له سامحني. صح؟ ما مرقت عليكم؟ وفي البعض بيعتدي بإيده على صديقه وعلى زميله وأخوه، ولكن بيخجل من كلمة آسف لأنه صعب إنه يقولها، صعب. الإسلام أحبابي دين التقوى، ما بيفرق بين لون أو حسب أو نسب. وليش بيعجز الواحد منا عن الاعتذار لأخوه؟ ليه؟ بهدية صغيرة أو كلمة طيبة أو بسمة حلوة. خلينا نبقى دائما على الحب والخير أخوة. الأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع لله مستأنس وكل عاصي لله مستوحش. خلينا دائما نحط إيدينا بإيدين بعض ونقول بصوت واحد، نعم نحن بنحب بعضنا البعض، نحب بعضنا البعض في الله عز وجل حتى تصفى قلوبنا ونفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين واقض دين المدينين وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر المجاهدين في كل مكان واستر عورات المسلمين ونولنا مرادنا في الدارين عاجلا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن التسامح. التسامح اللي هي الفريضة الغيبة، مش موجودة، ما مشوفهاش. في الكثير من الأحيان يمكن نسمع عن المفردة دي، يعني اللي هي التسامح، بنسمع كتير عن التسامح واللي بيعترض المسامح كريم. هي كلمة يمكن تخرج من أفواه كتير من الناس، كما أن البعض بيحب ينطقها تسامح، يعني على التسامح. إلا أن السؤال اللي بحير اللي عاوز أطرحه هنا، يا ترى هل إحنا كلنا نعمل وفق المفردة دي اللي هي التسامح؟ بمعنى تاني، هل إحنا كمسلمين بنعمل بالفضيلة الأخلاقية والقيمة الإنسانية دي اللي دعت إليها فطرة الإنسان وعقله، كما دعا إليها الدين الإسلامي في الكثير من نصوصه وآثاره، وكل الرسل اللي أرسلوا بالحق؟ للإجابة على السؤال ده محتاجين لاستقراء ردود فعل الناس والمجتمعات من حوالينا قديما وحديثا. فإحنا قد نقرأ الآيات القرآنية اللي تكلمت عن ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال له أنا بخاف الله، قال له إذا بدك تقتلني لأخوه، إن كنت أنت عاوز تقتلني أنا مش همد إيدي عليك وقتلك لأني بخاف ربنا. فما كانش من قبيل إلا إنه قتل أخوه عشان يبقى بعمله ده مرتكب لأول جريمة قتل في التاريخ. وقت قرايتنا للآيات دي نشيد بموقف مين؟ هابيل. طبعا نتكلم عن هابيل المتسامح، ونشجب موقف قابيل الدموي العنيف. طبعا نتكلم عن هابيل اللي هو الطيب المتسامح، وأخوه العنيف الجبار الدموي اللي قتل أخوه. ولكن يا ترى إيه لو كنا إحنا في موقف زي ده؟ يا ترى هل رح نجاوب زي ما أجاب هابيل، ولا حنشمر عن إيدينا عشان نقتل زي ما عمل قابيل؟ أعتقد إننا حنشمر عن إيدينا عشان نقاتل، خاصة إذا كنا إحنا في موقف القوة. بالرغم من إن القرآن أنزل للتطبيق وحكلنا القصة عشان نتمثل دور هابيل مش دور قابيل، عشان احنا نبقى زي هابيل متسامحين مش مجرمين زي قابيل. نعم ممكن يحفظ الكثير مننا عن ظهر قلب مواقف رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، واللي تجلت فيها أسمى صور التسامح. مين منا بينسى موقفه المتسامح مع وحشي اللي قتل عمه حمزة؟ سامحه. ومين منا بينسى موقفه مع مشركي مكة لما فتحها قال لهم روحوا انتوا طلقاء؟ لكن السؤال هنا، هل احنا نتمثل مواقفه الشريفة ونحاول الاقتداء به انه نعمل زيه؟ بعد عرضنا
الموجز لمواقف من القرآن الكريم بيحكي حالة العنف واللاعنف، وآخر من السنة الشريفة، واستطرادا في الحديث بنقول قد نقرأ كمان للشاعر مقولته الرائعة اللي بيقول فيها: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يا سلام.

وكمان يمكن بيتغنى بعضنا بالمقولة دي، إلا إنه لمن بيلاقي اللي بيعتدي عليه، سواء كان الاعتداء ده باللسان أو بالإيد أو فما بيترددش المعتدي عليه أو المعتدى عليه بالرد بالتي هي أشد وأقسى. ولما بيفارق اللي هم كانوا بالنسبة إليه أشرف الناس بيسيبهم وهو بيتكلم عنهم نصابين دجالين حرامية، كما إنه قد يقرأ المرء أبيات الشافعي اللي بيقول فيها: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. الله أكبر يا عين. لكن إيه اللي بيحصل للواحد مننا لما بيسمع كلمة نابية، كلمة مش كويسة من أي شخص؟ إيه اللي بيحصل لما بيرد عليه واحد من السفهاء بكلام مش كويس قبيح؟ يا ترى هل هو في الحالة دي زي الحالة دي بيكره إنه يكون مجيب للسفيه، ولا إنه رح يرد عليه بأقبح من اللي سمعه؟ لازم تفتكر الشافعي اللي قاله. وفي حالة ازدياد سفاهة السفيه، هل رح يزداد الحليم حلما ولا ايه؟ وقد يردد شخص ثالث ما قاله الشافعي ايضا، حاول الصديق لما انشد بيقول: سامح صديقك ان زلت به قدم، فليس يسلم انسان من الزلل. ما حدا معصوم من الزلل والخطأ يا أخوان، لذلك التسامح. والمشكلة اللي بيوقع فيها البعض إنه وبمجرد إنه تزل رجل صاحبه كأنه بيتفوه بكلمة جرحة في حقه، ويمكن من غير قصد بتشوفه مزمجر غضبان بعد ما كان قط وديع، ويمكن سمع قارئ العزيز عن أشخاص استخدموا سلاح القطيعة والجفاء لأصدقاء أعزاء عليهم ولسنين طوال بسبب سوء فهم بينهم أو بسبب زلة لسان عفوية خرجت من واحد منهم. في أولاد ما بتكلموش مع أبوهم ولا أمهاتهم، وبنات مع أخواتهم ولا مع أبوهم وأمهم. يا ساتر يا رب. الكثير من الناس في حالة الغضب بتناسى المفردة دي اللي هي التسامح، بينسوها وقت الغضب، بالرغم إنه بيرددها طول الأوقات الهادية اللي بيمر فيها، خصوصا إذا كان هو في موضع الواعظ كأنه يكون مدرس في فصل دراسي أو خطيب في مسجد أو كاتب في صحيفة إلى آخره. بتلاقيه هو بيعمل نفسه واعظ: استسامحوا يا ناس وبتاع، لأنه ما صابوش حاجة. فدي حقيقة موجودة عند الكثير من المجتمعات. هما بيتكلموا عن التسامح بالليل عشان يمارسوا العنف الصبح. بيؤمنوا بالتسامح نظريا لكن بيكفروا بيه عمليا. بتشوفهم بيقولوا وما بيعملوش اللي بيقولوه. ليه بيحصل ده؟ ليه بنعيش احنا المسلمين